سواء بالخير أو بالحرمان والابتلاء بنقص الرزق. وقد يكون الابتلاء بالدين وهو من أشد أنواع الابتلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أنواع الابتلاء الابتلاء في المواقف، يبتلى في موقف يتخذ موقف صح ولا غلط. ومن أشد أنواع الابتلاء أن الأمة كلها تبتلى وليس ابتلاء الفردي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة جبريل في عالم الأنوار. التفت صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه ودليله جبريل عليه السلام وهما في عالم الأنوار في عالم الملأ الأعلى، فرأى عظمته تذوب، ورأى تلك الهيبة التي أسقطته على الأرض ذات يوم تتحول إلى تذلل وخشوع، وكأنه قطعة قماش بارية. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، من هيبة الخالق وعظمته وجلاله. إنها أماكن يستحيل وصفها، ولا يمكن للأحرف رسم الشعور بها. هناك تتلاشى كل القوى إلا قوة الجبار وهيبة الجبار وجلال الجبار. هناك يبلغ المخلوق أقصى حالات الخضوع وأعمق مشاعر الخشوع، فكيف بنعيم رؤيته عز وجل في الجنة؟ تلك حالة يكون فيها الإنسان غير الإنسان، والأبدان غير الأبدان. هناك يعاد خلق الإنسان بتحمل أقصى درجات النعيم. فالأجساد الدنيوية ضعيفة سريعة العطب والتغير، محدودة الطاقة والعمر، أجساد تموت، تنهار، تشل عند درجات من الحزن أو الخوف أو حتى الفرح. ولولا تهيئة الله لجسده صلى الله عليه وسلم لما تحمل رحلة الإسراء فضلا عن المعراج. ورغم تلك التهيئة لم ير صلى الله عليه وسلم ربه، بل قال: أنى أراه، لكنه رأى نورا في عالم الأنوار حيث توقفت رحلته. توقف ليتلقى راحة الأرواح وحياة القلوب، تلقى عبادة تجعل المؤمن في أقرب حالاته من ربه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. تلقى الأمر بخمسين صلاة في اليوم والليلة، صلاة تخفف عن أمته متاعب الحياة وتريحهم من كدر العيش، وتأخذهم إن خشعوا إلى معارج روحانية. بعدها بدأ عليه السلام رحلة العودة، وقبل عودته تنبه لهاتف يناديه كي يسلم على ملك مخيف، ملك جواره لا يسر. قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فالتفت إليه فبدأني بالسلام، ورأى صلى الله عليه وسلم بعضا من العوالم التي يشرف عليها مالك عليه السلام، رأى الجانب الآخر من مآلات البشر، رأى المشهد المخيف والمصير المفزع لأعداء التوحيد ومحارب الله ورسوله في تلك الهوة الهائلة المروعة، وما بداخلها من دركات وعوالم مرعبة ومفزعة وأودية مخيفة تعج بأشجار شائكة وسمار بالغة المرارة، ومياه تغلي منذ أن خلقها الله دون أن تتبخر، وروائح لا تطاق، وأنهار من القيح وإفراز الجسد الجهنمي القبيح. رأى مائدة مقززة بالغة النتانة. نظر صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف المنتنة،

0: صلى الله عليه وسلم في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة لاحظتها في بعض المدارس، واسمحوا لي أن أنوه عن ملاحظة مهمة تخص بعض معلمي الصفوف التأسيسية الروضة والتمهيدي، وقد تشمل الصفوف الأولى من الأول إلى الرابع. تقوم بعض المعلمات بإجبار الأطفال على البقاء بوضعية الثبات أثناء الدرس، وهي كتف اليدين. من الخطأ إجبار الطفل أن يبقى ثابتاً أثناء الدرس. لماذا؟ الأطفال عادة لديهم نشاط زائد وفرط في الحركة، حتى عند مشاهدة التلفاز تراهم يتنقلون هنا وهناك ولا يبقون على وضع ثابت، وهذا أمر طبيعي جدا. ومن المستحسن تركهم يتحركون أثناء الدرس والمراجعة. طبعا التحرك لا يكون بشكل مبالغ فيه، إنما يكون التحرك بين الطاولات أو بين الكراسي، أو لا يبقى على وضعية ثابتة، لأن الطفل بعمر 5 أو 4 سنوات مدة تركيزه بمقدار عمره أو أكثر بقليل. ينمو الطفل بوتيرة خاصة تختلف من طفل إلى آخر، حسب بيئته، حسب شخصيته، حسب جيناته. طبعا لا أتحدث عن الأطفال المصابين بفرط الحركة، هذا الاضطراب أيضا لديه تعامل خاص. والإلمام بعقل هذا الطفل الصغير يتطلب جهدا كبيرا، لذلك دعوا الأطفال يتحركون ويطلقون العنان لنشاطهم، هكذا يسهل على المعلم إيصال المعلومة بشكل أسرع وأسهل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه، ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل، وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أذاهم برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبي وصف في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحلم والأنا. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج. ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه وجاء وسلم إلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نبي سلم هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة التي على المسلم أن يدرب نفسه عليها. أيها الأحبة، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا تكون فيه هذه الصفة. أحيانا تكون فيه فطرة، يعني يكون حليم في فطرته، وأحيانا يكون لا. فمن لا تكون فيه هذه الصفة يقول أنا لست حليما، إذن خلاص لا أستطيع أن أطبق هذه الصفة. يقال الأمر لا، بل كما يقال إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. يدرب الإنسان نفسه، بل يأخذ أجر على ذلك إذا أنه جاهد نفسه على أن يكون حليما، وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل، وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وقلبك تفاري بذكرك تسامي.

غير جمالك ولم أهو غير جمالك تسامح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. عبد الله بن أم مكتوم. من هذا الذي عتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات أقسى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، أما أبوه فقيس بن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها. وكان الرسول صلوات الله عليه في تلك الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هاشم المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام وهو يطمع أن يستجيب له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم أنزل عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما كلبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين، فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: حدث زيد بن ثابت كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. صدق الله العظيم. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. صدق الله العظيم. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، غير أولي الضرر. صدق الله العظيم. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال. فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب، وكان في جملة هؤلاء المجاهدين المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه ودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام 3 قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم 3 عن نصر مؤزر للمسلمين. وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. رحم الله عبد الله بن أم مكتوم وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الرسول.
1: سمعت أنه قتل.
2: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
1: لم يمت رسول الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. إن كسب الرزق عبادة، إن قوام الحياة هو المال. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ما بتقدر تشد ابنك إليك، تشده إليك ويسمع كلامك وينصاع، إذا كل شيء ما معي بابا، ما معي ما معي ما معي ما معي ما معي، بيجي رفيق له غني بياخذه مشوار، بياخذه لمطعم، بيفرجيه فيلم، انتهى ابنك، انتهى من كلمة ما معي. أنا أعترض فقط على فقر الكسل، سامحوني، على فقر الكسل. في فقر القدر صاحبه معذور، في فقر الإنفاق. أنا أعترض على فقر الكسل، مهمل، ما بيتقن عمله، إرجائي، تأخير. حتى مع الأسف الشديد ببعض البلاد الغربية بيصفوا الإنسان الشرقي بكلمة IBM. IBM شو معناتها؟ I إن شاء الله، B بكرة، M معلش. IBM I إن شاء الله، مو ناوي يدفع، إن شاء الله بعطيك، إن شاء الله بيجي، مو ناوي يجي. استخدم إن شاء الله على غير ما أرادها الله. الله أرادها أن تقولها وأنت عازم على المجيء، إلا أن يحاط بكم. أراد أن تقولها وأنت عازم على دفع الذمة، إلا أن يحاط بكم. تستخدمها أنت بخلاف ما أرادها الله. بكرة، إرجاء إرجاء. ورد ببعض الأقوال المأسورة أن هلك المسوفون. وإم معلش، شو صار؟ لا مبالاة، هي صفة التخلف. فلذلك أيها الإخوة، كسب المال عمل صالح، ولكن بشرط ألا يصرفك عن طاعة وعن أداء واجب. أقول لكم هذه الحقيقة، صنعتك، حرفتك، دكانك، عيادتك، مكتبك الهندسي، مكتب المحاماة، حقلك، عملك، حرفتك، مهنتك، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة تخدم الناس، تكرم تكرم، سهلة جدا، بيقوم معه أحيانا، بيمشي المعاملة، بيقول الله يجزيك الخير، الله يحفظك، الله يديمك، الله يقويك، ما بيمتن المواطن. والله يا أخوان، ممكن تجعل عملك جنة إذا ابتغيت به خدمة الناس وكان العمل صالحا. أيها الإخوة، الحياة قصيرة والدروس بليغة، والموت يعني إنسان تلاقي بيت، مركبة، تجارة، ثانية صفي نعش تحمله على القبر. شو في جوا بالقبر؟ لا في سيراميك، ولا في دهان، ولا في تريات، ما في شيء. إن كنت كريما أكرمك القبر، وإن كان العبد لئيما القبر أصبح حفرة من حفر النيران. فيا أيها الإخوة، كسب المال أكثر المعاصي تكون في كسب المال، 9 أعشار المعاصي في كسب المال، في كذب، في تدليس، في غش، في كذب بالمواصفات، في بضاعة انتهى مفعولة أصبحت لا تفيد تباع. الحديث عن الأخطاء في البيع والشراء، ويكاد يكون البيع والشراء أكبر مجال ونشاط بشري. أي إنسان لو ما كان تاجر، موظف يبيع ويشتري، بده ينفق راتبه، كيف تنفق هذا المال؟ فلذلك أيها الإخوة، الموضوع الآن هو كسب المال. المؤمن يتحرى الحلال، ودائماً وأبداً المال الحرام يذهب هو وأهله، الحلال يذهب، قالوا الحرام يذهب وأهله، يعني يذهب بالإنسان والمال يذهب وصاحبه يذهب معه. كقاعدة كبرى، أي منفعة بنيت على مضرة الكسب حرام، أي منفعة بنيت على مضرة فالكسب حرام، أي منفعة متبادلة فالكسب حلال. يعني أوضح مثل، معك مال لكنك لا تحسن التجارة، كبير بالسن أو شاب صغير أو مريض لا سمح الله، معك مال، بيجي شاب كتلة نشاط وحيوية وفهم وخبرة، ما معه مال، بيساوي شركة، المال منك والجهد من الشاب وربح بينكما، هذه المضاربة التي أقرها النبي بل مارسها في أول حياته مع السيدة خديجة. المضاربة منفعة متبادلة، إنسان معه مال لا يحسن استثماره، إنسان معه خبرة لا يملك المال الكافي لها، هي منفعة متبادلة. أما السرقة منفعة بنيت على مضرة، هي قاعدة كبرى. أحد أخواننا يشتغل بدائرة جنب جامع، فكان يحضر الدرس، فات عند المدير العام قال له بدي 6 أيام إجازة. المدير العام عصبي، ما في وقت، والآن عندنا موسم وما لنا فاضيين. قال له أنا مستهلكها. كيف بستهلكها؟ قال له بصلي الظهر كل يوم بهالجامع، جمعتهم 4 ساعات طلعوا 6 أيام حتى أكل معاشي حلال. بيقول هذا الأخ، المدير بعيد عن الدين جدا، مثل عمل له صدمة، قال له أنت وين جامعك؟ يقسم بالله العظيم أنه هذا الإنسان أبعد إنسان أن يفوت لجامع، وجده الأسبوع القادم بالدرس هنا. هذا الدين، حاسب نفسه على ربع ساعة، جمعهم طلعوا 6 أيام قدم إجازة حتى يأكل مال حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الرجل الذي علم 80 سنة وكان منتصب القامة حاد البصر، أسنانه في فمه، مرهف السمع، على كل خد وردة بالتعبير العامي، لما سئل يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. فبتحب تكون قوي، الله يسلمك من كل مرض، أطيب مطعمك، انصح الناس، انصحهم، الدين النصيحة، لأنه أكبر المعاصي تتأتى من كسب المال، أكبر المعاصي تتأتى من كسب المال، وألف كسب مال حرام لست مداناً في الأرض، ما لك مدان، ممكن تعمل عمل سيء لكن صعب كشفه، بعدين بينكشف، الله بيتولى كشفه، أما الإنسان ما بيقدر. بدنا 12 تحليل، فيك تناقش الطبيب؟ ما فيك تناقشه، وبده واحد ممكن. مثلا الدعوة رابحة، هي مرابحة، مرابحة أكيد، في اجتهاد محكمة النقض يمنع أن تربح الدعوة، بس معك 8 سنوات من الصلح للاستئناف للتمييز مماطلة وتأجيل، في 8 سنوات تأخذ منه خير الله. فأنا عم أقول كلام أعني ما أقول، يعني في سؤال كبير، لماذا تخلى الله عنا؟ كانوا في تخلي، نحن وضعنا سيء جدا، ما كنا كذلك، كنا في مصاف الأمم الراقية، كنا قادة للعالم، كنا قبل الإسلام رعاة الغنم، بعد الإسلام أصبحنا قادة للأمم بعد الإسلام بسبب الاستقامة. لما عبد الله بن رواحة أرسله النبي الكريم لتقييم تمر خيبر، أعطاه اليهود حلي نسائهم كرشوة فردها وقال: جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم الصحابة الإسلام كما نفهمه نحن الآن لما خرج من مكة المكرمة. ما في التزام، ما في انضباط، ما في تحري الحلال. واحد يصلي الصف الأول ساكن ببيت أجرة لوحدة من تركيا فقيرة جداً عايشة على أجرته بأساليب ذكية جداً، بأساليب فيها احتيال، باع ثياب 700,000 بسوى 7 ملايين وعامل حاله شاطر. مالك شاطر أبداً. والله يا أخوان في عنا أخطاء لا يعلمها إلا الله، هي بتمنع النصر. فإذا كان الجميع استقام في فرج جماعي، وإذا الجميع ما استقاموا، إنسان استقام لوحده في فرج فردي، أما لابد ما تقدم شيء لله عز وجل. إذاً أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، في تيسير يا أخوان. التيسير شيء مريح جداً، تيسير: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. تيسير مريح جدا، سببه الاستقامة على أمر الله. أيها الإخوة، بالدرجة الأولى العمل أحد 4 أخماس دينك. لكم بصراحة في عنا شهوتين، إذا انضبطتا نجوت، شهوة المال وشهوة النساء. لذلك الفضائح بالأرض كلها من آدم إلى يوم القيامة يا فضيحة أخلاقية جنسية يا فضيحة مالية، في غير هيك أبدا. الأحكام الشرعية 9 أعشارها لتنظيم علاقتك بالمرأة وعلاقتك بالمال. أكبر ثغرتين كبيرتين في شخصية الإنسان ضعف أمام المال وأمام المرأة، فإذا قويت همته صار محصن، والمستقيم ملك، ما بيستطيع إنسان ينال منه إطلاقاً. فيا أيها الإخوة، هذا من أعماق أعماقي أقوله لكم، الدين ليس في المسجد، في بيتك، في عملك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في ضبط عينك، في ضبط لسانك، في ضبط أذنك، هذا هو الدين. الدين الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، والاستقامة هي نتيجة العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. اقرا القران: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. حياه طيبه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا أيها الإخوة، يعني جانب كبير من حياتك عملك، وجانب كبير آخر من حياتك زواجك. إن صح زواجك وصح عملك بقي أن تعرف الله وأن تعتني بصحتك. صاروا أربعة: علاقتك مع الله بند، وعلاقتك مع أهلك وأولادك بند آخر، وعلاقتك مع عملك بند ثالث، وعلاقتك مع صحتك بند رابع. وصدقوا، لا يمكن أن يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. علاقتك مع الله جيدة، عرفته وأطعته وخضعت له وتقربت إليه وخدمت عباده، وعلاقتك مع أهلك جيدة، زوجة صالحة، أولاد أبرار، وعلاقتك مع عملك منضبطة، وعلاقتك مع صحتك جيدة، في عناية بالصحة. يعني مثلاً إنسان دينه قوي جداً، ورع جداً، مستقيم جداً، بس بيتأخر على الشغل، أول تأخر، ثاني تأخر، خامس تأخر، بيسمع من المعلم كلمة قاسية كثير، لأنت بيتحملك قدام أشخاص عديدين، بيتم معكر شهر، يقول لك جرحني، أنت جرحت حالك. ما في تقول لي أنا ببيتي رائع، بدي إياك بالبيت رائع، وبالعمل رائع، وبصحتك رائع، وبعلاقتك مع الله رائع. ما بيسمى النجاح نجاح إلا إذا كان شمولي. فيا أيها الإخوة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الملك اللي سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فدقق بعملك، وعملك واسع جداً. عملك منذ أن تستيقظ: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. لما المؤمن يفتح مع الله صفحة جديدة ويتوب إليه، حكمة ربنا عز وجل بشجعه، بيعمله معاملة طيبة جدا، بيوفقه، بيسر له أمره. أنا أقول كلمة ودقيقة جدا: ما الذي يشدك إلى الدين؟ ما الذي؟ سؤال. أيام تنشد إلى الكمبيوتر، إلى مشاهدة فرضاً مباراة، أنا أسألك هذا السؤال: ما الذي يشدك إلى الدين؟ قد يقول أحدكم: أفكار الدين عظيمة.
3: صح.
2: قد يقول أحدكم أن الدين قدم تفسير عميق جداً، دقيق جداً، شمولي، متناسق للكون والحياة والإنسان. تمام، وكافي. أخواننا الكرام، الذي يشدك إلى الدين أنك حينما استقمت على أمر الله واصطلحت مع الله، صار في معاملة من الله جديدة، معاملة جديدة. لما أنت بتقرب تستقيم، والله القصص بهالمعنى لا تعد ولا تحصى. لما أنت اصطلحت مع الله، ضبطت أمورك. أنا حدثني أخ بلف محركات، قال لي: أنا يعني هيك، قال بالضبط، أنا بالجاهلية يجي محرك بده لف أجرته 5000، يكون في خط خارجي مقطوع، قال لي بيكلفني دقيقة، ملحم الخط اشتغل. بيجي صاحبه بعد 5 أيام بعمل له تمثيلية: شغل شغل اشتغل شغله. الله يعطيك العافية، ما شاء الله حولك. بكتر له 5000. قال لي بعد ما عرفت الله اجت مثل الحالة، قال له 25 ليرة، من 5000 ل 25. خلص يا أخوان دقق فيما سأقول، إذا ما بتتبدل مقاييسك 180 درجة بيكون إيمانك في خلل. يسعدك أن تعطي لا أن تأخذ، يعني المليون والله مثل الليرة أمام شرع الله عز وجل، الله الغني. بترك المليون بطرف قدمك إذا فيه شبهة أو معصية. شخصية المؤمن شخصية فذة. لك مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا. مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية، أذواقه عالية جدا. فأنا ما بريد مسلم ما له مطبق محسوب على الإسلام وما عم يقدم شيء. كون شخصية فذة، كون شيء مذكور، كون رقم صعب. في رقم سهل معروف ثمنه، متشنج عم رافض ما بيوافق ما بيجوز، مصلحة عامة 200 ورقة بيوافق بعدين. كل حقه 200 ليرة كله، هو وقيمه ومبادئه وكلامه الطويل عريض. لا تكون رقم سهل، تكون رقم صعب. يعني صاحب المبدأ لا تضعفه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. صاحب مبدأ كبير عند الله، كبير عند الناس، كبير. أنا هذا الذي أتمناه. الأمة الآن تحتاج إلى أعلام، إلى أشخاص كبار، إلى شخصيات فذة، شخصيات من أصحاب المبادئ. فبيدكم الأمر. أنا بخاطب الشباب، نحن يمكن قربنا نكون للماضي، وإذا كان أصغر شوي الحاضر، أما الشباب المستقبل. الشاب المستقبل، الأربعيني خمسيني الحاضر، سبعيني ثمانيني الماضي. بتقعد مع واحد فوق 80 هيك كنت وكنا بالقائم مقامية الفلانية، ما عنده شيء يحكي عن الماضي. الرجل المتقدم بالسن ماضي، بالأربعين خمسين الحاضر، بال17-18 المستقبل. ليش النبي الكريم عين أسامة بن زيد قائد جيش 17 عاماً؟ من الجنود سيدنا الصديق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جنود عنده. ليش؟ يعطي للشباب حماس. شو بدك تساوي؟ تفوق بدراستك أول شيء. بيجي خبير قد يكون متآمر، بياخذ مبالغ فلكية. أقسم لي بالله إنسان على اطلاع قال لي في عنا جهاز معقد جدا، قال لي بقدرة قادر بيتعطل كل سنة مرة، مبرمج في فيوزات معينة وبيتصلح بالملايين كل سنة، بيتعطل شهر. مرة تعطل حسب الخطة المرسومة له، صار في تلكؤ بإصلاحه. قال لي والله طالب بثانوية صناعية بالشام صلحه وببلاش. تفوق بدراستك، نستغني عن خبراء. فدراستك دفاع، اتقن عملك، حسن إنتاجك الزراعي، حسن تجارتك، اختار مواد جيدة سعرها معتدل مدروس، وحد سعرك. كل واحد منا بيطور حاله ببيته، بعمله، بصحته. يعني أنا بتمنى أنه ما يكون موضوع الدين شغلة ثانوية. الدين هو الحياة. كنت أقول دائماً كما أن هذه الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، هي في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. لا تكون رقم سهل، لا تكون معروف سعرك. كل أسعار متفاوتة، في بألف، في بخمسمية، في بمية، في بملايين، بس كله له سعر. أما المؤمن لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية.

0: دعاء ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه البروفيسور زغلول النجار ليحدثنا بما أفاض الله عليه من معاني القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة من خلال الرد على هذه الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، ومن خلال بيان بعض الإعجاز في آيات الله الكونية العظيمة وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، هناك شبهة كثيرا ما تقال حول بني إسرائيل.
1: نعم.
0: الله عز وجل في عشرات الآيات يغضب على بني إسرائيل، على اليهود حتما، وعلى وربما وصل الحد إلى اللعن.
1: نعم.
0: لكن في آيات أخرى نسمع أن الله عز وجل يذكر أنه فضلهم على العالمين.
1: نعم.
0: كيف نفهم هذين البيانين، ثم من أين أتت لفظة شعب الله المختار؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء لابد لنا أن ننطلق من عقيدتنا الإسلامية، فنؤكد على أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني رب هذا الكون ومليكه، يعني خلقنا من نفس واحدة وجعلنا إخوة وأخوات في أمة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإن الله تعالى يميز بين بني آدم على أساس من الصلاح والتقوى والورع والاستقامة على منهج الله أو الخروج عن هذا المنهج. فربنا لا يحابي عرقا على عرق، ولا جنسا على جنس، ولا أصحاب لغة على أصحاب لغة. هذا تطاول على الذات الإلهية، أن يقال على الله أنه قد حاب قوما وخصهم بشيء من الفضل على باقي الأقوام. فانطلاقا من إيماننا بأن ربنا واحد، فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة، لا بد أن يكون جميع أنبيائه ورسله على قدم واحدة بالنسبة لنا على الأقل.
0: نعم.
1: لا بد أن نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة التي تجمع بيننا جميعا مهما اختلفت ألواننا ولهجاتنا وأعراقنا، فنسبنا واحد ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة.
0: أنا معك فضيلة الدكتور، لكن يعني ربما الآن يخطر في بال أحد قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تقول كلنا سواسية والمعيار هو الصلاح.
1: نعم.
0: وهذا ثابت في
1: نعم.
0: كتاب الله.
1: نعم.
0: لكن فضلتكم الآن على العالمين
1: لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. يعني حينما بعث موسى عليه السلام، يعني كان العالم غارقا في الوثنيات وغارقا في الشرك وغارقا في الضلال، وبعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. يعني من بني إسرائيل من كفر بموسى عليه السلام.
0: صحيح.
1: ومن وقف ضده. فالخطاب هنا التفضيل، تفضيل وقتي مرحلي في مرحلة معينة كان فيها بنو إسرائيل هم أمة التوحيد الوحيدة على وجه الأرض.
0: جميل.
1: لذلك فضلهم ربنا تبارك وتعالى.
0: يعني إذن قضية شعب الله المختار هذه، يعني
1: هذا اختراع، يعني اخترعه اليهود وضللوا به البشرية واخترقوا به المجامع الكنسية والمراكز الحكومية وغرروا بالناس، لأن اليهود أهل كذب وأهل خداع وأهل ضلال وأهل تزوير.
0: يعني إشارة لطيفة جدا، بل في صلب الموضوع فضلتكم، يعني يذكر فضيلة البروفيسور زغلول النجار أنها في الماضي.
1: نعم.
0: وفعلا يعني في اللغة فضلتكم.
1: نعم.
0: سابقا.
1: نعم.
0: فهذا التفضيل ليس مستمرا حتى اللحظة.
1: نعم.
0: انظر إلى هذه الكذبات
1: المتوالية.
0: نعم. عبر التاريخ.
1: لو استمر لكان منافيا لعدل الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: نعم. الله لا يفاضل بين عباده إلا بالتقوى، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فلذلك نقول لابد من التفريق بين التفضيل المرحلي الذي كان لطائفة من الأمم في الماضي، والتفضيل المطلق الذي عممه ربنا تبارك وتعالى على كل الصالحين في كل زمان وفي كل مكان.
0: نعم نعم, نعم. كل صالح هو مفضل في أي زمان وفي أي مكان.
1: نعم نعم, نعم.
0: ماذا عن التفريق بين اليهود وبني إسرائيل؟
1: نعم, بنو إسرائيل ينتهي نسبهم إلى يعقوب عليه السلام.
0: نعم,
1: وكلمة إسرائيل يعني عبد الله اللي هو يعقوب عليه السلام. واليهود كانوا قوم موسى عليه السلام. ولكن اليهود عشان يخترقوا التاريخ ويخترقوا المجتمعات ويحاولوا أن يسودوا الناس نسبوا أنفسهم ليعقوب عليه السلام, وقالوا بنو إسرائيل أن قوم موسى هم استمرار لنسل يعقوب عليه السلام, وهذا صحيح من الناحية التاريخية. لكن أقول أن يهود اليوم المفروض أنهم يتبعون موسى عليه السلام ولا علاقة لهم بيعقوب عليه السلام, لأن يعقوب كان مسلما وإبراهيم كان مسلما وإسحاق كان مسلما, لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام.
0: نعم.
1: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
0: نعم.
1: فمن ناحية العرق بنو إسرائيل هم يعني انحضروا من صلب يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: واليهودية هي يعني الديانة التي جاء بها موسى عليه السلام لهذه السلالة من بني إسرائيل.
0: نعم.
1: والذين هادوا يعني الذين تابوا الذين عادوا إلى الله
0: وقالوا إن هدنا إليك,
1: هدنا إليك. نعم. نعم. لذلك أنا أقول يعني الناس بتخلط أحيانا ما بين أن الرسالات القديمة كانت تأتي لأمة بعينها ثم جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل لثقلين الإنس والجن. نعم. فحتة أن موسى عليه السلام بعث لبقايا بني إسرائيل وهؤلاء كانوا يسمون اليهود نسبة إلى يعني منطقة في فلسطين أو منطقة في صحراء النقب, يعني هذه نسبة يعني ليست يعني محددة للرسالة, فرسالة الله جميعا واحدة هي الإسلام. ولكن هو تمييز لقوم يعني نوع من أنواع التحديد لقوم من الأقوام بذواتهم.
0: يعني القرآن يلفظ صراحة.
1: نعم.
0: وقالت اليهود.
1: نعم.
0: ويذكر لنا بني إسرائيل.
1: نعم.
0: ثم نعلم أن سيدنا عيسى نفسه.
1: نعم.
0: أرسل إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: يعني النبيان لقوم واحد أم أن هناك يعني فاصل زمني؟
1: هذا أنبياء كثيرون. جاءهم. نعم. زكريا بعث لبني إسرائيل.
0: نعم نعم. لكن
1: ويحيى بعث لبني إسرائيل.
0: عن أولي العزم من الرسل هؤلاء. نعم. أتوا إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: إلى اليهود, يعني هذا مفصل تاريخي.
1: نعم.
0: هام.
1: هو أنا أقول يا أخي الكريم لابد من التفريق بين السلالة العرقية وبين الرسالة السماوية.
0: جميل.
1: يعني بنو إسرائيل نسل يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: والذين اتجهوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام.
0: نعم.
1: وعاشوا في مصر فترة من الزمن ثم بعث لهم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: وبعث لهم في مصر.
0: نعم.
1: ثم خرج بهم من مصر ومات في جزيرة سيناء أو على حدود فلسطين, لم يدخل أرض فلسطين موسى. نعم. لم يدخل أرض فلسطين.
0: نعم. يعني عندما خرج من البحر بعد مطاردة.
1: نعم.
0: فرعون.
1: نعم نعم.
0: طيب يعني من أين يزعم الآن اليهود أنهم دخلوا مع موسى إلى أرض فلسطين؟
1: لا, دخلوا
0: وأن موطنهم
1: دخلوا مع يوشع بن نون خادم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: يعني ثابت تاريخا أن هارون توفي ودفن في سيناء, وأن موسى عليه السلام توفي بعده بقليل على مشارف فلسطين ولم يدخل أرض فلسطين على الإطلاق.
0: يعني إذن لا وجود تاريخيا لهؤلاء في
1: هو طبعا يقولون أن داود وسليمان عليهما السلام هم يدعون أنهم من هذه السلالة وأنهم ينسبون إلى اليهود وأنهم حكموا باسم اليهودية, وهذا باطل. يعني داود وسليمان كانا مسلمين, كان على الإيمان على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى,
0: وكانوا من نسل بني إسرائيل.
1: كانوا من نسل بني إسرائيل.
0: يعني
1: نعم.
0: هناك تفريق رائع فضيلة الدكتور.
1: نعم.
0: الآن تتحدث.
1: نعم.
0: عنه.
1: نعم.
0: هناك تفريق بين النسب.
1: أيوة.
0: وبين الديانة. يعني.
1: نعم.
0: نحن نقول الآن هناك عرب. وهناك مسلمون. هذا لا يعني أن ليس كل العرب مسلمين وليس العكس صحيح. نعم. هناك من العرب ما هم مسلمون وغير مسلمين. نعم. وهناك من المسلمين من هم عرب وغير عرب. نعم. إذن هناك بني إسرائيل. نعم. كنسب تاريخي. نعم. وهناك اليهود كالذين دخلوا في الديانة اليهودية. نعم. نعم. بقولهم إن هدنا إليه.
1: نعم. وكذلك أيضا يا أخي لابد من التأكيد على أن بقاء العرق الإسرائيلي صافيا عبر التاريخ من يعقوب عليه السلام إلى الآن هذه كذبة كبيرة. يعني اختلط اليهود عبر التاريخ، تزاوجوا من غيرهم من الأمم، وتزاوجوا مع من غيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى. فالادعاء الباطل بأن اليهود بقوا عرقا صافيا ادعاء يكذبه العلم، يكذبه علم الدراسات الإنسانية. نعم. يكذبه التاريخ. الذي أريد أن أقوله أن القرآن يريد أن ينبهنا إلى طائفة من الناس تتقمص شخصية معينة، تعادي البشرية، تستدعي أو يعني تدعي الاستعلاء على الخلق. نحن شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه. هذا الاستعلاء يؤدي بهم إلى كراهية غيرهم من البشر والتآمر ضدهم والعمل على تخريبهم وإفسادهم. ولذلك القرآن يلعن هذه الطائفة، هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها، من بني يعقوب ولا من غير بني يعقوب. نعم. ويتكلم عن جماعة من البشر لهم طبيعة نفسية معقدة، يتخيلون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم فوق غيرهم من البشر. وهذه حقيقة يهود اليوم يتخيلون أنهم هم فقط الآدميون، وأن غيرهم من بني آدم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية. الله. حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: سيدي هذه ملاحظة قيمة جدا. يعني نعم. نحن غير مستوى البشر، هم نعم. فوق مستوى البشر.
1: طبعا.
0: من أين جاء اليهود بفكرة الاستعلاء وأنهم فوق مستوى البشر، هم مخلوقات استثنائية؟ يعني من أين أتوا بهذا فضيلة الدكتور؟
1: وطبعا إذا استعرضنا التاريخ نجد أن النبوة واحدة والرسالة السماوية واحدة.
0: نعم.
1: والذي يخرج يشذ. فاليهود الذين نراهم في عالم اليوم هم سلالة الذين كفروا بموسى عليه السلام فعبدوا العجل. نعم. وكفروا بأنبيائهم فقتلوهم وقتلوهم.
0: نعم.
1: وكفروا بكل من أنبياء الله زكريا ويحيى وقتلوهما. وكفروا بعيسى عليه السلام فتآمروا عليه وحرضوا عليه الروم وأكادوا أن يقتلوه أو يصلبوه لولا أن الله تعالى قد رفعه إليه.
0: نعم.
1: وتآمروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه أهل الكفر وحاولوا سمه وقتله وقاتلوا في صفوف المشركين، علما بأنهم كانوا يدعون بأن نبيا سيأتي ينصرهم على المشركين في الجزيرة العربية. فيعني لك أن تتخيل أن سلالة من البشر ظل يتركز فيها الكفر والإلحاد والشرك والتآمر على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى، تزييف التاريخ، تزييف الأديان. يعني الذين أفسدوا رسالة عيسى عليه السلام اليهود. بولس كان حاخاما يهوديا اسمه شاول الطرسوسي. نعم. اندس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليه.
0: بولس الذي يعني يسمى مؤسس المسيحية.
1: مؤسس المسيحية الحالية. نعم. نعم. يعني هو لم يرى المسيح عليه السلام، لم يقابله، لم يستمع إليه، يدعي أنه رآه في منام.
0: نعم.
1: فالذي أريد أن أصل إليه أن البشر عبر التاريخ انتقلوا من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر عبر تاريخهم الطويل.
0: نعم.
1: فإذا كانت هناك مجموعة من البشر تركز فيها الخروج على منهج الله، تركز فيها يعني الأنانية الشديدة، يعني ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم مفضلون على غيرهم من البشر. وللأسف الشديد أنهم خدعوا البشرية كلها بهذا الادعاء، ويبررون جرائمهم وخطاياهم وإفسادهم في الأرض من خلال هذه الدعوة الباطلة التي لا أساس لها من الصح.
0: يعني فضيلة الدكتور الآن يعني سلسلة من الكذب والجرائم
2: عبر التاريخ.
0: يعني عبر التاريخ,
2: عبر التاريخ
0: يعني
2: نعم.
0: من يوم أن ادعوا أنهم أحباء الله يعني ينتسبون إلى الدين
2: نعم.
0: عندما يريدون أن يقتربوا من السيطرة على الناس ثم يقتلون نعم. الأنبياء. يعني هل هذا متوارث فيهم؟ يعني هل هناك جينات وراثية يتوارثون هذا,
2: لا
0: هذا
2: لا
0: الكفر المتواصل؟
1: لا لا, هو طبعا دعوة أن الخطيئة سببها أمر موروث, هروب من الحقيقة. يعني كثير من الناس في زماننا يقولون الشذوذ الجنسي سببه جينات
0: نعم.
1: حتى لا يعاقبوا شاذا جنسيا
0: نعم.
1: أن الجريمة سببها جينات, هذا غير صحيح
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق يعني شيئا بصورة مشوهة أبدا, يعني خلق الله يتسم بالكمال. الخطأ والشذوذ والانحراف والانحطاط يأتي من سلوك الإنسان
0: نعم.
1: يأتي من عمل الإنسان
0: نعم.
1: فالذي أقولهم ليسوا جينات معينة, ولكن الطبيعة البشرية ذات الإرادة الحرة وذات العقل وذات الحواس, يستطيع الإنسان بإرادته أن يوظف هذه الملكات كلها للخير كما يستطيع أن يوظفها للشر
0: نعم.
1: والقرآن الكريم حينما يتحدث عن بني إسرائيل لا يتحدث عن سلالة عرقية, يتحدث عن حالة نفسية, عن طائفة من البشر تنحرف عن منهج الله انحرافا شديدا, وهي تتخيل أنها سيدة وأنها يعني لها قبول عند رب العالمين, وهم أفسد الناس وأفسق الناس وأفجر الناس. فلذلك مدح ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بني إسرائيل يعني الصالحون من هذه السلالة الذين تبعوا منهج يعقوب عليه السلام وتبعوا منهج يوسف عليه السلام وتبعوا منهج موسى عليه السلام, ومنهم من آمن بعيسى عليه السلام ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين خرجوا عن هذا الخط الإلهي وانحرفوا بأهوائهم وشهواتهم يعني أطماعهم وطموحاتهم هم الذين يملؤون جانبات الأرض اليوم من يهود اليوم.
0: فضيلة الدكتور, البعض يعني هذا من أحد الشبهات التي وردت
1: نعم.
0: أن يعني كلامنا عن أن هناك تفريق بين يهود ويهود
1: نعم.
0: لا يوافقه القرآن عندما نقول غير المغضوب عليهم, وأغلب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود. إذن يعني لا فائدة. وأنا أذكر لك قصة أن أحد العلماء المفتين الكبار وقف أحد الحاخامات اليهود في مؤتمر وقال له يعني كيف تزعم أننا يمكن أن نلتقي وأنتم تلعنوننا وتزعمون أن الله قد غضب علينا إلى يوم الدين, فلا مجال للعودة والالتقاء مرة أخرى.
1: طبعا العدل الإلهي يقتضي ألا يصدر أحكاما مسبقة على الناس. يعني نحن في دار ابتلاء
0: جميل.
1: ودار اختبار, على أساس من العمل فيها سيكون مصير كل منا في الآخرة. فلا يمكن أن يكون هذا الحكم يعني حكم مطلق يشمل اليهود في القديم كما يشملهم إلى قيام الساعة. هذا غير صحيح. المغضوب عليهم يعني الذين عرفوا الحق ثم حرفوه وزوروه وحاولوا قلبه وحاولوا التآمر عليه وأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما. كل من يتبع مسلكهم يغضب الله تعالى عليه.
0: جميل جدا
1: نعم.
0: يعني الآن تتحدث بأفعال كلها في الفعل الماضي
1: نعم, نعم.
0: الذين فعلوا
1: الذين فعلوا نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا استثناء من الذين سيأتوا بعدهم
1: نعم. نعم.
0: يعني الآن لا يعني ينبغي أن نقول كل اليهود هم المغضوب يعني عليهم.
1: لا, من يهود اليوم من أسلم.
0: جميل.
1: ومن يهود اليوم من دخل المسيحية. يعني لا أستطيع أن أقول يعني الأجيال القادمة من اليهود كلهم من المغضوب عليهم, قد يهدي رب العالمين بعضهم
0: نعم.
1: فالحكم هذا على الذين فعلوا, أما الذين لم يفعلوا بعد فأعمالهم تحكم عليهم.
0: يعني ما هو مراد الله يعني ألا نكون من المغضوب عليهم؟ ما هو المراد اليوم يعني المراد, هذه الآية
1: المراد,
0: اليوم؟
1: المراد أن اليهود يعني استهانوا برسالات السماء. الذين غضب الله عليهم من اليهود
0: نعم.
1: الذين استهانوا برسالات السماء وقاتلوا الأنبياء وحرفوا الدين وزوروا على الله سبحانه وتعالى واستعلوا على الخلق وأفسدوا في الأرض وتآمروا على بقية البشرية تآمرا كبيرا, وقسموا البشر إلى يهود وأمميين, جوز أن جنتايلز, يعني يقول يهود وأمميين. اليهود شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه, والأمميون حيوانات خلقت في هيئة الأدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولذلك في كتبهم إلى اليوم يقول كل أرض تطعوها أرضك لليهودي هي ملكك, كل مال يصل إلى كفك هو ملك يمينك, كل امرأة تنظر إليها هي ملك يمينك.
0: يعني أين نجد ذلك؟
1: في العهد القديم، في العهد القديم إلى يوم هذا.
0: هي التوراة؟
1: لا، التوراة ضاعت. يعني هم يقولون أن الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم وسمونها الكتب الخمسة هي التوراة، لكن هذه كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة، وكتبت بلغات غير لغة الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فعطراها الكثير من التحريف والتبديل والتغيير والتزوير إلى آخره.
0: يعني عندما يذكر القرآن ربما يعني سؤال يخطر الآن، ما هي التوراة الفعلية التي يعني أنزلها القرآن؟ نحن نعلم أنها يعني عبارة عن صحف أتت لسيدنا موسى، هل كان فيها، هل هو معلوم ما كان فيها حقيقة؟
1: وطبعا يعني لا نعلم ما كان فيها إلا ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كانت قد ضاعت حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قد فقدت بالكامل.
0: يعني هناك من يقول أن سيدنا عمر قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك ببعض صحف موسى، فيعني عنفه النبي عليه الصلاة والسلام، عاتبه وقال له يعني لو كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني.
1: طبعا هذا ما يقال على ما بقي من ذكريات من هذه الكتب. يعني اللغة التي أوحيت بها التوراة غير معروفة إلى الآن، ليست العبرية، يعني قد تكون الفرعونية، لأن موسى عاش في مصر وتكلم لغة المصريين. جميل. فنحن لا نعرف لغة التوراة، لكن الذي كان بين يدي اليهود على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحف مكتوبة باليد باللغة العبرية القديمة، يعني وعبر عن صحف موسى ما بقي من ذكريات موسى عليه السلام. يعني ما كان باقيا بين أيدي اليهود من هذه الذكريات. لكن أقول أن حينما يقول رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها التي تخرج على منهج الله، أنت الذي تتجرأ على وحي الله فتزوره وتدس على الله فيه وتضيف إليه وتحذف منه، ثم تبيع ذلك للناس بأثمان بخس أو أثمان باهظة، وتبتز الناس بالربا، وتبتز الناس بالغش وبالخداع، وتبتز الناس بالاستعلاء وبالكبر. هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. ولما يقول رب العالمين لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
0: الله.
1: ويقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر الآيات. فالقرآن الكريم يمتدح اليهود في مقامات، يمتدح القوم الذين اتبعوا ملة موسى عليه السلام وعاشوا عليها، لم يحرفوا فيها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهؤلاء هم الذين آمنوا ببعثة عيسى عليه السلام، الذين آمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على كفره، فلعن الذين بقوا على كفرهم لأنهم انحرفوا عن منهج الله وتآمروا على البشرية وكانوا سبب كل الحروب على وجه الأرض، سبب كل الفساد على وجه الأرض. هم أول من أدخل الربا، هم أول من أدخل الغش، هم أول من أدخل نوادي العري، هم أول من أدخل النوادي الليلية، هم أول من أشاع بين الناس الفساد. ولذلك يتهددهم ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذه الكرة الحالية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. ويهددهم رب العالمين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا.
0: إذا يعني إن عادوا إلى الإحسان باب التوبة
1: طبعا مفتوح.
0: نعم، ولكن هذا الإصرار على الكفر هو الذي جعلهم في دائرة اللعن والمقت من الله عز وجل
1: والضالين.
0: نعم،
1: دائرة الضلال.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. طبعا الحديث عن يهود حديث يعني يدمي القلب. ولكن حسبنا أننا أوضحنا هذا التفريق بين اليهود وبين بني إسرائيل وسبب كلمة المغضوب عليهم في سورة الفاتحة. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الإضاءة واضحة، هي بداية للبحث والتقصي لنتعلم من أحكام ديننا ما ينفعنا في حياتنا. في الحلقة القادمة نتابع الحديث عن اليهود لكن من جانب آخر، ماذا عن من سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الجامع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الله جل جلاله هو الذي جمع الكمالات كلها ذاتا ووصفا وفعلا، فليس كذاته ذات، ولا كصفاته صفات، ولا كفعله فعل، وسبحان جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ويوم الجمع هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين، ومن الإنس والجن، وجميع أهل السماء والأرض، وبين كل عبد وعمله، وبين الظالم والمظلوم، وبين كل نبي وأمته، وبين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ليس هناك إله آخر هو الأعلى سبحانه، الله لا إله إلا هو، وسوف ترجعون جميعا إليه. إنه إله واحد، والأمر منه بإفعل هو الأمر الوحيد لصالح الإنسان، والأمر منه لا تفعل هو الأمر الوحيد الذي يجب على المؤمن أن يتجنبه. وحين يؤكد الحق سبحانه أننا سيتم جمعنا بمشيئته في يوم لا ريب فيه، وأن الله لا يخلف الميعاد، فمن المؤكد أننا سنلتقي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجامع له الأسماء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والله يسمع تحوركما. كانت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تحت أوس بن الصامت فظاهر منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره وهي في طرف الحجرة الصغيرة. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة محدودة، تسمع عائشة رضي الله عنها شيئا من حديثها ويفوتها غيره. تقول عائشة رضي الله عنها وهي شاهد عيان على هذه القصة: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات فأنزل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يسمع الله عز وجل مجادلة امرأة ضعيفة وينزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الضعيف عند الناس لا يلزم أن يكون ضعيفا عند الله، ربما احتقر الناس واستخفوا بمن هو ذي مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، لكن ذلك لن يضيره ولن ينقصه. وصف صلى الله عليه وسلم أهل الجنة بقوله: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف أو متضعف لو أقسم على الله لأضره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يستوعب هذا المعنى، يلقى وهو في الطريق خولة رضي الله عنها، وكان يسير مع الناس فتستوقفه فيقف لها ويدنو منها ويصغي إليها رأسه حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. قال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. الميزان عند الله ليس كميزان الناس، حتى تكون عظيما عند الله قريبا منه لست بحاجة إلى جاه ولا إلى مان ولا إلى مكانة، لست بحاجة أن تكون فصيحا بليغا، ولا أن يعرفك القريب والبعيد أو يتحدث عن صلاحك الخاصة والعامة. ليس هناك حجب وأبواب، لست بحاجة إلى من يكون وسيطا بينك وبين خالقك فبابه سبحانه لا يوصد، وليس حكرا على أحد دون غيره. الميزان ميزان الصدق والتقوى، ميزان التدين الحق لله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. يعني الفقير بالعادة مظهره وشأنه لا يغري الناس على أن يعطوه ويجيبوا سؤاله وشفاعته. قال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض مثل هذا. جعلنا الله وإياكم ممن يسمع دعاءه ويجيب سؤاله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسن. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: لما قعدنا في بيوتنا

الصلاة والسلام قدوة للرجال والستات، فالكلام للرجال والستات. ست آداب نبوية وسنن منسية في أحوال النبي في بيته. حاجة الأولانية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم نفسه، ما كانش بيتعب حد، كان بيشوف إن كل واحد عنده رحلته ومعركته والحاجات اللي بيستهلك فيها طاقته، فكان لو يقدر يعمل الحاجة بنفسه في البيت كان بيعمل كده. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. لو التوب بتاعه محتاج يتنظف بيقعد ينظف فيه، طلع منه أي حاجة فيها أذى، ولو عايز يشرب كوباية لبن ما يقولش هاتولي لبن فالناس تروح تجيب المعزة وتقعد تحتها تحلب، هو اللي كان يعمل كده. ولما كان يحب يعمل أي حاجة أنا هعملها لنفسي، يخدم نفسه، كأنه دايما إضافة على الناس. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بدل ما يبقى بياخد، لا هو العطاء هو الأصل في صلى الله عليه وآله وسلم. كلام الأب والأم والولاد كمان اللي بيشغلوا أهاليهم، وتبقى الأم وسطها مقطوم من كتر الخدمة في البيت، والشباب بتلعب بلاي ستيشن وسايب الأم هي اللي بتساعد في كل حاجة. فأول حاجة خدمة النفس في البيت. تاني حاجة النظافة. النظافة، الواحد بيتجمل ويرش البرفانات اللي شاريها بفلوس كتيرة عشان الغرب، ويبقى قاعد في بيته مش حاطط برفان ولا غسل سنان، وقاعد بالفانيلا الداخلية عارف القديمة اللي فيها نقرة مقطعة، وكأن النبي قال خيركم خيركم لأهله. أكون مع أبويا وأمي ولا أكون مع مراتي وتكون مع جوزها، الأسرة دي هي أولى الناس بخيري. وسئلت السيدة عائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وكانت السيدة عائشة تقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر بيحط العطر في مفرق رأسه، وكان يكثر القناع. القناع حتة قماشة بتتحط تحت العمامة من كتر العطر اللي في شعره عشان العمامة ما يجيش عليها الزيت فايه تبقع كده، كأن ثوبه ثوب زيات، كأنه صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتاجر في العطر، كأن ثوبه ثوب زيات. فاحتري مهم قوي، لأن البني آدم بعد شوية بيمل من التجمل أمام أهم الناس المفروض أصلا يتجمل قدامهم، ودي سنة من سنن النبي المنسية صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الضحك في بيته. الكلام ده للرجالة وللستات، لأن كتير من الأوقات ما يتوصف الرجال أنه قاعد مقريف في بيته، ويتوصف الستات أنها قاعدة منكدة في البيت على جوزها، أو العيال قاعدين ساكتين بصين كده في الموبايلات، البيت ما فيهوش روح. سيدنا النبي ما كانش كده صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. أيوة، ما هو الضحك ده بيجدد الحياة ويحسسنا أن احنا قريبين من بعض. وعلى فكرة اللي بيحاول يضحك المقربين منه ده إنسان متواضع، لأنه عايز يشوفهم فرحانين، مش هو التقيل وضحكوني وهزروا انت وانا كده ايه هز دماغي، لا ده انا هفكر في افكار تخلي الوقت جميل. عشرة كأنك عايش في الجنة في الدنيا. كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في عشرته في البيت انه كان بينده السيدة عائشة بالدلع على طول، فإما يقول لها يا عائش، وإما يقول لها يا حميراء، وإما يقول لها أم عبد الله، هي ما خلفتش سوى كان بيقول لها يا أم عبد الله. الكونية دي كانت بتفرحها جدا. بتحكي السيدة عائشة في القصة الشهيرة لما جل أحباش يلعبوا في المسجد في يوم العيد، قال يا حميراء، حميراء يعني البيضة اللي وشها مشرب بحمرة، اللي احنا في اللغة بتاعتنا نقول حمر وحلاوة، يعني يا زي القمر يا جميل، يا حميراء هل تحبي أن تشاهدي الحبشة؟ قالت نعم يا رسول الله. فوضع يده زي ما أنتوا عارفين وحطت دقناها هنا وخدها على خد النبي، وكل شوية يقول لها هل اكتفيت؟ تقول له لا. هل اكتفيت؟ تقول له لا. وهي تقول أنا مش عايز أتفرج، لكن أريد أن تعلم النساء مقامي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في حاله في البيت أنه كان بيقسم وقته في البيت لثلاث أجزاء، جزء لربه، وجزء لأهله لأهل البيت، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. جزء لربه اللي فيه العبادة، والجزء الأهله الكواليتي تايم اللي احنا بنقول عليه الوقت اللي ببقى حاضر فيه، لو انا ست يبقى مع جوزي، لو انا راجل مع مراتي مع عيالي مع ابويا امي، انا

0: وجود أنا متاح، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعدين الجزء بتاع نفسه ده قسمه إدى شوية لأصحابه اللي عندهم أسئلة، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. لأن في بعض البيوت فينا زلال، خش البيت كده يقعد على جنب كده في تلفزيونه في تليفونه ويحرم أهله من أجمل حال فيه، فتبقى العشرة مضلمة. بيت النبي كان منور بجمال النبي عليه الصلاة والسلام. آخر سنة من سنن النبي المنسية هي أنه صلى الله عليه وسلم كان بياكل الموجود، بياكل الموجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، السيدة عائشة بتحكي، فيسأل هل عندكم من طعام؟ فإن قلت لا قال إني صائم. فبعد ما نوى الصيام، صيام سنة، واحد بعت للسيدة عائشة من بيت من البيوت، بعتوا للسيدة عائشة أكل، قالت له يا رسول الله في حد بعت لنا أكل، قال هل عندك؟ نعم، لا هاتي. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابة بيعلقوا بيقولوا فمثله صلى الله عليه وسلم كمثل المتصدق الذي أخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أعطاها وإن شاء ردها. إن هو صام صيام التطوع، بس يبدو إنه صلى الله عليه وسلم كان محتاج يأكل. فقال خلاص مفيش أكل، رضا الحمد لله، من غير ما يلوم ولا يعاتب ولا يقول مش كل يوم ولا نبهتي 100 مرة قبل كده، إني صائم. جه الأكل، أكل صلى الله عليه وسلم. جمال، لطف، حياة خفيفة منورة، كل ده بسبب السنن اللي بقت منسية في أحوال النبي في بيته الشريف.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة وبزيارة البيت الحرام، طبعا سنوات بعد الهجرة، السنة السادسة هذه، قالهم راح نروح البيت الحرام ونطوف بالبيت ونعتمر. فرحانين الصحابة، تجهزوا، هذا بعد الأحزاب واللي صار في المشركين وشون تفرقوا، كان احنا رايحين البيت الحرام. طلعوا من المدينة لين وصلوا على أطراف مكة، مشركي قريش طلعوا لهم جيش، ما تدخلون، احنا مو جايين نقاتل، احنا جايين نعتمر، حتى لو عمره ما تدخلون. طيب ما يحق لكم انتو سدنة البيت، خدم البيت، لا يحق لكم ان تمنعوا اي أمة من الأمم تأتي الى بيت الله، هذا بيت الله. خالفوا القاعدة وخالفوا ما اعتادوا عليه واخرجوا جيشا للقتال. اوف، ايش قاعد تسوون يا اهل مكة؟ وبدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين قريش وكفارها. واحد من الناس اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يعني يبي يحاول انه يعني، ويقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى هؤلاء الناس راح يقاتلونك، يصدونك على البيت، ما راح يخلونك، ترى مو سهلين هذا القريش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نجل القتال، حنا مو جاي نقاتل، حنا جينا معتمرين. وإن قريشا، النبي يقول حق بديل، قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، خلي الصلح بيني وبينهم، ويخلوا بيني وبين الناس، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فعلوا إذا ظهرت على الناس، وإلا فقد جموا، يعني خلوني مع الناس. فوالذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبديل، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، لن يقطع رأسي أو لينفذن الله أمره. بديل سمع الكلام، قال لم يخالف، راح أقول لهم. جيح قريش قال له أنا جئتكم من هذا الرجل وسمعته يقول ما يقول، يعني قال لهم شنو اللي صار. ثم بدأ الناس يتكلمون، هاج الناس وماج الناس، كل واحد يقول رأي، كل واحد يقول رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. قام عروة بن مسعود، لما الناس قام يهجون في الكلام في قريش، قال لهم يا قوم ألست لكم بمنزلة الوالد؟ قالوا نعم. وألست بالولد، يعني لبعضكم والد بعضكم والد؟ قالوا بلى. هل تتهموني؟ قالوا لا. ألست تعلمون أنني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ قال نعم. قال ما رأيكم أن آتي لكم بخطة رشد أكلم فيها محمد؟ قالوا افعل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا محمد، أرأيت إن استأصلت قومك، لو أنت دشيت وقاتلتهم واستأصلتهم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ في واحد قاتل أهله؟ وإن تكن الأخرى، يعني لو هم كانوا أقوى منك، فوالله إني لأرى وجوها أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقام له أبو بكر الصديق وقال له كلاما أسكته، ثم قال أنا فر عنه وندعه، فإحنا نفر عنا يا عروة. فقال عروة يسأل من هذا، يسأل الناس اللي حوله من هذا اللي تكلم، قالوا هذا أبو بكر الصديق. قال لولا يد له عندي لم أجزك بها لأجبتك، أنت لك فضل علي ولا كان جاوبتك ورديت عليك. ثم جعل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أنه ما يدخل مكة ولا شيء. وهو قاعد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العرب هذه من عاداتهم، وهو يتكلم يمسك لحية الرجال اللي أمامه. واحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم مغطي نفسه بالحديد، عليه مغفر وحديد
وكل ما عروة بن مسعود، هذا قبل الإسلام ترى عروة، عروة بعدين أسلم، كل ما يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بعقب السيف، يضرب على إيده ما يخلي يمد إيده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أخر يدك عن لحية رسول الله. شوف الصحابة شو حبهم لرسول الله، ترى الموقف مهيب. عروة كان يطالع كان يقول من هذا، من هذا كل ما مدت إيدي قاعد يضربني؟ فقالوا له هذا المغيرة ابن شعبة. تدرون من هذا المغيرة؟ عروة عمه أخو أبوه. فقال له أي غدر لازلت أسعى في غدرتك، ليه الحين وأنا قاعد أمشي في المصيبة اللي أنت مسويها؟ المغيرة ابن شعبة قبل إسلامه في الجاهلية صار بينه وبين قوم من الأقوام خلاف، فقاتلهم، فقتل منهم 13 نفرا وأخذ أموالهم. فلما جاء النبي صلى الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، قال له الرسول أما المال فلست منه في شيء، أنا ما لي علاقة في المال، ترجع المال لأصحابه. وعروة ابن مسعود هو الذي دفع الدية للثلاثة عشر واحد اللي قتلهم المغيرة ابن شعبة. المغيرة قاعد وهو يحاول يكلم النبي، عروة وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بخطته، كان يراقب الصحابة شنو يسوون، يشوف النبي لما يتكلم الكل يسكت، وإذا في أحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يطالعه حياء له، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على وضوئه. تدري شنو يتقاتلون على الوضوء؟ يعني الماء اللي ينزل من رسول الله كانوا يبون يأخذونه يتبركون فيه. لما رجع عروة إلى مكة، رجع إلى قوم قريش، قال يا قوم أنا وفدت على الملوك، على قيصر وعلى كسرى وعلى النجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما شفت واحد يعظم ملكة مثل ما يعظمون، إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم حتى النظر لا يحدون النظر تعظيما له، وقد عرض خطة صلح يا قوم نصحا لكم اقبلوها. عروة بن مسعود تمر به السنون بعد السنين، هذا الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر فيه، هذا الموقف أبو بكر ومغيرة شنو سوى، أخلاق الصحابة مع الرسول أثر فيه، راح حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأسلم، دخل في الإسلام، وقال له قال حق الرسول أنا برجع لقومي أدعوهم، قال له الرسول لا تروح، لا تروح يا عروة خليك معنا، قال لا أنا معزز مكرم في قومي ما راح يسوون لي شيء، سأدعوهم إلى الإسلام. وفعلا عروة أسلم، حسن إسلامه، رجع إلى قومه فقتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام. شفت الموقف اللي صار مع الرسول، لم ينسه عروة، وجاء وكان سببا لدخوله في الإسلام، فما أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: فتزينت أرض الطهارة بالصفاء، هي بعض ماء قد روى أرض العطاشة والصحارى بالعطاء. رباه، هذا الغيث أنت منزله. رباه، هذا العقل أنت مسيره. رباه، كل الكون بين أصابعك، أو هل سنرجو غير رب قادر؟ ما أعظمك، تجلو الغمام بقدرتك، تهب العطايا بمنتك، وتعيد أبواب الرجاء. يا من إذا استنصرته نصر الضعيف على العدا والأقوياء. رباه، كم عظمت ذنوبي. رباه، كم جارت خطاي. أنت العظيم وكلنا لك مفتقر. كم أرض نور قد نمت، كم نفس عطشى أينعت، كم ألف روح أنبتت، والشر في ماء الحياة. كل الكبار تجمعوا وتفننوا في صنع قطرة، الكل يعجز أن يحاكي قطرة أو بعض ماء. يا رب هذا الكون، يا رب السماء، كل الحياة أساسها سر عظيم في رجاء. يا رب، مطر كفيل بالحياة، والسر فيها بعض ماء. فيا جاعل الأشياء تحيا بعد سفرات الممات، أحيي قلوبا ترتجف قد خادعتها الأمنيات. وارأف بعبد قلبه يهوى التضرع والدعاء، يرجو الحياة والاستقامة، يرجوك في ذل لقاء.
1: عظمة الخالق.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: إن الناظر في آلاء الكون لابد أن يدرك أن له خالق أبدعه، أنطق الإنسان وأسمعه، زين السماء وجمل الفضاء، وأنزل الأمطار وفجر الأنهار، فسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا ينمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وله الحمد. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وأحبكم في الله. لنزال مع سورة قاف. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فالله يعني عملية أنبتنا هذه في حد ذاتها معجزة، يعني من أعظم المعجزات. يعني تخيل يا أخي الحبيب، لو أن الله اشترط في الإنبات أنك لازم تضع البذرة معتدلة، شو يصير حالتك؟ يعني تضع البذرة معتدلة ولا ما تطلع لك؟
1: شو معتدلة؟
0: يعني تأخذ النواة هذه تزرع عن خلا، أنت تحطها بوضع معين، إذا صارت على جنبها أو على ظهرها ما تطلع. يا يا يا يا, يا مصيبة هذه. إنزين أبي أبذر الشعير، أبي أبذر الأرز، أبي أبذر القمح. تخيل لو أن النبتة تحطها حبة حبة بوضع معين، شو يصير بحالتك؟ يا الله، أنت كل ما يعني على مستوى الناس البسطاء معاه وعاء في داخله الشعير يمشي وينثر، الأرض محروثة بالمحرات والثور، وتجي الطيور تاكل وتشبع من هذه البذور، واللي تبقى الحبة سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يا الله، ويفيض. شوف الدنيا الآن مليانة قمح وخبز وشعير وشوفان وذرة، هذا كله من بركات الله في الأرض. كلمة واحدة، شوف، وأنبتنا، نحن الله أنبتنا هذا النبات. تخيل أنت الآن الأخشاب اللي صنع منها الدواليب والأسرة والطاولات والقنفات والديكورات، هذه كلها غابات كانت. يعني تعالي لعود الكبريت هذا اللي تشخطه وترميه بعدين، هذا أنت لو تشوف المصانع اللي تنتجه والغابات اللي تنتجه والمناشير الإلكترونية اللي تتحرك، شيء ما يخطر لك في بال. وكيف يلبسون البارود وكيف يعلبونه يا يا يا يا يا، ما هذا يا رب؟ هذا فضل الله يأتيه. أرزاق أمم قايمة على عود الكبريت هذا. غابات لا تعد ولا تحصى على وجه الأرض يستنزف منها الإنسان للعمارة والبناء والتصنيع، ثم يعوض الله أضعاف أضعاف أضعاف. يمكن علشان رحمة نحلة، وإلا رحمة عصفور بيحط لعش، وإلا حيوان بسيط الكسلان هذا اللي يتسلق ببطء في الأشجار، الله سبحانه وتعالى يرحم هالغابات ويرحمنا معاه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله الله، يعني رزقها قبل رزقنا. اي نعم، عجيب. يعني حتحات الخبز هذا لما تجي النملة وتاخذه وتركض فيه حق يعني جحرها البسيط هذا، أنا رزقي مرتبط فيها. نعم مرتبط فيها. يا الله، وأنبتنا فيها من كل زوج شوف كل ما تركت شيء، شيء نعرفه وشيء ما نعرفه، يعني لا تزال طول عمرك ترى في حياتك شيئا جديدا في عالم الإنبات والأزهار والثمار والأشجار. الله، وزوجين، وبعدين أنت لي شفت حيل هذه النباتات حتى يتم التلقيح، هذه ما تكفيها 10 محاضرات لو بتكلم فيها أنا. 10 محاضرات كيف الوردة تغري النحلة وبعدين النحلة تنزل وتأخذ الرحيق، يكون يعني المتك وحبوب اللقاح والميسم يتعاونون في بث الرائحة وانفجار حبوب اللقاح وتعلقها في النحلة وإعطاء النحلة الرحيق الحلو عشان يستدرجونها شوي شوي، وبعدين تطير النحلة تحط على المذكر اللي هناك يتلقح. يا يا يا يا يا هاي العملية هذه من وراها؟ الله وراها. الله، عجيب. وبعد هذه الجولة في مراعي النحل 10 كيلو 5 كيلو أو أبعد حتى يمكن 100 كيلو لها مسار ترد للخلية، تقول تضيع؟ ما تضيع. وطير الخضيري والوروار يقطع عليها الطريق تشك وتشك وتشك وتشك وياكل لمين ترس بطنه السرب كله والنحل ما يتأثر. ويوقف لها الزنبور عند الخلية بياخذ عسلها، ودخلون العاملات يقص راسها ويقطها ويقص راس النحلة ويقطها ويقص راسها، وتشوف سواد تحت الخلية، ويروح ياخذ العسل ويطلع الزنبور. وبعدين ما يمر أسبوع إلا تعويض كامل في الخلية. هذا التوازن هذا ممن؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. هو يقول جل وعلا: وأنبتنا فيها من كل زوج، ومو أي زوج، من كل زوج بهيج، يعني أعطاك أنت بهجة وسرور لما ترى الأزهار والأشجار والأطيار والثمار. طبعا زاد في الجنة أن ملابس وكساء أهل الجنة ورود أشجار الثمار يتدلى منها فستان أحمر، فستان أصفر، وثوب أخضر. يا يا يا يا، ما هذا الإبداع؟ وبعدين لما أشتهي الثمر تذل تذل تذل الشجرة إلى فمي، فإذا أكلتها طلعت فيها وردة مكانها، بس هالمرة ما طلع ثمر، شو تطلع؟ طلع فستان. الله، يعني بديع سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. فضل. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لما يا رب؟ قال: تبصرة وذكرى. لمن يا رب؟ لكل عبد منيب. شوف أجوبة على الأسئلة على طول. تبصرة، لأن الحقيقة يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هنا العمى. أذكر جانا صديق من الغرب في فصل الربيع عندنا هنا، احنا نعرفه، وبعدين اكرمناه وديناه البر في الربيع، وكانت الارض فيها الخزامه وفيها النوير والقحوان والبسباس والربله، هذه كلها اسامي الاعشاب البريه عندنا الجميله تفوح. فيعني أنا كلمت بلغتي البسيطة المكسرة الإنجليزية هذه، وقلت له يعني إن هذه الأرض وهذا الورد وهذا هذا كله من الله. فطالعني الشكل كان أول مرة يسمع الكلمة هذه. قال you good؟ قلت له نعم. My God. قال I see. بس أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. شوف ربي سبحانه، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. العبد الذي حقق إخلاص العبودية لله رب العالمين وأناب إلى الله وتاب إلى الله هو المنتفع بهذه النظرة، وإلا الأرض مليانة بهالبشر يسعون مثل النمل لا يعرفونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه. يا الله، اللهم نسألك يقظة إيمانية تنجينا بها من مصارع الغفلات برحمتك يا أرحم الراحم، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لكل عبد منيب. يا الله، وإذا أردت أن تعرف أنك عبد، هذا شرف لك أنك عبد لله ومنيب إلى الله من الإنابة والعودة والتوبة إلى الله بعد الذنب وإلى الطاعة وإلى العبادة. إذا عرفت أن تعرف أنك من هذا الصنف الممتاز، انظر إلى تأثرك بنظرتك إلى آيات الله المنظورة. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللهم ذكرنا إن نسينا، وعلمنا إن جهلنا برحمتك يا أرحم الراحم. ونزلنا من السماء ماء مباركا، أشهد أنه مباركا، أشهد أنه مباركا. انظر إلى آثاره في الأرض وفي الكون. ولهذا إذا نزل المطر ما الدعاء؟ اللهم اجعله صيبا نافعا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. لو تعلمون ما أعلم. إطلالتان على النعيم والجحيم حظي بهما صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة تجعلانه يناشد أمته قائلا: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بكيتم خوفا، بكيتم شوقا وحبا. بعدها بدأ عليه السلام يهبط يحمل 50 صلاة في اليوم والليلة، ويمر بإخوته الأنبياء عليهم السلام، ولما مر بأخيه موسى استوقفه فسأله وقال: ما صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرضت علي 50 صلاة. هنا ظهر حب موسى لأمة محمد وحدبه عليها، فقال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل

0: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. ثم ودع أخاه موسى، وبعيد مغادرته سمع الوحي يقول له: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة عشرا. ثم فتحت له بقية أبواب السماء، فنزل منها نحو الشام، نحو بيت المقدس، بسرعة لا تنتمي لعالم الأرض، سرعة لا يشعر بها ولا يمكن رصدها، سرعة تنتمي لعالم آخر تختفي فيه الأرقام والحسابات، حتى وجد نفسه بجوار المسجد الأقصى، فتوجه نحو بابه ليجد المفاجأة السارة داخله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، منهم من يعرفهم أو قابلهم في السماء، ومنهم من لم يقصصهم الله عليه، صفوف لأنقى البشر وأتقاهم وأعذبهم، صفوف لأكثر الناس معاناة وأشدهم بلاء وتضحيات، عليهم الصلاة والسلام. في صلاة تعبر عن منزلته عند ربه ودرجته بينهم. وبعد الصلاة التف البعض منهم حوله، فجرى حوار حول أكثر ما يشغل أمم الأنبياء، جرى حوار حول الساعة وأمور أخرى كالدجال ويأجوج ومأجوج. هنا سكت كل الأنبياء واعتذروا، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى عليه السلام، فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام وسألوه عنها. هنا تحدث عيسى، تحدث النبي الذي سيواجه الدجال بصفته قائدا من أمة محمد، وسيعاني من همجية يأجوج ومأجوج ومجازرهم، فأخبرهم أن موعد الساعة بالتحديد ووجبتها لا يعلمها أحد إلا الله، لكن الله أوحى له بأحداث تقع قبيل الساعة يكون طرفا فاعلا فيها. فما الذي قاله عيسى عليه السلام
1: في ظلال السيرة؟
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من العبادات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عبادة باللفظ، وهي في الحقيقة عبادة قلبية يكون الإنسان فيها معتقدا ومتعلقا قلبه بالله عز وجل وينطق بذلك لسانه. يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ هي الحوقلة. ما معنى الحوقلة أيها الأفاضل؟ الحوقلة هي إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله الإنسان في هذه الحياة من أمور. فهذه الحوقلة هي أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالفقر من الأمور التي يتحقق فيها العبودية لله عز وجل. وقيل في معنى الحوقلة بمعنى أنه لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. حركة الإنسان، حوله، إرادته، عمله، ذهابه، إيابه، مزاولته للطاعات، ابتعاده عن المنكرات، قيامه للصلاة، قيامه بما فرض الله عز وجل عليه من أمور، ابتعاده عما نهاه الله عز وجل عليه، يحتاج فيه إلى من؟ إلى قوة من الله عز وجل، ويحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الأحبة، هناك قاعدة عظيمة جدا، وهي: على قدر خوف الإنسان من غير الله عز وجل يسلط عليه، وعلى قدر رجائه لغير الله عز وجل يكون الحرمان. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن تعلق قلبه بالمخلوقين خذل، لأن المخلوق مثله مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك الأمور هو مقلب الأمور جل وعلا. الذي يملك الأمور ويدبرها هو الله جل وعلا. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فمن خاف البشر كان في حياته الحذر، وكان في حياته الخوف، وكان في حياته القلق. لكن إذا وكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل فليبشر وليؤمل وليعلم أن التوفيق والفرج بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة أصحاب الجنة، في قصة أصحاب الجنتين، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الآية تدل على أن الإنسان، وعلى أن هذا صاحب البستان يوصيه صاحبه، يقول أن هذا الأمر كله بحول الله وتوفيقه وإرادته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة. وجاء في وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث صحيح قال من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفي ووقي بهذه الكلمات لأنه ألجأ قلبه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه. يقول الإنسان, ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحياة الإنسان كلها معلقة بربه جل وعلا, فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله ونحن الفقراء إليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يجعلنا ممن يوفقنا لعمل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي, تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، عمر بن الخطاب، حبر أمة محمد عبد الله بن عباس. هذا الصحابي الجليل ملأ المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ومجد العلم فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر، ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خددت دمع خديه. إنه عبد الله بن عباس، رباني أمة محمد وأعلمها بكتاب الله وأفقهها بتأويله وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة. وما إن حلت عن الغلام الهاشمي ثمائمه ودخل سن 7 حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر، حتى غدا له كظله يسير معه النسار ويدور في فلكه كيفما دار.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: حدث عن نفسه قائلا: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما أهم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه أي إلى جانبه، فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أكابر الحكماء. قد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، اتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قائلا: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستاذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. ثم أسأله عن الحديث لما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: قد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا شيوخ الصحابة، ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال عمر: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قائلا: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشج بالبكاء حتى طلع عليه الفجر. عمر ابن عباس 71 سنة، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيوخ التابعين. وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس آخر من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. أيها الإخوة، الكلمة الرائعة التي قالها بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لعل من أوسع نشاطات الإنسان في الدنيا كسب المال، لأن فيه حاجة إلى الطعام والشراب. هو يعمل ليأكل، ويعمل ليتزوج، ويعمل ليؤكد ذاته. فإذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي إلى مجموع الأحكام الشرعية، أو إذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية المتعلقة بكسب المال إلى مجمل الأحكام الشرعية، لرأيتها في أعلى نسبة، بل إن 9 أعشار الأحكام الشرعية تتعلق بكسب المال وتتعلق بالعلاقة مع النساء، لأنهما شهوتان عميقتان متغلغلتان صارختان في حياة الإنسان. أيها الإخوة، الشيء الأول: المال قوام الحياة. هذه حقيقة جاء بها القرآن: جعل الله لكم به قياما. بدخل من أي نوع وبأي حجم تتزوج، بهيئ لك زواج، بيت، طعام، شراب، إنجاب أولاد. فالمال قوام الحياة، لكن هذا المال قوة حيادية، يمكن أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. قوة حيادية. فمن الخطأ الفاحش أن تتوهم أن الله إن لم يعطيك المال فهو لا يحبك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقالته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول، وهذه مقالته، ربي أهانن، كلا. جاء الرد الإلهي، رد عن كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا. عطائي ابتلاء وحرماني دواء. بناء على هذا الكلام، هل يعد المال نعمة؟ الجواب لا. هل يعد نقمة؟ الجواب لا. شيء بحير. ما هو إذن؟ هو نعمة إذا أنفق وفق منهج الله، ونقمة إذا أنفق بخلاف منهج الله. إذن هو قيمة حيادية تتحدد قيمته بحسب إنفاقه، أو بحسب كسبه وبحسب إنفاقه. أول حقيقة: المال قوام الحياة. الحقيقة الثانية: المال قوة حيادية، يمكن أن يكون سلماً ترقى به أو دركات تهوي بها. الحقيقة السادسة، في أصل التشريع وإن صح التعبير في أصل التصميم، كيف أراد الله أن يكون المال بين الناس؟ كيف أراده أن يكون؟ أراد الله أن يكون المال بين الناس متداولاً، يعني يتعامل به جميع الناس، ميسوراً لكل الناس. الدليل على ذلك حينما قال الله عز وجل: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون متداولاً بين الجميع، والحالة الثانية أن يكون بأيدي فئة قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. الحالتان الصارختان التي يكون فيهما المال بين الناس متداولاً أو محصوراً بأيد قليلة. الآن أي تشريع يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرمه الكثرة الكثيرة، هذا المجتمع الذي المال بأيد قليلة وقد حرمت منه الكثرة الكثيرة، صار في سرقة، صار في احتيال، صار في كذب، صار في غش، صار في دعارة، صار في فسق، صار في فجور، صار في قتل، صار في ثورة، ثورة بدافع الفقر. هذا المعنى أورده الإمام علي رضي الله عنه حينما قال: كاد الفقر أن يكون كفراً. أنا أضيف على ذلك من باب القياس: وكاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون سرقة واختلاساً وتدميراً وتخريباً وقتلاً ودعارة لذلك يمكن بشكل أو بآخر أن ترجع مشكلات المجتمع الكبرى إلى الفقر. لذلك أيها الإخوة، ما التشريعات التي تجعله متداولاً بين الناس؟ وما التشريعات التي تجعله بأيد قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة؟ التشريع الذي يجعله متداولاً هو الكسب المشروع، هو أن تلد الأعمال المال. عندك مؤسسة تشتري الأرض، الأرض لها مالك، اشتريتها من مالك الأرض، ربح بها، صار معه مال، جزء من مالك ذهب إلى صاحب الأرض. بنيت فوق هذه الأرض منشأة، احتجت إلى بناء وإلى إسمنت وإلى حديد وإلى بناء، والحديث عن البناء طويل، تحتاج إلى كهرباء وإلى تمديدات صحية وإلى طلاء وإلى وإلى وإلى. جزء من هذا المال أنعشت به 200 حرفة، بالمناسبة 200 حرفة متعلقة بالبناء. لما فكرت تعمل مؤسسة واشتريت أرض، انتفع صاحب الأرض وانتفع عدد كبير من أصحاب الحرف المتعلقة بالبناء. الآن اشتريت أجهزة في معامل تعمل بصنع الأجهزة والأدوات، تحتاج إلى أساس، إلى مكاتب، إلى تكييف، تحتاج إلى مستندات، إلى آلات كاتبة، كمبيوترات، هواتف، يعني تحتاج إلى ضيافة، تحتاج إلى موظفين، بدك موظف كبير وصغير، ومدير مبيعات، ومحاسب، ومدير محاسبة. بتلاقي حالك نصف هذا المال المودع في مشروع توزع بين شريحة كبيرة، فصار المال متداولاً بين الجميع. في معمل سيارات بفرنسا قال يشتري من 200,000 معمل، معمل تجميع. حينما أنشأ هذا المعمل يحتاج إلى 200,000 نوع من البضاعة يشتريها من هذه المعامل. فالاقتصاد عجلة، فإذا بني على الأعمال، الأعمال عادت بالنفع على كل المجالات. فأول حقيقة في هذا الدرس، يكون المال متداولاً بين الجميع إذا ولدته الأعمال. الأعمال يعني المضاربة، يعني التجارة، يعني الصناعة، يعني الزراعة، يعني المشاريع، يعني الخدمات. لمجرد أن تفكر بتأسيس عمل أنت ضمن منهج الله عز وجل. تأسيس عمل، بالعمل سوف تستفيد وتنفع وتسبب رزقاً للآلاف. بتلاقي محل صغير فيه 4 موظفين، على الشبكية 4 موظفين، ما بالحقيقة في 500 إنسان ينتفعوا من هذا المحل. كيف؟ ألا تحتاج إلى دفتر فواتير في مطبعة، في حبر مطبعة، في حروف مطبعة، في تغليف، في تجليد؟ كل هذه المصالح انتفعت من اقتنائك دفاتر فواتير. ألا تحتاج إلى تكييف، إلى تدفئة؟ ألا تحتاج إلى محاسب، إلى مدير محاسبة؟ ألا تحتاج إلى مستودع؟ يعني لو دققت، حينما تلد الأعمال المال يتوزع المال بين أكبر شريحة في المجتمع، بين أكبر شريحة. أما حينما تضع المال في مصرف ربوي يعطيك فائدة، هذه الفائدة أخذتها من دون جهد، من دون تعب، من دون مغامرة، من دون قرار. التجارة قرار، قد تربح بهذا القرار وقد تخسر، من دون أن تنفع الناس إطلاقاً. وحينما تلد الأعمال المال توزع الأموال بين أكبر شريحة في المجتمع. وحينما تلد الأموال المال، الأموال تلد المال، يتجمع المال بأيد قليلة وتحرم منه الكسرة الكثيرة. يعني أيام إنسان يقول لك يا أخي الخمر حرام، الإنسان حينما يشرب الخمر تلاقي ملقى في الطريق، تقيأ، منظر كريه، بيغلط، بيتكلم كلام بذيء، بيتكلم شيء لا يمكن أن يقوله عاقل عند الغيبوبة. فكأنه الخمر واضح جداً أخطاره. والإنسان حينما يسرق يودع في السجن، على الشبكية ترى نتائج السرقة، نتائج الاحتيال، نتائج شرب الخمر، نتائج القمار، بينتحر. واحد معه 2.5 مليون دولار بأمريكا من أصل لبناني مسلم، لعب قمار خسر المبلغ كله، كل ثروته 2.5 مليون دولار. فجاء للبيت، أطلق النار على زوجته وعلى أولاده الخمسة، ثم أطلق النار على نفسه، يئس من الحياة. القمار واضح هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشيب ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد، فإفلاس، فيأس، فانتحار. القمار واضح، الخمر واضحة، لكن البنك تلاقي بناء فخم جدا، مكيف، ريسبشن، موظفات، أنيقات، كمبيوترات، أوامر. على الشبكية لا ترى شيئا، ترى مؤسسة حضارية على الشبكية، لكن هذه المؤسسة ماذا تفعل؟ هذه المؤسسة تسهم في تجميع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. هنا المشكلة. لذلك قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى ما يكون المال بأيدي قليلة. والآن صدقوا ولا أبالغ، مشكلات أهل الأرض بالدرجة الأولى أن 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض. أنا ذهبت إلى بلاد كثيرة غنية، يعني ممكن لوحة صدقوا اشتراها صاحبها ب 58 مليون دولار، تأخذ لك شيء 10 أنت حطهم بالبيت، 58 مليون دولار، كم هي الأموال طائلة؟ يعني كنت في مدينة بألمانيا فرانكفورت، قال ميزانية النظافة 11 مليار يورو، النظافة فقط، ميزانية النظافة في فرانكفورت 11 مليار يورو. أموال لا تأكلها النيران، لأنه حينما يكون النظام العالمي نظام استغلالي الأموال تجمع في أيد قليلة تحرم منها الكثرة الكثيرة. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص ثم دفنت حفاظا على السعر المرتفع. في إحدى السنوات أتلفوا محصول الزبدة في أوروبا بيساوي 3 أهرامات بالقاهرة حجمه، أتلفوا المحصول حفاظا على سعره المرتفع. في دول تتلف محصول البرتقال كامل المحصول، يعني وضعوه بمكان حتى يفسد وينتهي. الجنوج تسللوا من تحت السور وبدأوا يأخذون ما يأكلون. في العام القادم المحصول الذي أرادوا إتلافه سمموه لئلا يأكله الزنوج الفقراء. شو بيقول لك؟ العالم المتطور متوحش، المتطور، والعالم غير المتطور حضاري، حضاري بأخلاقيته. إن 20 مليون رأس غنم ما كان ممكن نقدمهم هدية للمجاعات العالمية بالسودان، ببنغلاديش، بإفريقيا، يموتون من الجوع الصغار، جلد وعظم فقط، أليس كذلك؟ فحينما تكون الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة ما الذي يحصل؟ تنشأ الثورات، وجزء كبير كبير من الإرهاب وراء الفرق الطبقي الكبير. شعوب بأكملها لا تجد ما تأكل، لا، شعوب بآسيا تأتي من بلد بعيد بعد عنا 10,000 كيلومتر من أجل أن تأخذ 100 دولار بالشهر، تعمل ليلا نهارا كي تطعم أولادها. كم هو الفقر هناك؟ الفقر لا يحتمل. يا أيها الإخوة، حينما يسلك الناس منهج الله، حينما يلغى الربا، حينما تلغى وسائل الكسب غير المشروع، تعيش البشرية في بحبوحة وفي يسر. وأنا يعني رأيي الشخصي، ميزان التقدم في أي أمة المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء. كلما قلت هذه المسافة يكون احنا في عنا تحضر، وكلما ابتعدت هذه المسافة كان التخلف. ما معنى بلاد متخلفة؟ يعني في مسافة كبيرة جدا جدا جدا بين الأغنياء والفقراء. في بلاد أخرى متحضرة، يعني لا تجد فرقا كبيرا بين الغني والفقير والقوي والضعيف. على كل موضوع الربا هو أن يلد المال المال. الآن في عنا شيء شكل هندسي هو الموشور، هذا الموشور عبارة عن دوائر متناقصة، هذا الشكل يشار به إلى السعر، السعر كلما ارتفع الدائرة المنتفعة منه ضاقت. أوضح مثال، في أحد الأعوام كان كيلو الكرز بخمس ليرات، الشام فيها 5 ملايين، كم بيت بيشتري كرز؟ بعتقد 4 ملايين بيت، صح؟ إذا كان الكيلو بخمسين ليرة بيشتري 1,000,000، إذا الكيلو بمية بيشتري 1,000,000، إذا بمية وخمسين 500,000. كلما السعر ارتفع الشريحة المنتفعة من هذه السلعة بالضيق. واضح تمام؟ الآن لمجرد دقيقة وجود مؤسسة تعطي ربح ثابت من دون جهد، اللي معه 100 مليون، 100 مليون وضعهم بمصرف ربوي، افرض 9%، 10%، يعني 100 مليون بالسنة مليون، صح؟ تقسيم 12 شهر تقريبا بالشهر 100 ألف، قاعد بالبيت بتصرف 100 ألف، لا بتروح ولا بتجي ولا في استيراد ولا في تموين ولا في جمارك ولا في تأمينات صحية ولا في موظفي المالية والطوابع، في أكبر من 100 هم بحياة التجار، مرتاح ولا في ضرائب ولا في شيء أبدا. فحينما يرد المال المال تجمع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. الآن ما دام في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت وبلا مجهود، ما عاد الإنسان مستعد يضع 100 مليون بمشروع. المشروع في مغامرة، قد يخسر وفي ضرائب وفي مساءلة، كل متاعب التجارة تظهر في وضع المال في العمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي. يعني حدثني أخ جاءوا بمعمل لطبع السيديات، يعني كلفة القرص مثلاً 7 ليرات، الكلفة إذا باعوا ب10 ربح 3 من 10، عم يجي جاهز نصين 5 ليرات، وقف المعمل ما في اشتغل. في بالتجارة مغامرة، في قرار جريء أو غير جريء، مدروس أو غير مدروس، في ضرائب، في تموين، في مالية، يعني في متاعب لا يعلمها إلا الله. لماذا هي حلال؟ فيها متاعب، مو التعب هو الأصل في الدين، لا، بس في جهد. لماذا هي حلال؟ لأنك مضطر تدفع نص أرباحك مصاريف، شغلت الناس كلها. أنا لا أبالغ، مؤسسة متواضعة جداً

يكون يوظفهم بمشروع بربح بالمئة عشرة. إذن وجود مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت، ما عاد في إمكان أن تطرح أموال في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إلا بربح عالي. فبماذا ساهمت المصارف الربوية؟ برفع الأسعار. واضحة تمام؟ ما في إنسان عقله برأسه بيستثمر ماله بمتاعب كبيرة وربح قليل إلا الربح يكون مجزي، لأنه في مؤسسة تعطي ربح محدود بلا جهد. لما السعر ارتفع الشريحة ضاقت، صار في حرمان، صار في حرمان، الحرمان أدى إلى متاعب في المجتمع. لذلك الربا قد لا تجد على الشبكية آثار الربا، لكن قد تجد الآثار في المرابي. أخواننا الكرام، ما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلى الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالسنة الحرب على من عاد أولياء الله. إذن مقاصد الشريعة من تحريم الربا ألا تكون الأموال بأيد قليلة، وألا تحرم منه الكثرة الكثيرة. طبعا في أشياء كثيرة تسهم أيضا في تجميع الأموال بأيدي قليل، الاحتكار مثلا، كل معاصي البيع والشراء تساهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة. أحيانا إنسان يحتكر مادة بوسائل غير مشروعة، يقدر يبيعها بربح 400% 600%، يجمع أموال مخيفة فلكية. أما إذا في تنافس ما بيقدر يبيعها إلا بسعر معتدل، غيره ببيعها أقل. فالاحتكار بيسبب تجميع الأموال بأيدي قليلة. الكذب والتدليس، ممكن أن تأتي ببضاعة مكتوب عليها مصنوعة في بلد متطور جدا، هي بالحقيقة ببلد متخلف جدا، تزوير صار، تباع بأسعار عالية جدا. الغش بيعمل أرباح عالية جدا، بتبيع بضاعة بمواصفات عالية هي بالحقيقة ليست كذلك، تستغل جهل الناس. فكل معاصي البيع والشراء تسهم بتجميع الأموال بأيدي قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. وحينما يكون توزيع الأموال ليس متناسباً مع حاجات الناس تنشأ المشكلات، تنشأ الجرائم والسرقة والاحتيال والدعارة. يعني في إنسانة تحضر دكتوراه في الدعارة، فمكتوب بأطروحتها أنه أكبر سبب حقيقي وراء الدعارة، تستغربون، ليس الفساد، الفقر، الفقر الشديد. كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الفقر أن يكون دعارة، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً وقتلاً ونهباً وسلباً وتخريباً. فلذلك الفقر يتأتى من تجمع الأموال بأيدي قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. أنا أعتقد كل معاصي البيع والشراء، كل المعاصي المالية التجارية، ليس الربا فقط، تسهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة، منها الاحتكار. يعني بذكر قصة من 30 سنة، كان ينباع كيلو الحلو الدرجة الأولى بخمس ليرات، الآن حقه 800 ليرة. كان حقه، أنا أعرف ذلك، عاصرت كيلو الحلويات بخمس ليرات. أي أصلحهم الله، 20-30 تاجر فستق اتفقوا وجمعوا أموالهم مع واحد هو استورد. يأتي أصحاب معامل الحلويات إلى هؤلاء، والله السنة السعر غالي كثير، والسعر الغالي بيسود الوش، احنا ما جبنا فستق، يمكن فلان جايب، هن معه شركاء كلهم 23 تاجر فستق

0: اتفقوا مع بعضهم على رفع المادة، رفع السعر كان كيلو حوا 10 ليرات ساو 20. كلياتهم بدلوا بيوتهم وسياراتهم سنة واحدة، صار كيلو 10 ليرات عم يطلع الآن 800 ليرة الكيلو. كل ما صار في احتكار بيطلع السعر، كل ما صار في غش بيطلع السعر، تدليس بيطلع السعر، كذب بيطلع السعر. فلذلك لو استقام التجار وفق منهج الله صار في قانون طبيعي العرض والطلب. أنا بذكر كان السكر ممنوع استيراده، كان 40-50 ليرة الكيلو الحر طبعاً، فلما سمح باستيراده 18 صار، كان الحديد 40,000 الطن، لما سمح باستيراده صار 18، رأساً بيزل السعر. في قوانين ثابتة، إذا ألغيت الاحتكار والغش والكذب والتدليس وا وا وا، في عنا 100 معصية بالبيع والشراء، بتلاقي السعر صار طبيعي وضمن إمكان الناس جميعاً. فلذلك أية منفعة بنيت على مضرة فالعلاقة علاقة محرمة، وأية منفعتين متبادلتين فالعلاقة مشروعة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هي الحقيقة، كل الحقيقة سطع، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: بعدين معاك يا سارة، الدنيا صارت نص الليل نهيني.
2: اسمع، إذا بدك تروح روح، أنا بروح لحالي، ما هي الدار قريبة.
1: يا سلام، يعني بدكيش تروحي على المدرسة بكرة؟
2: يا محترم بدي أروح، بس الجو شاعر في الليل على البحر.
1: والله اللي بسمعك بقول هذه بنت الوزير.
2: هي بنت الوزير إيش أحسن منها؟ إلها زيادة عين ولا دين؟ ولا كود إلها تلت الدين؟
1: يعني ما بدك تروحي؟
2: اسمع، كمان 10 دقايق بالعدد.
1: حاضر، هيني مستنى. والله لولاي خايف عليك في هالليلة كان زمان سبتك.
2: كتر خيرك يا حوت.
3: الله يرحمك يابا، الله يرحمك حبيبي يابا حبيبي.
4: وطي صوتك ولا تفضحناش.
3: والله غير اروح ابلغ عنك، والله لابلغ عنك. انت قتلت ابوي، ابوي اللي ربانا وخلانا رجال.
4: اهدى يا فايز، اهدى. انا عارف انك مصدوم وهذا اشي طبيعي.
3: بعد هيك انا راح ابلغ عنك، راح افضحك.
4: فايز يا فايز،
3: الك وجه تحكي؟
4: بدك تبلغ؟ ماشي روح بلغ.
3: ايوه راح ابلغ عن الجريمه اللي ارتكبتها.
4: وشو بدك تحكي لهم؟
3: بدي اقول لهم انك خنقت ابوك.
4: حلو، بس تنساش تقول لهم انك قتلت 2 وحرقت 3 محلات كمان. ماشي؟
3: انت شيطان، انت شيطان، اعوذ بالله منك.
4: ركز يا اخوي، صدقني انا بدي مصلحتك. تعال تعال علشان نفكر ونشوف ايش بدنا نعمل في الجثه. تعال.
5: مالك يا ماهر؟ مالك مش نايم لهلا؟
6: بفكر يا نيفين، بفكر.
5: بشو بتفكر؟
6: بفكر مين اللي عمل العمل السودة هذه.
5: انت شاكك بحدا يا ماهر؟
6: المشكلة يا نيفين انه ما إلي أعداء. أنا
5: ولا أنا كمان، وبابا كمان، كل الناس بتحبه.
6: طيب مين اللي عملها؟ مين اللي حرق المحلات؟ مين اللي قتل الناس؟
5: بكرة الشرطة رح تعرف كل حاجة، ورح يبان اللي عملها، ورح يبان المجرم الحقيقي.
6: نفسي أعرف اليوم قبل بكرة عشان أشوف منظره اللي عمل العمل السودة هذه. هذا إنسان بخافش الله.
7: هذا عمل السودة واللي عملته في المحلات، مش عامل أسود منها؟
3: طيب وين رايح هالجيه؟ وين بدك ترميه؟
4: في خرابة عند البحر بدنا نرميه فيها.
3: ترمي أبوي في الخرابة يا هاني؟ مش حرام عليك؟
7: وبعدين معاك عاد.
3: طيب وبعد هيك؟
4: ولا قبل هيك، أنا عامل حسابي، مسحت كل البصمات وكل إشي، وال30,000 دينار اللي أخذناهم من أخونا هن اللي راح يطلعنا من الموضوع.
3: كيف يعني؟
7: يعني قتلوه علشان المصاري، فهمت؟ أنا حطيت في جيبته أكم من 100 دينار، يعني قتلوه علشان المصاري، فهمت؟ وبنبلغ إنه كان في جيبته 10,000 دينار.
1: يا الله يا سارة، بعدين معاكي، بدك تنام انت هان؟
2: طيب يلا قوم، وداعا يا بحر.
1: يا الله، مش شايف ولا مخلوق على البحر، حتى تبعي الاستراحات نام.
2: سمير، في سيارة ميلت على الخرابة، شايفها؟
1: وش بدنا فيها؟ امشي.
2: استنى شوية، صار ايش بدهم يعملوا؟
1: وش بدنا فيهم يعني؟ امشي.
2: طلع يا سمير، قاعدين بطلعها بصريش في شنطة السيارة.
4: يا ارفع ارفع بسرعة.
3: مش قادر مش قادر.
7: ولك ارفع الجس قبل ما حدا يشوفنا ونروح في 60 داهية.
3: حاضر حاضر.
4: ايوه ايوه بسرعة. ايوه هيك خلاص، ماهل عليهم لما يشوفوه. يلا يلا يا فايز، اطلع السيارة بسرعة.
3: بدك تسيبه مرمي هيك؟
7: ولك يلا نهينا.
3: مع السلامة يابا، مع السلامة. سامحني يابا، سامحني يابا، سامحني يابا.
7: ولك اطلع اطلع يا راجل.
2: شفت اللي شفته ولا؟
1: شو شفتي؟
2: شكلهم نزلوا واحد من السيارة ورموه في الخرابة.
1: لا لا، اكيد هدول تبعين مخدرات واجوا يخبوا المخدرات في الخرابة.
2: طيب انت من عقلك جايين يخبوا مخدرات، مش لكان معاهم حاجة يحفروا فيها؟
1: والله كلامك صح يا من السلسان. طب شو بدهم يكونوا حطوا؟
2: تروح نشوف.
1: انت مجنونة؟ بلاش كون قتيل ولا حاجة.
2: بس تعال امشي قوي قلبك.
7: بدي تصحصح يا فايز وتنسى اللي صار، سامع؟
3: احنا حلال الاعدام فينا.
7: امشي طبيعي واحكي طبيعي عشان ما حدا.
3: مالك شو في كمان؟
7: المحفظة شكلها وقعت في الخرابة، بدنا نلف بسرعة قبل ما حد يجي هناك.
2: ولك والله ما شايف اشي، خايفك.
1: معلش شوي شوي بدنا نشوف ايش حطه.
2: يما يما
1: ايه هذا؟ واحد ميت.
2: يما يما الحقيني يما الحقيني.
1: تخافيش تخافيش،
3: خايف واحد يشوفنا هالجيل.
7: انت دير بالك بس توقف السيارة على الشارع وتنزل بسرعة. دير بالك على السيارة وبديش تعمل حركات قرع، سامع؟
3: سامع. انزل بسرعة يلا، حط الحق على وجهك بلاش حد يشوفك.
1: ايه هاي السيارة اللي نزلت ورجعت، هاي نزل واحد منها وجع علينا. والله شكلهم جايين ياخدوه. تخبي ولا تخبي؟
2: يما انا خايف يجي يقتلنا.
1: اسكتي اسكتي.
8: الله يرحمك ابو هاني، الله يرحمك. روحت وراحت ايامك، عظم الله اجركم يا جماعة، عظم الله اجركم.
9: شكر الله سعيك، بارك الله فيك، عظم الله أجركم جميعا يا ناس.
8: طيب لوين وصلت الشرطة في التحقيق أو لا؟
7: يبدو يا أبو محمد إن حرامي قتلوه وأخذوا منه المصاري، كان معاه أكثر من 10,000 دينار.
8: يعني هو كان حامل مصاري؟
7: ما بقول لك 10,000 دينار.
2: طيب ليش ما نروح يا ماهر ونقول له؟ نقول له إنه إحنا شفنا اللي رمى أبوك.
1: انت نسيت انه كان مغطى وجهه بالحطة؟
2: حتى لو نقول له اللي صار،
1: لازم يكون معنا دليل يا سارة.
2: انت ما شفتش حاجة تلفت الانتباه؟
1: شفت عينيه وشعره، شعره اسمر نازل عجبينه وعينيه سمر كتير.
2: طيب خلاص نحكي يا ماهر هيك، وماهر بحكي الشرطة.
1: احنا ملناش دخل، بلاش يحطوها فينا. نسيت انه انا وابوي كنا اكبر حرامية في البلد؟
6: يا ريت لما عطيتهم المصاري. شايف يا نبيل؟ شايف شو بتعمل المصاري؟
5: طيب هو المرحوم كان حامل معاه مصاري يا ماهر؟
6: أخوي بحكي إنه 10,000 دينار كان راح يعطي جزء منهن للجامع ويسد في الجزء الثاني شوية ديون.
5: تعرف يا ماهر في ناس محددين هم اللي بيعملوا فيك هيك.
6: مش فاهم، يعني قصدك أعداء؟
5: أكيد أعداء، يعني اللي حرقوا المحلات وتسببوا في قتل أبوه وقتل العمال أكيد هم.
6: طيب إذا هم شو الهدف من ورا جرائمهم؟
5: هي

0: أنا برجف ميت من الخوف.
1: وبعدين معاك مش حققوا معاك الشرطة؟ خلص.
0: مين قال لك خلص؟ أنا خايف يحققوا معانا كمان مرة.
1: مش قلت اللي اتفقنا عليه؟ انتهت القصة.
0: مش قادر أتحمل منظر أبوي وهو مرمي في الخرابة.
1: هي اللي صار. خلص ادعيله بالرحمة يا سيدي. لقيت بدنا نفكر بالخطوة الثانية.
0: قصدك الجريمة الثانية؟
1: سميها زي ما بدك.
0: يا ترى على مين الدور يا هاني؟ يكون في علمك أنا مش مستعد أشارك معاك في أي جريمة من هان وطالع. سامع؟
1: أنا عازرك يا روحي يا حبيبي لأنك مش متعود وقلبك ضعيف، بس لقدام راح تتعود وتنسى. بعدين اللي احنا عملناه كان ضروري عشان ما تروح على حبل المشنقة.
2: الزمير وين زمير راح؟ زمير.
3: نعم يابا.
2: دايل صحيح اللي بتقوله اختك الزهرة؟
3: عن ايش يابا؟
2: ليش انت مش عارف عن ايش؟ عن السيارة اللي نزلت ابو ماهر بالخرابة، صحيح ولا؟
3: صحيح يابا.
2: طيب احكيلي يا خاين، احكيلي شو جبت بالزبط؟
3: شفت السيارة نزلته وبعدين رحت انا واختي سارة عند الخرابة. لو رجع واحد كان مغطى وجهه بالحطة، اخذ حاجة كانت واقعة منه.
2: طيب اذا بتعيد تمك ولا اكيد كلمة راح اكزرك زمع؟ احنا ملناش دخل، ملناش دخل لا فلان ولا فعلان.
3: حاضر يابا.
2: لكن قولي كيف شكله الزلمة اللي كان عطى وجهه الحطة؟
3: ما شفتوش يابا، شفت عينيه وشعره بس.
2: كيف عينيه وشعره؟
3: شعره ناعم يابا ونازل عجبينه وعينيه السمر على الاخر.
2: طيب خلص خلص اسكت خلص، اذا جبت سيري راح امزعك تمزيع سامع؟ احنا مش ناقصين سين وسين وجيم وجيم عند الشرطة.
3: حاضر يابا.
4: مالك يا ماهر؟ بشوفك ما رحتش على الجامعة، انت مخلص منها يا ماهر؟
5: لا يا نفين اجلت الفصل.
4: طيب ليش يا ماهر؟
5: بصراحة مش نفس للدراسة، والاحداث اللي صارت معايا قلبت مخي، مش عارف أفكر، مش عارف أدبر أموري. أنا يا عمي مش قد هذا الإشي.
4: عن إيش بتقصد يا ماهر؟
5: الأرض يا نفين، الأرض والمحلات والمصاري ومشاريعك اللي في الطريق. أتاري السوق طلع بس للحيتان ولزي حالاتي سمك صغيرة بتنبلع على طول.
4: اسمع يا ماهر، أنت لازم تتسلح بأخوتك، وزي ما قلت السوق بده ناس قوية وإيد لحالها ما بتسقف.
5: حتى لو أخوتي وقفوا معي يعني راح أدبر حالي بالك؟
4: ماهر أنت بديت الطريق ولازم تستمر، لازم تكون رجل أعمال ناجح.
5: أنا صغير يا نفين، رجل أعمال لازم يكون كبير وعنده خبرة.
4: بابا كان عمره 16 سنة لما مسك كل أموال جده. أنت توكل على الله وربنا مش رح يفشلك، وبعدين أنا بكرة رح أعمل لك توكيل بكل الأملاء عشان تتحرك بحرية.
5: لا يا نفين، أنا يا نفين ما بحكي هالحكي عشان تعطيني توكيل ومش توكيل. أنا مستغرب ليش كل هذا بصير معي.
4: اللي صار لك هذا اختبار يا ماهر عشان ما يكون إلك اسم في السوق، وانت لازم تثبت لهم العكس، لازم تكون أسد يا ماهر.
6: صباح الخير.
0: خير؟ من وين بده يجي الخير؟
6: انت لسه فاكر الخطر زاد؟ حاول تعيش حياتك.
0: اعيش حياتي؟ انا انسان ميت اصلا.
6: لا لا لا لا الله يسامحك، موت حالك في عز شبابك.
0: هاني ابعد عني، ابعد عني احسن لك.
6: ماشي مسيرك تروق وتهدى وتعرف انه اللي عملناه لمصلحتنا.
0: كيف لمصلحتنا؟ شو المصلحة في قتل ابوك الختيار اللي ما بيقدر يدافع عن نفسه وحرق المحلات وقتل الناس؟
6: بكرة راح تشوف أخوك كيف راح ينزل على ركبه ويترجانا لحتى نشاركه في الماء.
0: يلا جاي يلا.
5: السلام عليكم.
0: ماهر إيش في يا أخوك كمان؟ إيش في؟ صار إشي؟
5: مالك يا فايز انخضيت؟
0: لا لا لا قصدي في إشي يعني؟
5: لا يا فايز ما فيش حاجة، جاي زيارة عليكم.
0: اتفضل اتفضل.
5: كيف حالك يا فايز؟
0: أنا الحمد لله. حد قال لك عني إشي؟
5: مالك يا فايز إيش دعوتك؟ بقول لك كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
0: معلش يا أخوي أعذرني، صدمة قوية. يا هاني يا هاني تعال أخوك ماهر.
2: يلا يلا جاي جاي.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخوي هاني؟ إن شاء الله بخير.
1: احنا كويسين، المهم تكون انت بخير يا اخوي.
5: شوفوا يا اخواننا، بعد ما توفى الوالد الله يرحمه وسابنا، بدناش الناس تحكي علينا ولا نصغر في عيون الناس.
1: معاش اللي يحكي علينا يا اخوي، احنا اخوه على الحلو وعلى المره.
5: عشان هيك لازم نحط ايدينا في ايدين بعض.
1: مش فاهم عليك يا اخوي، وضح.
5: احنا الثلاثه بدنا نكون مع بعض. انتوا عارفين انه املاك ومصاري نبين كتير، وانا بصراحه لحالي ما بكفي، وانا متاكد من انه اللي صار من حرق وموت وجرائم كله عشان انه الحيتان اللي في السوق مستضعفيني. والقوه مع الجماعه يا اخوي. انا يا هاني مستعد لاي حاجه، المهم توقفوا معي تسندوني. احنا ما إنا الا بعض، والشروط اللي بتشرطوها علي انا جاهز. ولعلمكم هذا مش كلامي وبس، هذا كلامي وكلام نيفين.
1: يا اخوي احنا بنفديك بدمنا يا اخوي، بس هذا مالك ومال زوجتك وما الا حق نتدخل فيه. احنا اللي خدناه منك كتير، وهي خير واضح. اشترينا سياره، وهينا بدنا نزبط الدار، وسدينا الدين، مش ناقص علينا ايش يا اخوي. اللي قدمته لنا يا اخوي ما واحد قدمه لاخته يا ماهر.
5: لا ارجوكم ارجوكم، انا عايزكم توقفوا معاي. انا محتاج حدا يوقف معاي. اللي بده يدخل السوق لازم يكون حوت، وانا لحالي سمك صغير. ليش بنحط ايدينا في ايدين بعض؟ انا قد ما اعطيكم برضه قليل فيكم. صعب الواحد يشتري اخوه من السوق ولا من الشارع ولا من المحل. لازم احنا نكون ايدينا في ايدين بعض. ارجوكم ما تخلونا نتفرق. انا بحاجه لكم يا اخوتي. ارجوك يا ماهر، ارجوك يا هاني، ارجوك يا فايز.
1: ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك، احنا جاهزين.
5: وانا جاهز لاي حاجه. الشهريه اللي بدكم اياها، المصاري، القسمه، ايش بدكم انا جاهز.
1: لا يا اخوي، احنا راح نشتغل عندك زينا زي اي واحد، وراح ندير بالنا على مالك وعلى مال زوجتك. الدنيا لسه بخير يا اخوي.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه البروفيسور زغلول النجار ليحدثنا بما أفاض الله عليه من معاني القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة من خلال الرد على هذه الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، ومن خلال بيان بعض الإعجاز في آيات الله الكونية العظيمة وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم فضيلة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، هناك شبهة كثيرا ما تقال حول بني إسرائيل.
1: نعم.
0: الله عز وجل في عشرات الآيات يغضب على بني إسرائيل، على اليهود حتما، وعلى وربما وصل الحد إلى اللعن.
1: نعم.
0: لكن في آيات أخرى نسمع أن الله عز وجل يذكر أنه فضلهم على العالمين.
1: نعم.
0: كيف نفهم هذين البيانين، ثم من أين أتت لفظة شعب الله المختار؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء، لابد لنا أن ننطلق من عقيدتنا الإسلامية، فنؤكد على أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني رب هذا الكون ومليكه، يعني خلقنا من نفس واحدة وجعلنا إخوة وأخوات في أمة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإن الله تعالى يميز بين بني آدم على أساس من الصلاح والتقوى والورع والاستقامة على منهج الله أو الخروج عن هذا المنهج. فربنا لا يحاذي عرقا على عرق، ولا جنسا على جنس، ولا أصحاب لغة على أصحاب لغة. هذا تطاول على الذات الإلهية، أن يقال على الله أنه قد حاب قوما وخصهم بشيء من الفضل على باقي الأخوان. فانطلاقا من إيماننا بأن ربنا واحد، فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة، لا بد أن يكون جميع أنبيائه ورسله على قدم واحدة بالنسبة لنا على الأقل.
0: نعم.
1: لا بد أن نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة التي تجمع بيننا جميعا مهما اختلفت ألواننا ولهجاتنا وأعراقنا، فنسبنا واحد ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة.
0: أنا معك فضل الدكتور، لكن يعني ربما الآن يخطر في بال أحد قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تقول كلنا سواسية والمعيار هو الصلاح.
1: نعم.
0: وهذا ثابت في
1: نعم.
0: كتاب الله.
1: نعم.
0: لكن فضلتكم الآن على العالمين
1: لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. يعني حينما بعث موسى عليه السلام، يعني كان العالم غارقا في الوثنيات وغارقا في الشرك وغارقا في الضلال، وبعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. يعني من بني إسرائيل من كفر بموسى عليه السلام.
0: صحيح.
1: ومن وقف ضده. فالخطاب هنا التفضيل، التفضيل وقتي مرحلي، في مرحلة معينة كان فيها بنو إسرائيل هم أمة التوحيد الوحيدة على وجه الأرض.
0: جميل.
1: لذلك فضلهم ربنا تبارك وتعالى.
0: يعني إذن قضية شعب الله المختار هذه، يعني
1: هذا اختراع، يعني اخترعه اليهود وضللوا به البشرية واخترقوا به المجامع الكنسية والمراكز الحكومية وغرروا بالناس، لأن اليهود أهل كذب وأهل خداع وأهل ضلال وأهل تزوير.
0: يعني إشارة لطيفة جدا، بل في صلب الموضوع فضلتكم، يعني يذكر فضيلة البروفيسور زغلول النجار أنها في الماضي.
1: نعم.
0: وفعلا يعني في اللغة فضلتكم.
1: نعم.
0: سابقا.
1: نعم.
0: هذا التفضيل ليس مستمرا حتى اللحظة.
1: نعم.
0: انظر إلى هذه الكذبات
1: المتوالية.
0: نعم. عبر التاريخ.
1: لو استمر لكان منافيا لعدل الله سبحانه. نعم. وتعالى.
0: سبحان الله.
1: نعم. الله لا يفضل بين عباده إلا بالتقوى، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: لذلك نقول لابد من التفريق بين التفضيل المرحلي الذي كان لطائفة من الأمم في الماضي، والتفضيل المطلق الذي عممه ربنا تبارك وتعالى على كل الصالحين في كل زمان وفي كل مكان.
0: نعم نعم, نعم. كل صالح هو مفضل في أي زمان وفي أي مكان.
1: نعم نعم, نعم.
0: ماذا عن التفريق بين اليهود وبني إسرائيل؟
1: نعم, بنو إسرائيل ينتهي نسبهم إلى يعقوب عليه السلام.
0: نعم,
1: وكلمة إسرائيل يعني عبد الله اللي هو يعقوب عليه السلام. واليهود كانوا قوم موسى عليه السلام. ولكن اليهود عشان يخترقوا التاريخ ويخترقوا المجتمعات ويحاولوا أن يسودوا الناس نسبوا أنفسهم ليعقوب عليه السلام, وقالوا بنو إسرائيل أن قوم موسى هم استمرار لنسل يعقوب عليه السلام, وهذا صحيح من الناحية التاريخية.
0: نعم.
1: لكن أقول أن يهود اليوم المفروض أنهم يتبعون موسى عليه السلام ولا علاقة لهم بيعقوب عليه السلام, لأن يعقوب كان مسلما وإبراهيم كان مسلما وإسحاق كان مسلما, لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام.
0: نعم.
1: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
0: نعم.
1: فمن ناحية العرق بنو إسرائيل هم يعني انحضروا من صلب يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: واليهودية هي يعني الديانة التي جاء بها موسى عليه السلام لهذه السلالة من بني إسرائيل.
0: نعم.
1: والذين هادوا يعني الذين تابوا الذين عادوا إلى الله,
0: وقالوا إن هدنا إليك,
1: هدنا إليك. نعم. نعم. لذلك أنا أقول يعني الناس بتخلط أحيانا ما بين أن الرسالات القديمة كانت تأتي لأمة بعينها ثم جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل لثقلين الإنس والجن. نعم. فالحتة أن موسى عليه السلام بعث لبقايا بني إسرائيل وهؤلاء كانوا يسمون اليهود نسبة إلى يعني منطقة في فلسطين أو منطقة في صحراء النقب, يعني هذه نسبة يعني ليست يعني محددة للرسالة. فرسالة الله جميعا واحدة هي الإسلام, ولكن هو تمييز لقوم يعني نوع من أنواع التحديد لقوم الأقوام بذواتهم.
0: يعني القرآن يلفظ صراحة.
1: نعم.
0: وقالت اليهود.
1: نعم.
0: ويذكر لنا بني إسرائيل.
1: نعم.
0: ثم نعلم أن سيدنا عيسى نفسه.
1: نعم.
0: أرسل إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: يعني النبيان لقوم واحد أم أن هناك يعني فاصل زمني؟
1: هذا أنبياء كثيرون. يا نعم. هما زكريا بعث لبني إسرائيل.
0: نعم نعم, لكن
1: ويحيى بعث لبني إسرائيل.
0: عن أولي العزم من الرسل هؤلاء. نعم. أتوا إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: أو إلى اليهود, يعني هذا مفصل تاريخي.
1: نعم. هو أنا أقول يا أخي الكريم لابد من التفريق بين السلالة العرقية وبين الرسالة السماوية.
0: جميل.
1: يعني بنو إسرائيل نسل يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: والذين اتجهوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام.
0: نعم.
1: وعاشوا في مصر فترة من الزمن ثم بعث لهم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: وبعث لهم في مصر.
0: نعم.
1: ثم خرج بهم من مصر ومات في جزيرة سيناء أو على حدود فلسطين, لم يدخل أرض فلسطين. موسى لم يدخل أرض فلسطين.
0: نعم. يعني عندما خرج من البحر بعد مطاردة.
1: نعم.
0: فرعون.
1: نعم نعم.
0: طيب يعني من أين يزعم الآن اليهود أنهم دخلوا مع موسى إلى أرض فلسطين؟
1: لا, دخلوا
0: وأن موطنهم أصلي
1: دخلوا مع يوشع بن نون خادم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: يعني ثابت تاريخا أن هارون توفي ودفن في سيناء, وأن موسى عليه السلام توفي بعده بقليل على مشارف فلسطين ولم يدخل أرض فلسطين على الإطلاق.
0: يعني إذا لا وجود تاريخيا لهؤلاء في
1: هو طبعا يقولون أن داود وسليمان عليهما السلام هم يدعون أنهم من هذه السلالة وأنهم ينسبون إلى اليهود وأنهم حكموا باسم اليهودية, وهذا باطل. يعني داود وسليمان كانا مسلمين, كان على الإيمان على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى,
0: وكانوا من نسل بني إسرائيل.
1: كانوا من نسل بني إسرائيل.
0: يعني
1: نعم.
0: هناك تفريق رائع فضيلة.
1: نعم.
0: الدكتور.
1: نعم.
0: الآن تتحدث.
1: نعم.
0: عنه.
1: نعم.
0: هناك تفريق بين النسب.
1: هي.
0: وبين الديانة. يعني.
1: نعم.
0: نحن نقول الآن هناك عرب. وهناك مسلمون. هذا لا يعني أن ليس كل العرب مسلمين وليس العكس صحيح. نعم. هناك من العرب ما هم مسلمون وغير مسلمين. نعم. وهناك من المسلمين من هم عرب وغير عرب. نعم. إذن هناك بني إسرائيل. نعم. كنسب تاريخي. نعم. وهناك اليهود كالذين دخلوا في الديانة اليهودية. نعم. بقولهم إن هدنا إليه.
1: نعم. وكذلك أيضا يا أخي لابد من التأكيد على أن بقاء العرق الإسرائيلي صافيا عبر التاريخ من يعقوب عليه السلام إلى الآن هذه كذبة كبيرة. يعني اختلط اليهود عبر التاريخ، تزاوجوا من غيرهم من الأمم، وتزاوجوا مع من غيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى. فالادعاء الباطل بأن اليهود بقوا عرقا صافيا ادعاء يكذبه العلم، يكذبه علم الدراسات الإنسانية، يكذبه التاريخ. الذي أريد أن أقوله أن القرآن يريد أن ينبهنا إلى طائفة من الناس تتقمص شخصية معينة، تعادي البشرية، تستدعي أو يعني تدعي الاستعلاء على الخلق. نحن شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه. هذا الاستعلاء يؤدي بهم إلى كراهية غيرهم من البشر والتآمر ضدهم والعمل على تخريبهم وإفسادهم. ولذلك القرآن يلعن هذه الطائفة، هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها، من بني يعقوب ولا من غير بني يعقوب. نعم. ويتكلم عن جماعة من البشر لهم طبيعة نفسية معقدة، يتخيلون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم فوق غيرهم من البشر. وهذا هذه حقيقة. يهود اليوم يتخيلون أنهم هم فقط الآدميون وأن غيرهم من بني آدم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية. الله. حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: سيدي هذه ملاحظة قيمة جدا. يعني نعم. نحن غير مستوى البشر، هم نعم. فوق مستوى البشر.
1: طبعا.
0: من أين جاء اليهود بفكرة الاستعلاء وأنهم فوق مستوى البشر، هم مخلوقات استثنائية؟ يعني من أين أتوا بهذا فضيلة الدكتور؟
1: وطبعا إذا استعرضنا التاريخ نجد أن النبوة واحدة والرسالة السماوية واحدة. نعم. والذي يخرج يشذ. فاليهود الذين نراهم في عالم اليوم هم سلالة الذين كفروا بموسى عليه السلام فعبدوا العجل. نعم. وكفروا بأنبيائهم فقتلوهم وقتلوهم. نعم. وكفروا بكل من أنبياء الله زكريا ويحيى وقتلوهما. وكفروا بعيسى عليه السلام فتآمروا عليه وحرضوا عليه الروم وأكادوا أن يقتلوه أو يصلبوه لولا أن الله تعالى قد رفعه إليه. نعم. وتآمروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه أهل الكفر وحاولوا سمه وقتله وقاتلوا في صفوف المشركين، علما بأنهم كانوا يدعون بأن نبيا سيأتي ينصرهم على المشركين في الجزيرة العربية. فيعني لك أن تتخيل أن سلالة من البشر ظل يتركز فيها الكفر والإلحاد والشرك والتآمر على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى، تزييف التاريخ، تزييف الأديان. يعني الذين أفسدوا رسالة عيسى عليه السلام اليهود. بولس كان حاخاما يهوديا اسمه شاول الطرسوسي. نعم. اندس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليه.
0: بولس الذي يعني يسمى مؤسس المسيحية.
1: مؤسس المسيحية حاليا. نعم. نعم. يعني هو لم يرى المسيح عليه السلام، لم يقابله، لم يستمع إليه، يدعي أنه رآه في منام. نعم. فالذي أريد أن أصل إليه أن البشر عبر التاريخ انتقلوا من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر عبر تاريخهم الطويل. نعم. فإذا كانت هناك مجموعة من البشر تركز فيها الخروج على منهج الله، تركز فيها يعني الأنانية الشديدة، يعني ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم مفضلون على غيرهم من البشر. وللأسف الشديد أنهم خدعوا البشرية كلها بهذا الادعاء ويبررون جرائمهم وخطاياهم وإفسادهم في الأرض من خلال هذه الدعوة الباطلة التي لا أساس لها من الصح.
0: يعني فضيلة الدكتور الآن يعني سلسلة من الكذب والجرائم
2: عبر التاريخ.
0: يعني عبر التاريخ,
2: عبر التاريخ
0: يعني
2: نعم.
0: من يوم أن ادعوا أنهم أحباء الله يعني ينتسبون إلى الدين
2: نعم.
0: عندما يريدون أن يقتربوا من السيطرة على الناس ثم يقتلون الأنبياء, يعني هل هذا متوارث فيهم؟ هل يعني هل هناك جينات وراثية يتوارثون هذا الكفر المتواصل؟
1: لا لا, هو طبعا دعوة أن الخطيئة سببها أمر موروث, هروب من الحقيقة. يعني كثير من الناس في زماننا يقولون الشذوذ الجنسي سببه جينات
0: نعم.
1: حتى لا يعاقبوا شاذا جنسيا
0: نعم.
1: أن الجريمة سببها جينات, هذا غير صحيح
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق يعني شيئا بصورة مشوهة أبدا, يعني خلق الله يتسم بالكمال. الخطأ والشذوذ والانحراف والانحطاط يأتي من سلوك الإنسان
0: نعم.
1: يأتي من عمل الإنسان
0: نعم.
1: فالذي يقولهم ليسوا جينات معينة, ولكن الطبيعة البشرية ذات الإرادة الحرة وذات العقل وذات الحواس, يستطيع الإنسان بإرادته أن يوظف هذه الملكات كلها للخير كما يستطيع أن يوظفها للشر
0: نعم.
1: والقرآن الكريم حينما يتحدث عن بني إسرائيل لا يتحدث عن سلالة عرقية, يتحدث عن حالة نفسية, عن طائفة من البشر تنحرف عن منهج الله انحرافا شديدا, وهي تتخيل أنها سيدة وأنها يعني لها قبول عند رب العالمين, وهم أفسد الناس وأفسق الناس وأفجر الناس. فلذلك مدح ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بني إسرائيل يعني الصالحون من هذه السلالة الذين تبعوا منهج يعقوب عليه السلام وتبعوا منهج يوسف عليه السلام وتبعوا منهج موسى عليه السلام, ومنهم من آمن بعيسى عليه السلام ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين خرجوا عن هذا الخط الإلهي وانحرفوا بأهوائهم وشهواتهم يعني أطماعهم وطموحاتهم, هم الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم من يهود اليوم.
0: فضيل الدكتور, البعض يعني هذا من أحد الشبهات التي وردت
1: نعم.
0: أن يعني كلامنا عن أن هناك تفريق بين يهود ويهود
1: نعم.
0: لا يوافقه القرآن عندما نقول غير المغضوب عليهم, وأغلب المفسرين أن المغضوب عليهم هو اليهود. إذن يعني لا فائدة. وأنا أذكر لك قصة أن أحد العلماء المفتين الكبار وقف أحد الحاخامات اليهود في مؤتمر وقال له يعني كيف تزعم أننا يمكن أن نلتقي وأنتم تلعنوننا وتزعمون أن الله قد غضب علينا إلى يوم الدين, فلا مجال للعودة والالتقاء مرة أخرى.
1: طبعا العدل الإلهي يقتضي ألا يصدر أحكاما مسبقة على الناس, يعني نحن في دار ابتلاء
0: جميل.
1: ودار اختبار, على أساس أن العمل فيها سيكون مصير كل منا في الآخرة, فلا يمكن أن يكون هذا الحكم يعني حكم مطلق يشمل اليهود في القديم كما شالهم إلى قيام الساعة, هذا غير صحيح. المغضوب عليهم يعني الذين عرفوا الحق وثم حرفوه وزوروه وحاولوا قلبه وحاولوا التآمر عليه وأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما, كل من يتبع مسلكهم يغضب الله تعالى عليه.
0: جميل جدا
1: نعم.
0: يعني الآن تتحدث بأفعال كلها في الفعل الماضي
1: نعم. نعم.
0: الذين فعلوا الذين فعلوا
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا استثناء من الذين سيأتوا بعدهم
1: نعم. نعم.
0: يعني الآن لا يعني ينبغي أن نقول كل اليهود هم المغضوب يعني عليهم.
1: لا, من يهود اليوم من أسلم
0: جميل.
1: ومن يهود اليوم من دخل المسيحية, يعني لا أستطيع أن أقول يعني الأجيال القادمة من اليهود كلهم من المغضوب عليهم, قد يهدي رب العالمين بعضهم
0: نعم.
1: الحكم هذا على الذين فعلوا, أما الذين لم يفعلوا بعد فأعمالهم تحكم عليهم.
0: يعني ما هو مراد الله يعني ألا نكون من المغضوب عليهم؟ ما هو المراد اليوم؟ يعني
1: المراد, المراد أن اليهود يعني استهانوا برسالات السماء, الذين غضب الله عليهم من اليهود
0: نعم.
1: الذين استهانوا برسالات السماء وقاتلوا الأنبياء وحرفوا الدين وزوروا على الله سبحانه وتعالى واستعلوا على الخلق وأفسدوا في الأرض وتآمروا على بقية البشرية تآمرا كبيرا, وقسموا البشر إلى يهود وأمميين, جوز أند جنتايلز, يعني يقول يهود وأمميين. اليهود شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه, والأمميون حيوانات قلقت في هيئة الأدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولذلك في كتبهم إلى اليوم يقول كل أرض تطعوها أرضك لليهودي هي ملكك, كل مال يصل إلى كفك هو ملك يمينك، كل امرأة تنظر إليها هي ملك يمينك.
0: يعني أين نجد ذلك؟
1: في العهد القديم، في العهد القديم إلى يوم هذا.
0: هي التوراة؟
1: لا، التوراة ضاعت. يعني هم يقولون أن الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم وسمونها الكتب الخمسة هي التوراة، لكن هذه كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة، وكتبت بلغات غير لغة الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فعطرها الكثير من التحريف والتبديل والتغيير والتزوير إلى آخره.
0: يعني عندما يذكر القرآن ربما يعني سؤال يخطر الآن،
1: نعم،
0: ما هي التوراة الفعلية التي يعني أنزلها القرآن؟ نحن نعلم أنها يعني عبارة عن صحف،
1: نعم،
0: أتت لسيدنا موسى،
1: نعم،
0: هل كان فيها، هل هو معلوم ما كان فيها حقيقة؟
1: وطبعا يعني لا نعلم ما كان فيها إلا ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كانت قد ضاعت حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قد فقدت بالكامل.
0: يعني هناك من يقول أن سيدنا عمر قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك ببعض صحف موسى،
1: نعم،
0: فيعني عنفه النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم،
0: عاتبه وقال له يعني لو، نعم، كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني.
1: نعم، طبعا هذا ما يقال على ما بقي من ذكريات من هذه الكتب. يعني اللغة التي أوحيت بها التوراة غير معروفة إلى الآن،
0: نعم،
1: ليست العبرية، يعني قد تكون الفرعونية، لأن موسى عاش في مصر وتكلم لغة المصريين.
0: جميل.
1: فنحن لا نعرف لغة التوراة، لكن الذي كان بين يدي اليهود على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحف مكتوبة باليد باللغة العبرية القديمة، يعني وعبر عن صحف موسى ما بقي من ذكريات موسى عليه السلام،
0: نعم،
1: يعني ما كان باقيا بين أيدي اليهود من هذه الذكريات. لكن أقول أن حينما يقول رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها التي تخرج على منهج الله، أنت الذي تتجرأ على وحي الله فتزوره وتدس على الله فيه وتضيف إليه وتحذف منه، ثم يتبيع ذلك للناس بأثمان بخس أو أثمان باهظة، وتبتز الناس بالربا، وتبتز الناس بالغش وبالخداع، وتبتز الناس بالاستعلاء وبالكبر.

0: لم يحرفوا فيها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهؤلاء هم الذين آمنوا ببعثة عيسى عليه السلام، الذين آمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على كفره، فلعن الذين بقوا على كفرهم لأنهم انحرفوا عن منهج الله وتآمروا على البشرية وكانوا سبب كل الحروب على وجه الأرض، سبب كل الفساد على وجه الأرض. هم أول من أدخل الربا، هم أول من أدخل الغش، هم أول من أدخل نوادي العري، هم أول من أدخل النوادي الليلية، هم أول من أشاع بين الناس الفساد. ولذلك يتهددهم ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذه الكرة الحالية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويهددهم رب العالمين: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا.
1: إذا يعني إن عادوا إلى الإحسان باب التوبة
0: طبعا مفتوح.
1: نعم، ولكن هذا الإصرار على الكفر هو الذي جعلهم في دائرة اللعن والمقت من الله عز وجل
0: والضالين.
1: نعم نعم،
0: دائرة الضلال.
1: نعم. شكرا لك فضيلة الدكتور. طبعا الحديث عن يهود حديث يعني يدمي القلب. نعم. ولكن حسبنا أننا أوضحنا هذا التفريق. نعم. بين اليهود وبين بني إسرائيل. نعم. وسبب كلمة المغضوب عليهم في سورة الفاتحة. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الإضاءة واضحة، هي بداية للبحث والتقصي لنتعلم من أحكام ديننا ما ينفعنا في حياتنا. في الحلقة القادمة نتابع الحديث عن اليهود لكن من جانب آخر، ماذا عن من سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إياس بن معاوية ابن قرة المزني يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة، غزير العقل والدين. أنا بعتقد عند هذه الجملة ينتهي الدرس، فيها فوائد كثيرات. أول شيء، نحن نتكلم عن الأولياء. الرجل كان قاضيا، شو دخل القاضي بالولاية؟ شو هو الولي؟ مو لازم يكون زلمة قاعد بالجامع فلا يخرج؟ مو لازم يكون رجل تفرغ للصلاة فلا يلتفت لغيرها؟ مو لازم يكون إنسان جالسا للذكر وحفظ القرآن وتحفيظه فلا ينصرف إلى غيره؟ الجواب كل هذا لا، خطأ. الولي ليس الذي يجلس في المسجد فلا يخرج. الولي ليس الذي يشتغل بالذكر فلا يفتر ولا ينفع شيئا آخر. الولي ممكن يكون قاضيا، الولي ممكن أن يكون طبيبا، الولي ممكن أن يكون مهندسا، الولي ممكن أن يكون طالبا في الجامعة، الولي ممكن أن يكون تاجرا، الولي ممكن أن يكون صانعا، الولي ممكن أن يكون بائعا بطريق الصالحية، الولي ممكن أن يكون موظفا في دائرة عامة، الولي ممكن أن يكون إنسانا يعمل بالبناء. كن ما شئت، ما في مشكلة، شو بدك تشتغل اشتغل، بل نحن نريدك أن تعمل لتنفع الآخرين، والإسلام يريدك، غير أنه ينبغي عليك أن تترك الحرام حيثما كنت، وينبغي عليك أن تتقن الفرائض حيثما كنت، وينبغي عليك أن تأخذ من النوافل ما استطعت، وبهذا أنت ولي. ولا هذا دليل يا أخوان، نحن الآن نقرأ الكتاب كله في سير الأولياء، وأنتم تشاهدون بأن هؤلاء الأولياء يعني مختلفي الأعمال. عم يطلع معنا التاجر وتاجر القماش، بيطلع الفقير وبيطلع الغني، ولا بيطلع معنا قاضي. بقال الولي ليس كما يصور في المسلسلات أو كما يصور في يعني القصص الشعبية، بأنه هيك إنسان ماسك مسبحة طويلة وله لحية طويلة وعكازة هيك بيطرق فيها وأواعيم مهترئة وكل شوي بيصرخ لك صوت بنقص كل اللي قاعدين، إنه هذا شايف هذا من الأولياء. مو هيك، هذا قاضي، الرجل قاضي. فهي وحدة. رقم اثنين، أخي القضاة كلياتهم جماعة مرتشين نصابين، يخرب بيتهم ما حرقوا الأبيض والأخضر والأسود. مو صحيح، مو صحيح. في أصعب مكانين ممكن أنت أنك تكون أفضل إنسان، ممكن أن تكون وليا، يعني مع صعوبة القضاء. فعلا هو القضاء موضع يعني في صعوبة شديدة وخطورة شديدة، وفي إمكان للرشا كبير، بس بالمقابل في إمكان لنيل الولاية كبير. لذلك مرات بيسألنا أخوة، بيسألوا أنه أنا أدرس محاماة لما أدرس؟ جواب لا، أدرس، أدرس، لأنه نحن نريد محاميا وليا يقيم ينافح عن العدل ويدعو إليه. أخي هلأ فاتحين مسابقة للقضاة، فوت لما ما فوت؟ لا أفوت. كلكم يا شباب اللي بيقدر يدخل في مسابقة قضاة يدخل، واللي بيقدر يدرس حقوق يدرس، اللي بيقدر يدرس كهرباء يدرس، واللي بيقدر يدرس معهد تقني يدرس، اللي بيقدر يدرس طب يدرس. نحن نريدك في المكان الذي أنت به تقيم حدود الله عز وجل. وخطأ أن ننصرف نحن عن بعض الاختصاصات، إنه أخي نحن كلنا نصحابين دين نحن، وما بدنا نرتشي ولا بدنا نرشي. يا شباب لحظة، يدخل محامي خير إن شاء الله. إذا كل أصحابين الدين أو الملتزمين ما دخلوا محاماة، مين بده يدخل محاماة؟ العوانطجية، شو بده يصير بالعدل وإحقاق الحق؟ بيضيع الحقوق بين العباد. نحن نريد أن نكون موجودين في كل مكان، وهناك نقيم شرع الله تعالى.
شرع الله مو بس يعني بدي قيم الصلاة، يعني أنا بدي فوت على القصر العدلي هلا وأدين الله أكبر الله أكبر هيك، لا ما بدنا إياك هيك تساوي. وفي بالقصر العدلي جامع وفي أذان وبيأذنوا، بس هذا كله بينقضى بخمس دقائق عشر دقائق. بس بدنا إياك إذا كنت أنت مسؤول عن دعاوى للناس أن تقيم الحق فيهم سواء كانوا مؤمنين أو كانوا غير مؤمنين، هناك نكون قد أقمنا الإسلام. فالنقطة الأولى بأن الأولياء ليسوا عاكفين في المساجد لا يخرجون، والنقطة الثانية نحن نريدك في أصعب مكان أن تكون أحسن إنسان، أي كان قاضيا. نحن اللي عم نحكي عنه في صفته من الأولياء، كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. هلا كمان فائدة يا شباب، الولي مو أجدب، والأجدب ما بيصير ولي. إذا بتشوفوا واحد أجدب أو خويته أو سفيه هذا مستحيل يصير ولي. الله عز وجل قال عن المنافقين ألا إنهم هم السفهاء. السفيه منافق. الله قال عن الكفار المشركين قال سيقول السفهاء من الناس، اللي هنا مشركين مكة، السفيه مشرك. يعني مو إذا واحد هيك على أجدب وعلى البركة إنه هذا يعني إنه كتير منيح، أبدا أبدا، هذا إنسان خطية مريض. يعني إذا واحد في مادته العقلية فيها شيء محتاج لمستشفى لمصح نفسي الله يعينه، يعني مريض، لا هو خير ولا هو شرير. على أن الله عز وجل وصف المشركين بالسفة ووصف المنافقين بالسفة، أما المؤمنون الله النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. شايف المؤمن عالم مو جاهل. ذلك يا شباب في مشكلة إذا واحدكم جاهل بأمور دينه، في مشكلة إذا واحد جاهل بأمور حياته، حتى في مشكلة على دينه. يعني الدين ما بيقبل بصفوفه إلا العلماء، يا بتكون عالم يا بتكون متعلم. ماشي الحال، أخي أنا جاهل مالي عالم، منيح. هلأ أنت جاهل، هلأ بدك تتوب وبتبدأ هيك تسلك في مسلك العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم علماء حكماء، حكماء يعني العقل الكامل، يحسنون الكلمة. سيدنا عمر كان ماشي يعص في الليل شرطة العساس، يعني يتفقد الناس، فشاهد خباء خيمة وقد أوقد أهلها نارا في داخلها يعني عشان يتضوا، فما بيعرفوا مين بها الخيمة، رجال نسوان، بده ينادي عليهم عليه. فوقف من بعيد وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، أن يشعلين بقلب الخيمة نار، ما نادى عليهم يا أهل النار، قال لهم يا أهل الضوء. شايف بدك تفكر بالكلمة قبل ما تقولها، أما بصير واحد يحكي كلمة بعدين يقول لك والله أنا ندمت ندمان على الكلمة هيك. مرة ذكروا بأنه متكلم يعني وقف في عرس يقدم يعني شيخا، فهذا المقدم بده يمدح شوي العريس وأهل العروس، فأنت رجل غريب لك أن تمدح العريس ولك أن تمدح أهل العروس، أما ما بتمدح العروس، شو دخلك فيها أنت؟ يعني منين بتعرفها لتمدحها أنت؟ بقى هو راح مدح يعني شيء بالعريس، بعدين راح قال وإن الله قد لا ريب أكرمه بزوجه هي فلانة وهي طيبة وهي كذا. شو طيبة؟ شو دخلك؟ قال ما فيها شيء، طيبون الطيبات يا أخي. لا ما بصير تقول عن امرأة غريبة تقول طيبة، قول امرأة فاضلة، قول امرأة ماجدة، قول امرأة كريمة، قول امرأة طاهرة هيك، بس ما تقول طيبة. شايف ليش؟ شو فيها كمان؟ لكن هي الحكمة، الحكمة انك انت تختار اللفظ المناسب. مرة شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، ما بعرف أنه قديش تاريخ كان من قديم، بس يعني بالستينات قبل الستينات ياخذوا الشيوخ لقطع الجيش،
يعملوا دروس. يعني الشيوخ يذهبون إلى قطع الجيش ويلقي درس من أجل التمسك يعني بالإيمان والتمسك بالأرض والتمسك بالمحافظة على الأوطان. فالشيخ ذهب وساوى درس، طبعا موجود بالجيش يعني العساكر من كل المذاهب ومن كل الملل ومن كل الأطياف من كل الطوائف. فالشيخ كان دقيق يعني يتنبه أي كلمة بده يحكيها ما يعني تثير حفيظة أحد. فمثلا يعني مثلا هيك بدأ بالكلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا موسى وعلى سائر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. يعني مشان يراعي في مسيحية أنه هي سيدنا عيسى، ونحن بالنسبة سيدنا عيسى نبي، اللهم صل على سيدنا عيسى، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الشيخ ساوى درس خلص، لما راح لعند قائد القطعة أو الفيلق أو الشيء، دخل عنده على الغرفة قال له يعني إن شاء الله أنه كان الرسائل جيدة واضحة، قال له والله الله يجزيك الخير يا شيخنا، والله أجدت وأفضت، بس يعني كان في شغلة واحدة بس يا ريتك ما قلتها. قال له خير إن شاء الله. قال له أنت قلت بقلب الكلمة تبعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له إيه؟ قال له في ناس عبات شيطان. مشكلة يعني. طيب بس على كل الأحوال يا أخوان، الحكمة إنه الإنسان يحسن التصرف، يحسن النطق، الكلمة اللي بده يقولها يقلبها هيك إنه كيف ستقع موقعا عند السامعين، أو ويحسن الفعل كمان، الفعل تبعه بده يكون بمكانه المناسب. يعني مرات واحد عفوا بيكون قاعد بمؤتمر بمحاضرات، في شخص عم يتكلم، هلا انت قاعد وتضايقت بدك تقوم، يعني عفوا بدك تغسل وشك يا اخي، بدك تشرب مي، بدك تمشي، دير بالك عند اي مقطع عم تقوم لانه يسجل عليك انه لما عم يحكي هيك ام هاد ليش قام، ما عجبه الكلام، عجبه الكلام، ممكن تسال، دير بالك. يعني ممكن مرات يكون واحد والان نقدم اليكم الاستاذ فلان، هو وقف ام انت حملت حالك ومشيت، ممكن ان تقرا انه انت هذا معناته في بينك وبينه خصومة، بدك تقوم يعني لما انتهى كلمة الأول مثلا احمل حالك وامشي. شايف يعني الحكمة أن تحسن القول وأن تحسن الفعل في كل تصرف يعني من تصرفات حياتك. فإياس ابن قرة كان غزير العقل. هلأ احنا عم نحكي عن الأولياء يا شباب، اللي بده يصير ولي بده يصير غزير العقل، مو بسيطي، مو حدا يضحك عليه، مو واحد يعني سامحني قال له والله صحح لي شغل في شخص موجود باللبنان، تجارة كتير منيحة، أنا عطيته $100,000 ما شاء الله، الله وكيلك ربحني خلال 6 أشهر ربحت $20,000، وهلأ جايته صفقة تانية بس علي الصفقة كتير كبيرة بدها $900,000، أنا عاطي 100 وهو محاطط 500، إذا بتحب بشغل لك مصاريك معه. قديش معك؟ قال له والله أنا كل حيلتي $25,000. قال له إذا بتحب ليك أنا شغلتهم وعطاني عليهم هيك على 100 أخذت $20,000 6 أشهر، هذول 25 بكرة بيصيروا 30. قال له والله يعني ماشي الأمور؟ قال له ماشي. قال له خلاص بكرة بجيب لك ياهم. راح جيب له ياهم، جيب له 40,000. قال له شو ما قلت لي 25؟ قال له إيه بس جبت من أمي كمان مع 5، وجبت من أخي كمان معه 5، وجبت من جاري رفيقي بعز علي معه 5. أعطاه $40,000، لا أخذ منه ورقة ولا وثيقة، ولا بيعرف مين الشخص. قال في شخص باللبنان، مين الشخص؟ قال أبو أيمن، دور لي باللبنان على أبو أيمن جيبه. وأبو أيمن هذا وش الضيف، راحوا الإدمة وراحوا الجدن. يا رجل يعني شبك أنت؟ قال والله بس يعني كتير كتير قال لي، وقال لي والله بنربح، ولا عم بيقول لي بده يرجع لي ياهم. قلت له هيدني ما يرجع لك شيء. يا شباب كونوا منتبهين، الواحد ما يكون هيك بسيطي، ما حدا يستخفك، خد مواثيق. بعدين نصيحة، واحد ما بتعرفه شو بتشغل معه مصاري انت، لا لا بعدين تعطيه كل فلوسك لك، اعطيه 1,000 خلي يجرب ب1,000، اذا نجحنا مساويون 2,000، نجحنا مساويون 3، نجحنا مساويون 4. اما ما حدا يطمعك تحط كل ثقلك وبعدين
تخسر كل شيء. فإياس ابن قرة كان غزير العقل وغزير الدين. شايف بدك تصير ولي، بدي يصير ولي، بدي أدون شغلتين، بدي عقل كبير وبدي دين قوي. شلون غزير الدين؟ يعني في علم وفي عمل، في ترك حرام، في إتقان فرائض، في أداء للنوافل، وفي علم بهذا الدين. على هذا يكون الإنسان من الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ಸಂಪತ್ತ.

فك عند الله دورا فإذا حليت ملأت هذه الأرض بالشرف وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حليت ملأت هذه الأرض بالشرف وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما

وكفى بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذكرا فإذا حليت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده. كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين، نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى. وقد تختصر العبارة التي قالها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي جوهر هذه المواجهة، يقول: إن موروثنا الفكري أن الموت بكرامة أشرف من الحياة في ذل، وهذه هي الحكمة الأزلية للمقاومة. وفي تغطيتنا هذه نسلط الضوء على التطورات في كل من لبنان وفلسطين المحتلة مع ضيفينا، ومعنا من نابلس مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات، ومن بيروت مدير مكتب الميادين في بيروت روني ألفا. نرحب بكما. لكن البداية من الكلام المهم الذي أعلنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الذي أكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تصلح الولايات المتحدة سلوكها تجاه إيران. وأوضح أن ذلك يعني ألا تهدد أمريكا إيران، وألا تهين مقدسات شعبها، وأن تنهي العدوان على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق. ذو القدر شدد على ضرورة رفع واشنطن الحصار البحري عن إيران وإخراج قواتها العسكرية البحرية والجوية من محيطها، كما لفت إلى أن واشنطن يجب أن تدفع أضرار الحربين العدوانيتين المفروضتين على إيران كاملة من دون نقصان، إضافة إلى رفع العقوبات الظالمة وغير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة والمنهوبة للشعب الإيراني من دون قيد ولا شرط. وختم مؤكدا أن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتراجع أبدا، سواء في الحرب أو في المفاوضات. للمزيد ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري. نرحب بك مجتبى. هذه التصريحات من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إضافة إلى تصريحات أخرى، وكأنها تضع خارطة الطريق أو شروط الإيرانية الواضحة والخطوط الحمر لأي مفاوضات أو اتفاق مع الجانب الأمريكي. وبالتالي كيف من الممكن أن نفهم أو نرصد المشهد طبعا ما بعد تطورات الأيام الأخيرة؟
1: تحية لك والضيوف والمشاهدين. في الواقع يوم أمس قد أكدنا في الميادين على موضوع هام، وأنه لأي تفاهم مع الجانب العماني لا يعني فتح مضيق هرمز، ما قاله السيد القادر أمين عام الاتفاق للأمن القومي، ويؤكد هذا الأمر. إيران تفصل بين الملفين، هي تؤكد أن هناك تفاهم مع الجانب العماني وستكون هناك آلية مستقبلية لمضيق هرمز، ولكن فتح مضيق هرمز هو مرهون بقضايا أخرى. إيران في هذه المرحلة تريد القول أن مذكرة التفاهم وتنفيذ مذكرة التفاهم هو مفتاح يعني فتح مضيق هرمز، ولا يمكن أن يفتح مضيق هرمز عبر استخدام القوة، بل سيفتح عبر الترتيبات الأمنية الإيرانية. ما قاله السيد القادر هو نفس يعني ما جاء في مذكرة التفاهم. كل ما ذكرته قبل قليل هو بنود مذكرة التفاهم. البند الأول من مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب على كل الجبهات، والآن يأتي التأكيد بمعنى أن إيران تريد القول أنه لا يمكن فتح يعني مضيق هرمز إلا بعد تنفيذ المادة الأولى من مذكرة التفاهم، وأيضا باقي البنود خاصة البند الأول، البند الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. هذه بنود سيادية بالنسبة لإيران، لذلك هو يتحدث عن تحرير الأموال المجمدة، دفع يعني التعويضات، وأيضا قضايا أخرى تتعلق بما جاء من مذكرة التفاهم، إضافة إلى إبعاد أو خروج القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران. هنا في هذه المرحلة يمكن أن نقول أن استراتيجية إيران الحفاظ على مضيق هرمز إلى حين قبول الولايات المتحدة بتنفيذ كل ما جاء في مذكرة التفاهم. وإيران تؤكد أنه هناك خيارين لا ثالث لهما، إما قبول ما جاء في مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة وتنفيذ ذلك، أو المواجهة وإيران مستعدة لكل هذه السيناريوهات.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. ومن هنا نفتح النقاش مع ضيفينا. إيران واجهة أو حاضرة لكل الخيارات ومستعدة لكل الخيارات. مع ضيفينا السيد سليمان بشارات، نعود ترحيب بحضرتك، والسيد روني ألفا أيضا نعود ترحيب بحضرتك. لكن نبدأ مع السيد سليمان. إيران جاهزة لكل الخيارات ومستعدة لكل السيناريوهات، لكنها اليوم وكما ذكرنا هي تعيد وضع خطوطها العريضة، وكما ذكر الزميل مجتبى حيدري بأنه كل النقاط التي جاءت في هذا الكلام لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هي نفسها النقاط التي وردت في مذكرة التفاهم، وبالتالي تعيد إيران تصويب الأمور وتضع خطوطها العريضة، وكأنه اليوم هناك باب جديد مفتوح بغية العودة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. هل هذا ما يفهم من هذه التصريحات الإيرانية؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أنا باعتقادي هناك ثلاثة محددات مهمة يجب أن نفهمها في طريقة التفكير والعقلانية الإيرانية في التعاطي والتعامل مع هذا الملف، وهو البعد الأول وهو مرتبط بالثوابت. إيران وضعت الثوابت ووضعت المحددات التي انطلقت فيها منذ بداية الحرب، أي اشتراطات للجلوس على طاولة المفاوضات والخطوط الحمراء التي لا يمكن التراجع والتنازل عنها والخطوط التي يمكن أن تكون نوعا ما إمكانية التعاطي والتعامل معها بشكل أو بآخر. بمعنى هناك محددات أساسية وضعتها الجمهورية الإسلامية وأرادت من خلالها أن تبقيها كثوابت ودعائم أساسية، وأنا باعتقادي هذا يحسب لإيران. إيران على مدار كل هذه الفترة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم كل المنهجيات وأدوات الضغط وكذلك الأمر تارة في الدبلوماسية وتارة بالبعد العسكري والميداني، ولكن في نهاية المطاف بقيت الأمور عند ذات الاتجاه. البعد الثاني والأمر الثاني وهو أنا باعتقادي حافظت إيران على نوع من التوازن ما بين ما يمكن أن يسمى بالمصالح وما يمكن أن يسمى بالتهديدات وما أيضا ما يرتبط بالعلاقات الإقليمية والعلاقات الدولية، وهذا ربما هو سر القوة الذي تمتلكه الجمهورية الإسلامية. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع بإيران بأي زاوية من هذه الزوايا، ولكن إيران في نهاية المطاف حافظت على حالة من الاتزان، وهذا هو ربما ما تظهره أنها قادرة في التعامل مع مرونة مع الأطروحات التي توضع على الطاولة، ولكنها أيضا هي لا تغيب المبدأ الأساسي المرتبط أنه لا سيادة للولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز وعلى الممرات المائية، وأن مسألة رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية هي نقطة ارتكاز مهمة جدا للانتقال إلى أي قضية أخرى. المسألة الثالثة والمحدد الثالث وهو أنا باعتقادي صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حاولتا أن تذهب إلى عملية تفكيك المعادلات التي هي ضمن المنظور الإيراني ووحدة الساحات والأوراق أو معادلة القوة الشرق أوسطية، لكن إيران تجاوزت هذا الأمر. ولكن دعينا هنا نشير إلى قضية جوهرية وهي ما تفضلته بالسؤال عنها بشكل مباشر، وهو أن إيران رغم كل هذه المحددات إلا أنها لم تغلق الباب أمام أي مبادرة، بل بالعكس هي ذهبت إلى عمان، ذهبت إلى إسلام أباد، تذهب إلى أي مكان وهي مستعدة إلى الاستماع لكل الأطروحات، وبالتالي هي لديها مرونة كبيرة جدا في نقاش الأفكار ما لم تمس بالمبادئ الأساسية التي وضعتها في حماية السيادة وفي حماية الحقوق المتمثلة في عدم التدخل بالشؤون الداخلية، بضرورة رفع الحصار، بضرورة أن تكون هناك سيادة إيرانية على مضيق هرمز وغير ذلك من هذه القضايا. هذا هي ربما واحدة من القضايا التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن تصل إلى مبتغاها المتمثل في الوصول إلى حالة الإخضاع المباشرة. لاحظي طبيعة التصريحات التي كان يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بين فترة وأخرى. هو كان يصل في مرحلة معينة ليقنع العالم ويقنع كل من يستمع إلى خطابه إلى أنه في اليوم التالي الجمهورية الإسلامية سترفع الراية البيضاء وستستسلم بشكل كبير جدا، أو ربما ستتعرض إلى ضربة تنهي كل الوجود الإيراني، ولكن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث بالشكل الذي ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا ربما النقطة الجوهرية أن إيران في خطابها ما زالت هي متزنة أيضا ما بين مفهوم الخطاب العقلاني الدبلوماسي وما بين امتلاك أوراق القوة التي تدعم من خلاله الجهود السياسية والدبلوماسية بشكل كبير جدا، بل بالعكس هي تعززها بشكل كبير جدا. والنقطة الأهم من ذلك أنا باعتقادي قادرة على استخدام أوراق القوة في التوقيت وفي اللحظة المناسبة، وهذا هو ربما واحدة من القضايا الجوهرية التي جعلت من إيران تمتلك القدرة على المناورة الكبيرة في الملفات وعدم الذهاب إلى إمكانية تحقيق ما ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد سليمان، هنا سيد سليمان فيما خص بالتوقيت، لكن هذا التوقيت الذي اليوم استفادت منه الجمهورية الإسلامية في إيران ربما يبدو توقيتا أمريكيا بفعل التقارير التي تحدثت مؤخرا عن نوع من نفاذ مخزونات بعض أنظمة الدفاع الجوي. سنعود إلى حضرتك بهذه النقطة، وكيف أثر ربما وأثرت هذه التقارير على الوضع الذي نحن عليه الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما قاله الرئيس ترامب حول أن هذه التقارير وهذه التصريحات ربما تؤثر على المسار التفاوضي أو على القدرة التفاوضية للولايات المتحدة الأمريكية. نعود إلى السيد روني ألفا، زميل روني ألفا مدير مكتب الميادين في بيروت. اليوم إعادة طرح لبنان كعنوان أساسي وبارز بأي مفاوضات أو شرط أساسي لأي محادثات أو أي تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل إيران بهذا الشكل الواضح، كيف من الممكن أن يؤثر على اتفاق الإطار في لبنان وهي النقطة الأساسية والجوهرية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الالتفاف من خلالها على بنود مذكرة التفاهم؟
3: صباح الخير دينا، وتحية معطوفة إلى ضيوفك الكرام وإلى عموم مشاهدي قناة الميادين. بالطبع كان الهدف الأمريكي إفشال مسعى مذكرة التفاهم بينها وبين إيران فيما يتعلق بالبند الأول الذي يعتبر بأن لبنان هو مفصل أساسي عليه يتوقف تطبيق كامل بنود التفاهم ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع السلطة اللبنانية لما يسمى مقاربة تفاوضية مستقلة بين مزدوجين تحت عنوان الاتفاق الإطار الذي بدأت مفاوضاته برعاية أمريكية. إنما بقي البند الأول في مذكرة التفاهم يحكم عملية التفاوض برمتها، وهو إطار يعني يفرض نفسه على اتفاق الإطار، وبالتالي لا إمكانية للبنان بأن يحرز أي تقدم ملموس على المستوى السيادي في مفاوضاته مع كيان الاحتلال المباشرة إلا بالاستفادة من هذا البند الأول. لماذا؟ لأن إيران تقول بأنه لا يمكن أن يطبق أي بند من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تمر كل هذه البنود بشرط ملزم، وهو تطبيق وتنفيذ البند الأول، وهو إيقاف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، وبالتالي انسحاب جيش الاحتلال من لبنان. وهنا مفارقة دينا غريبة وعجيبة، كيف أن دولة تبعد آلاف الكيلومترات عن لبنان تطالب بانسحاب جيش الاحتلال في بندها الأول من مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخلو اتفاق الإطار من كلمة واحدة اسمها انسحاب، ويقال إعادة انتشار أو تموضع لقوات الاحتلال. كان الأجدر منها بهذه السلطة أن تتسلح بكلمة الانسحاب الموجودة في هذا البند الأول وتذهب بها إلى طاولة التفاوض، وهذا لا يضر بالقول بأن لبنان يفاوض عن نفسه. ولذلك أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تمتلك كل أوراق القوة والوصاية التي كانت تمتلكها عندما فرضت على السلطة اللبنانية الذهاب إلى التفاوض المباشر، لا لسبب إلا لأن خلافات الإدارة الأمريكية بين أركانها بالتحديد بين وزير حرب ترامب وبين ترامب نفسه، هذه الأسباب والتي هي معطوفة أيضا على نفاذ الصواريخ الاعتراضية من ثاد وباتريوت وغيرها وعدم إمكانية معاودة الحرب الأمريكية على إيران، كل هذا يعطي فرصة الآن للبنان لأن يتحرر تدريجيا من هذه الوصاية ويبرز نوع من الذكاء والدهاء التفاوضي الجديد، يضعه على الجلسة الثامنة في مفاوضات روما ويفرض على الأقل محتوى البند الأول من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب نذهب بالنقاط إلى السيد سليمان بشارات، وهنا ربما ندخل في موضوع التوقيت. التوقيت إلى أي مدى يبدو أمريكياً اليوم استغلته بشكل سلبي طبعا يبدو أمريكيا بشكل سلبي استغلته اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعيد طرح شروطها والخطوط الحمر، حين يتحدث ترامب بأنه سيقاضي كل من سرب المعلومات حول الوضع، وضع الذخائر والأسلحة الأمريكية، وبأنه لأنه ذلك يعتبر خيانة، بما معنى بأنه ذلك يأثر على المسار التفاوضي مع إيران. ألا يبدو ذلك بأنه إقرار من قبل ترامب بأنه هذه المعلومات حقيقية وبالتالي هو سيقاضي من سرب هذه الحقائق، وبالتالي هذا فتح الباب أو أعطى ورقة قوة إضافية فيما خص المحادثات أو فيما خص أي تفاهمات مع إيران؟ ولذلك نسأل بأنه توقيت أمريكي بشكل سلبي واستغلته الجمهورية الإسلامية في إيران.
2: يعني أنا باعتقادي في مسألة التوقيت ومسألة تسريب المعلومات دعينا نفهمها من أكثر من زاوية. الزاوية الأولى وهي المرتبطة فعليا بالتوقيتات، اختيار التوقيت ودائما قراءة التوقيت هو عنصر قوة لمن يجيد استثمار توقيت التحرك، سواء كان ذلك تحركا سياسيا أو عسكريا ميدانيا على الأرض، لأنه في نهاية المطاف من يستطيع أن يقرأ وعامل الزمن هو يستطيع أن يمتلك أوراق القوة. هذا باعتقادي بالنسبة للجمهورية الإسلامية كان عنصر قوة، وهي استطاعت أن تذهب إلى استثمار حالة التوقيتات في أكثر من اتجاه. أكان ذلك في ارتباطها في حالة المواجهة عندما كانت المواجهة في أوجها، عندما كانت تذهب إلى عملية الاستهداف المباشر إلى الكيان الإسرائيلي وفي العمق الإسرائيلي الداخلي، كيف حولت هذا التوقيت إلى عنصر قوة وورقة قوة ضاغطة وأجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على الذهاب إلى المسار التفاوضي، وأيضا في عنصر التوقيت على أنها لم تعطي أي مؤشرات للضعف على الرغم من القراءات الإسرائيلية والأمريكية أنه أيام أو أسابيع قليلة كافية كان بالذهاب إلى إخضاع إيران، ولكن هذا الأمر لم يتحقق. في مسألة التوقيت أيضا المرتبطة في عملية تسريب المعلومات، هذا الأمر هو باعتقادي يفهم أيضا به أمرين اثنين. الأمر الأول، هناك حالة واقعية فعلية من أن الولايات المتحدة الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة والمخزون الاستراتيجي الأمريكي هو فعليا تعرض إلى حالة من الاستنزاف الكبيرة جدا، ونجحت الجمهورية الإسلامية في إحداث حالة الاستنزاف الكبرى في للمنظومة العسكرية الأمريكية في المنطقة ككل. عمليات الاستهداف التي كانت تجري إلى القواعد العسكرية وللمنظومات الرادارية والمنظومات الدفاعية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط هي فعليا كانت تستنزف المخزون الاستراتيجي الأمريكي بهذا الاتجاه. ولكن دعينا أيضا أن لا نغفر قضية جوهرية، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هي في حالة ما تحاول الذهاب إلى نوع من الخداع، بمعنى آخر أن تقول أن لديها مشكلة في هذا الأمر. وهنا ليس الخداع المرتبط في حالة المواجهة بقدر الخداع المرتبط بالرأي العام الأمريكي الداخلي، بمعنى أن الإدارة الأمريكية، إدارة دونالد ترامب، لا تستطيع أن تبرر للشارع الأمريكي وللمجتمع الأمريكي حالة التراجع أو حالة الخضوع أو الذهاب إلى الاتفاق الذي يتم الحديث عنه في وبلورته في عمان فيما يتعلق بإدارة معبر هرمز. باعتقادي قد تكون هذه جزء قد تكون هذه جزء من محاولة إقناع الشارع الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية في الذهاب إلى مرحلة من الهدوء الآن بهدف استعادة ترسانتها العسكرية وتعزيز ترسانتها العسكرية. لكن بالمجمل، وهذه النقطة المهمة التي أود الوصول إليها، بالمجمل إيران كانت تمتلك من الذكاء ومن الحكمة في كيفية تحويل عامل الزمن وعامل الوقت والتوقيتات في اختيار التحركات السياسية والدبلوماسية وحتى الإعلامية والميدانية العسكرية في إضعاف القدرات الأمريكية وفي تغيير منهجية والخطط الأمريكية. وهذا الأمر ربما نلاحظه أن الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على مبدأ الحصار البحري، حصار الموانئ الإيرانية وحصار مضيق هرمز ستكون هي واحدة من القضايا التي تجبر إيران على التراجع، لكن هذا الأمر لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدثه، كما أنها لم تستطع أن تحدث ذلك في عامل القوى العسكرية واستخدام القوى العسكرية. المسألة الثانية بهذا الاتجاه، واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي باتت لا تستطيع أن تحدد فعليا أي من المسارات التي يمكن أن تحقق لها، دعينا نقول، تقدما في وضع الاشتراطات الأمريكية على الطاولة. حاولت ذلك على طاولة إسلام أباد، فشلت في ذلك ما بعد الخروقات الأمريكية، حاولت ما بعد ذلك في المسارات الأخرى التي ذهبت إليها، واليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب في إيجاد حلول فيما يتعلق بالمضيق دون أن يكون هناك تطرق إلى القضايا الأخرى، بمعنى حالة الرضوخ للمطلب الإيراني الموضوع أن مضيق هرمز هو المفتاح الأساسي لكل الملفات الأخرى، وأنه لا يمكن القفز عن الحقوق الإيرانية والملفات الأخرى كاستحقاقات أساسية دون أن يكون هناك خضوعا أو اعترافا أمريكيا واضحا بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذه نقطة بالغة الأهمية، وهي مرتبطة بمسألة التوقيتات بشكل كبير جدا. ولهذا السبب لاحظي حتى في مسألة التوقيتات فيما يتعلق في إطار الاتفاق مع لبنان، أن مسألة التوقيتات حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عملية الذهاب بالملف اللبناني بعيدا عن مسار التفاوض الإيراني الأمريكي في إسلام أباد، وحاولت أن تذهب إلى إضعاف هذه الورقة كواحدة من الأوراق التي كانت تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بقاؤها ضمن إيران أو ضمن الحسابات الإيرانية سيشكل نقطة قوة ونقطة ارتكاز، وحاولت أن تذهب إلى مسار تفاوضي منفصل ومنعزل بشكل كبير جدا. لكن حتى في هذا الأمر لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ولم توفق الولايات المتحدة الأمريكية في هذه النقطة أو في هذه الجزئية بشكل كبير جدا. ولهذا السبب حتى هذه اللحظة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حسم الملف اللبناني وفقا للتصور الإسرائيلي، بل هناك حالة ارتهان لطبيعة النتائج التي يمكن أن تصل إليها المسارات التفاوضية الإيرانية والأمريكية.
0: وبالتالي التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال فترة المفاوضات المباحثات التي تجري مع الطرف اللبناني، كيف من الممكن فهمها؟ كيف من الممكن قراءتها في هذا السياق؟ سنعود إلى حضرتك سيد سليمان بشارات، لكن أيضا فيما خص التطورات تحديدا في لبنان في زوطر الغربية التي عادت إليها الحياة، لكن ليس كما كانت. 18 أسرة قررت البقاء في بلدة تحمل أثار العدوان في كل زاوية، يحاول هؤلاء استعادة ما أمكن في ظل حصار لم ينتهي واحتلال لا يزال على الأبواب على الأحمر.
4: زوطر الغربية بلدة تحاول أن تستعيد أنفاسها من جديد، لكن الهواء هنا لا يزال ثقيلا. الدمار الذي تركه العدوان واضح في كل زاوية، جدران متشققة وبيوت فقدت سطوحها والشوارع لا يزال الغبار يغطيها. ومع ذلك 18 عائلة قررت البقاء. عاد أفرادها قبل أن يكتمل أي شيء، لأن ثمة أشياء لا تنتظر.
5: هذه الأرض انجبلت بالدم، من نعيش فيها لو مهما كلف الأمر، لو كلفتنا أولادنا أولاد أولادنا.
4: على شرفة هذا المنزل المتضرر فطور وكوب من الشاي وأحاديث طويلة عن الأيام التي مضت وعن الخسائر وعمن لم يعد بعد.
6: ما في مقاومات للحياة بالمرة. هلا أنا يعني عملنا الجيش عم بيجيبوا لنا مي مشكورين، عم غسل هون كل يوم جبت رويقتي. شو ما كان الحريق شو ما كان الدمار حنرجع نضبط بيوتنا ونقعد فيها.
4: أم عبد انتظرت بدورها لحظة الدخول إلى منزلها طويلا. عملت خلال 12 يوما على إزالة ركام ما خلفه جنود الاحتلال في منزلها بعدما فجروه وعاثوا بمقتنياته. وحين استقبلتنا كان تحضير القهوة أول ما فعلته، فشرب القهوة على هذه الشرفة كان أول ما فكرت فيه طوال أيام النزوح.
7: بعد فرحتي ناقصة إني أنا أرضيتي بعد ما قدرت أوصل أرضي اللي أنا بزرعها، رزقي سبب عيشتي.

0: فيها تحت المراقبة. علي الأحمر، زوطر الغربية، الميادين.
1: روني، وكأنه الاحتلال ما بعد هذا التقرير عن الوضع في زوتر الغربية، وهي الكرة التي اعتبرت من ضمن المناطق التجريبية، لكن الاحتلال لا يزال يعني ينفذ اعتداءاته فيها، وبمكان ما يمنع الأهالي من استعادة الحياة أو من عودة الحياة إليها. بالأمس كان هناك تطور لافت، كان هناك تقدم لقوات الاحتلال باتجاه أطراف البلدة وإعادة تشكيل الساتر الترابي، بمعنى قضم أراضي جديدة داخل بلدة زوتر الغربية، بالإضافة إلى نوع من محاولة الاحتكاكات ولو بسيطة مع الجيش اللبناني خلال فترة التفاوض. وبالتالي رسائل اليوم توجه إلى الجيش اللبناني بشكل خاص أم إلى الدولة اللبنانية بكل مكوناتها؟ طبعا هذه السلطة التي تفاوض واختارت خيار الذهاب في مفاوضات مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
2: دينا، أكثر ما يغيظ ويثير حفيظة الاحتلال هو مشهد هذه المرأة الجنوبية من زوتر الغربية التي أصرت أن تعود إلى بيتها المحروق وأن تتطلع إلى أرضها المصادرة من جانب الاحتلال، وأن تكتفي بشظف العيش وبإمكانيات ضئيلة، إنما عادت على فنجان قهوتها ورغيف خبزها لتقول بأن هذه القرى لنا وأننا لن نتخلى عنها. كل دأب جيش الاحتلال هو أن يعني يحدث يأسا في وجدان وفي قلوب وفي إرادة أهل الجنوب، وإذ بالتالي يلاقون جيش الاحتلال بمزيد من الإصرار والإرادة إلى العودة. بالطبع إذا ما حدث في منطقة تجريبية واحدة كزوتر الغربية ما يحدث من إعادة اختراق لحدود معينة ورفع سواتر ترابية والتعدي على جرافة من هنا وجرافة من هناك وإصابة جندي وما سوى ذلك وتحرشات بالأهالي ومنع عودة الحياة، فهذا يعني أن كل منطقة تجريبية إذا ما تم الاتفاق عليها في أي جلسة مقبلة في مفاوضات روما ستستلزم أشهرا كي يعني تنجح، هذا إذا ما نجحت. وبالتالي نحن أمام سنوات وعقود طويلة من المماطلة الإرادية الإسرائيلية من أجل ليس فقط تأخير العودة، إنما من أجل جعل هذا الاحتلال احتلالا دائما، احتلالا أبديا إذا صح التعبير. الرسالة نعم واضحة، الرسالة إلى الجيش اللبناني هو أنك لا تقوم بواجب نزع سلاح هذه المقاومة، بأنك لا تفتش المنازل كما يجب، بأنك لا تفجر أي بنى تحتية مدنية كانت أم غير مدنية. وبالتالي نحن غير جاهزين كجيش احتلال إلى أن نتعاون وإياك، وبالتالي نحن بحاجة إلى آلية تحقق خارج سيطرة الجيش اللبناني. نحن حتى لا نثق بالسلطة اللبنانية التي تأمر المؤسسة الأمنية، وبالتالي كيف يمكن أن نفاوض على أي شيء في حال غياب الثقة؟ من الجهة اللبنانية الجيش اللبناني مصر على الحفاظ على سيادة كل شبر من الأرض اللبنانية، وهو يطالب بانسحاب مجدول لجيش الاحتلال. ما يحكى دينا عن تقدم في مفاوضات الجلسة السابعة في روما صدر عن السلطة حول أمرين، أمر الحدود وأمر الأسرى، وهنا أطرح سؤالين سريعين. كيف يمكن التحدث عن تقدم في الحدود طالما أن الحدود مرسمة أصلاً بمعاهدة بولين يوكومب عام 1923 وهي ليست بحاجة إلى تفاوض؟ على ماذا يتفاوض لبنان؟ على حدود دولية أصلا هي مرسمة؟ التفاوض يجب أن يكون على التحفظات على الخط الأزرق، على انسحاب جيش الاحتلال من الخط الأصفر، على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الجنوب اللبناني. حتى في التسمية عندما نقول أو تقول السلطة أن هناك تقدم في ملف الحدود، هناك خطأ في التسمية، يجب إعادة الاعتبار للتسمية. أما الأمر الثاني والأهم هو تقدم في قصة الأسرى. طبعا هناك أسرى
0: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: رجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في التفسير هو مع إبراهيم عليه السلام والملقب بخليل الرحمن أو خليل الله، مصداقا لقوله تعالى: فاتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي يصاحب الآخرين، ولكن الصحبة هنا بمعنى المحبة. خليل الله أي حبيب الله تعالى. وفي المثل ثلاثة من المستحيلات ذكروا منها الخيل الوفي، الغول والعنقاء والخل الوفي. لا شك أن من قال بأن الخليل الوفي هو من الأساطير متشائم جدا، لأنه لم يجد في الدنيا كلها من يصفو له في صحبته وخلوته. وكثير من الناس أصيبوا باليأس من معاملة الناس، حتى إن البعض كان يعتبر أن صحبة الذئاب أهون من صحبة الناس. هذه نظرة تشاؤمية لا يجوز أن يعيشها المسلم. قال أحد الشعراء المتشائمين من الناس، قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أي خفت من الإنسان واستأنس الشاعر صوت الذئب. لا شك أن كثيرا من الناس يصدمون أصحابهم وأصدقائهم ويتلونون ويتغيرون. لذلك يسجل الناس بعض الصدمات النفسية بمثل ما سطر هذا الشاعر أحاسيسه حيال من خانوا الود وخانوا الصداقة. نحن مع خليل الرحمن إذن، إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو علم من أعلام الإنسانية اصطفاه الله تعالى لحمل الرسالة. وقصته في القرآن متعددة الجوانب، قصته متعددة الجوانب وفي أكثر من سورة. يحدثنا الله تعالى عنه في سورة إبراهيم، كما يحدثنا عنه في سورة الأنبياء، وهنا في سورة البقرة. كانت له صولات وجولات مع أبيه وقومه ومع الجبارين في الأرض، ثم كانت له جولات مع نفسه، فتغلب على كل هذه المواقف وبقي مسلما يؤكد علاقته الوثيقة بخالقه، ويقدم حب الله على حب الوالد والولد وعلى حب قومه، ويقدم خوف الله في قلبه على الخوف من الناس. لذلك تعرض لكثير من الأذى، وتهدده أبوه وهو في شبابه بالرجم. قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. وعندما ضاق به قوم ذرعا بعد أن حطم أصنامهم أشعلوا النار وأرادوا أن يقتلوه حرقا بالنار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك حاجه نمرود في ربه فحج نمرودا وغلبه وألزمه الحجة، ثم ابتلاه الله تعالى فأمره أن يسكن زوجته وولده في أرض لا طعام فيها ولا شراب، فانصاع للأمر ولم يتردد، ترك زوجته وولده بأمر الله، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تعالى دعاءه وفجر زمزم عند أقدام إسماعيل وجعل أفئدة الناس تهوي إلى تلك البقعة منذ ذلك الزمن البعيد إلى يومنا هذا، فما زال الناس يحبون مكة وحصباءها السوداء وأرضها المحرقة يفضلونها على كل بقاع الأرض. فإذا جاء الموسم موسم الحج رأيت الناس يشدون أحزمتهم وحقائبهم لزيارة بيت الله العتيق، ودعا لهذه الأمة أن يرسل الله تعالى فيها رسولا منها، فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوة إبراهيم مستجابة. لذلك يجب أن نصلي على إبراهيم كما علمنا الله تعالى أن نصلي على نبينا محمد وآله وعلى إبراهيم وآله، لأنه علم من أعلام الإيمان ونبي من أنبياء الله تعالى ورسله. سلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. امتحن الله تعالى إبراهيم بكل ما أخبرنا فأتم الأوامر كلها. قال إني جاعلك للناس إماما، والإمام هو الذي يؤم الناس أن يقودهم أو يقصد بهم رضوان الله، والإمام في الصلاة هو الذي يقتدي به المسلمون. وفي الإسلام لا فرق بين إمام الحرب والمحراب، فكلاهما واحد. وقد كان عليه الصلاة والسلام يؤم الناس في الصلاة ويؤمهم في الجهاد ويؤمهم في كل شأن من شؤون الحياة. لذلك لا تفصل في الإسلام الشريعة، لا تفصل عن الدين، أي لا تفصل الدنيا عن الدين. فالإسلام دين ودولة، مصحف وسيف كما عرفه بعض المتأخرين، أي أنه منهاج حياة ودين تلتزم به رضوان الله تعالى حتى يؤدي بك إلى الآخرة. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي ألا يكون أئمة؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون من ذريته كثيرون، والمؤمنون من ذريته كثيرون. فالذين التزموا العهد مع الله وأتموا كلمات الله وأوامر الله اختارهم الله تعالى، والمنحرفون كإخوة يوسف عليه السلام ليس لهم عند الله تعالى أن يكونوا أئمة. يوسف عليه السلام من ذريته قد نال شرفا عظيما ومقاما مكينا في حياته بعد أن صبر على إخوته وعلى السجن وعلى فتنة النساء وعلى فتنة الحياة، صبر حتى شرفه الله تعالى ورفع مقامه. قال لا ينال عهد الظالمين. ثم يخبر الله تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس أي مزارا للناس، وأمنا لمن يسكن في مكة، فمكة بلد آمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمر الله تعالى أن يكون مقام إبراهيم مصلى للحجاج، لذلك بعد الطواف 7 أشواط يصلي الطائفون في مقام إبراهيم، يصلون 2 ركعتين سنة الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، عهدنا أي أخذنا العهد على إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيت الله تعالى حتى يكون نظيفا من الوثن والرجس والدنس، فلا تجوز الصلاة في مكان تنصب فيه الأصنام، ولا تكون فيه الأرجاس والأوساخ. فتعهد الله تعالى إبراهيم وإسماعيل بطهارة بيته، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفون هم الذين يطوفون بالبيت تعبدا، والعاكفين أي القاصدين أو المقيمين، والركع السجود المصلين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هنا يقص الله علينا أن إبراهيم بدأ يرفع القواعد من البيت وهي جدران البيت. يقال إن البيت كان مبنيا منذ زمن قديم ثم تهدم وبقيت قواعده، فبين الله تعالى لإبراهيم مكان البيت مصداقا لقوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، دله الله تعالى بواسطة الوحي على مكان الكعبة التي بنيت، قيل بناها آدم عليه السلام ولكن الطوفان أخذها، ثم بنيت ثم هدمت، والبيوت تهدم على طول الزمان بواسطة الزلازل أو بواسطة القدم. فبين الله تعالى لإبراهيم مكان البيت وعهد إليه أن يبني البيت، فبدأ برفع أركانه وجدرانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذن كان الباني إبراهيم وإسماعيل، وكان دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فدعا لهذه الأمة فاستجاب الله دعوته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يعجزه أن يهدي الناس وأن يوفقهم وأن يعينهم على أداء واجباتهم وفرائضهم، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، لأن من الحكمة أن تحسن التصرف، فالله تعالى يحسن اختيار الأنبياء ويحسن سبحانه وتعالى التشريع لعباده، لأنه خالق العباد وهو أعلم بما ينفعهم وما يضرهم، فينهاهم عما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم. ثم يخبر الله تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه، قد سفه نفسه أي احتقر نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، والسؤال الإنكاري لا يرغب ولا يبغض ملة إبراهيم إلا من احتقر نفسه، لأن من ترك ملة إبراهيم وهي التوحيد يعبد الأصنام ويشرك بالله تعالى، ولا يليق بإنسان أن يسجد للصنم. السجود للصنم سفه للنفس واحتقار للعقل، فهل يسجد الإنسان لما هو دونه، لصنم صنعته يداه أو لإنسان مثله؟ لذلك الكيس هو الذي يعرف من يعبد، والسفيه هو الذي يسجد للوهم أو للوثن أو للصنم. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه أي اختاره الله تعالى في الدنيا سيدا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي الآخرة ينزل منازل الصالحين ويثاب ثواب الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أمره الله تعالى بالطاعة فأعلن الطاعة، وهذا شأن كل مؤمن. إذ قال له ربه أسلم، لأن الإسلام هو طاعة الوجه لله تعالى وتفويض الأمر إليه. قال أسلمت لرب العالمين، رب العالمين. وذكر النعمة مع السجود وإسلام الوجه مع ذكر النعمة أمر فيه إشارة إلى أنه لا يستحق الطاعة وإسلام الوجه إلا من رب الناس، والرب هو الذي رب الخلق بنعمه ورباهم بالوحي، رب أجسامنا بما رزقنا ووهبنا من نعمة العيش والرزق، ورب أخلاقنا وأرواحنا بما أنزل من شريعة تهذب الأخلاق وتحد الحدود وتظهر الحلال من الحرام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بهذه الشريعة إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب حفيد إبراهيم ابن إسحاق. كانت الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الطاعة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقصد من الحياة أن تصر على الإيمان حتى الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو مات الإنسان فقيرا لكان الأمر هينا، أو مات الإنسان حتف أنفه، أو مات مريضا، أي ميتة على الإسلام هينا، وأي ميتة بدون الإسلام تعتبر ميتة مشؤومة سيئة. لذلك يجب أن تصر على الإسلام مهما كانت ظروفك صعبة، ولا يجوز أن تفتن عن دين الله تعالى لمصيبة ألمت، أو فتنة نزلت، أو ظالم تحدى، أو سجن قيد حريتك. المهم أن تموت مسلما، لأنك خلقت لتبتلى في الحياة، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الوصايا التي يوصي بها يعقوب بنيه وصايا تنتقل إلينا كذلك، لأن الأنبياء عندما يوصون أولادهم بالموت على الإسلام فهي وصية لنا كذلك كمسلمين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه العبارة تعتبر في البلاغة من الخبر أو من الأمر المؤكد بعدة مؤكدات لأهمية الأمر. فقد أكد الله تعالى بنون التوكيد وبالاستثناء وبالحصر، وأداة الحصر تؤكد أن الموت على غير الإسلام هو الخطر. لذلك كان دعاء يوسف عليه السلام في آخر أيامه التي عز فيها وعز شأنه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام. لذلك أكثروا من هذا الدعاء، أكثروا من الطلب أن تموتوا على الإسلام، أي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ عندما حضرت يعقوب الموت جمع أولاده وأوصاهم وصية هي الموت على الإسلام. قال عليه السلام بعد أن اجتمع حوله أولاده، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون مطيعون. ثم يخبر الله تعالى أن أعمال هؤلاء لهم وأعمالنا لنا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني لا يفاخرن أحد بإبراهيم، ولا يفاخرن أحد بإسماعيل أو يعقوب، إنما على كل إنسان أن يفاخر بعمله، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما أن أحدا لا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بكتابه، من الطائعين في الحياة الذين يتوفاهم الله تعالى على الإسلام والإيمان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الكرام، فنتابع حديثنا عن أنواع البر للوالدين. نعم، فمن أنواع البر الدعاء للوالدين وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قال الله تعالى في نوح عليه السلام، نوح بنظره، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال في إبراهيم عليه السلام عن الآباء أنه قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. على أنه لا ينبغي الدعاء لأبوين كافرين. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب السعير. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، موجود في القرآن، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فكان دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه قبل أن يتبين له إصراره على الكفر. وفي الحديث الشريف أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قالوا آفي. قال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. كيف كان يقولوا لك؟ خليك عليه. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. مين كان يجي عندهم كمان؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو للأب. إن من أبر البر صلة الرجل لأهل ود أبيه، وهذا مثل أعلى في طاعة الأبناء للآباء. قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام ثم في ولده إسماعيل عليه السلام قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، أي إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو بتقول؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين من الصابرين. فلما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، تجربة كانت، أحب أن يعرف من ابنه الطاعة والامتثال لحد وين، فأخبره الخبر وسأله عن رأيه في الأمر. شو رأيك؟ فكانت الطاعة التامة والاستجابة السريعة الرائعة لأمر الله تعالى. استجب له بس ما ذبحه، أتخروف. فلنعترف بهؤلاء الأبناء الذين يأمهم آباؤهم بما أمر الله تعالى يأمرهم آباؤهم أي نعم، فلا يأتمرون وينهونهم عما نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينتهون. ابناءنا ما علينا. وإليكم مثل أعلى في البر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا بدون يناموا، فانحدرت صخرة عن الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أغبق غبوق، لا أقدم في الشرك في الشرب أهلا ولا مالا، فنأى لي في طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، أي لم أرجع إليهما حتى ناما، كان لازم يطعميهم، فغلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، يعني يأكل مرض. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استقامهما حتى برق الفجر، أي ظهر ضوءه، والصبية يتضاغون أي يصيحون الولاد صغار من الجوع عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما، فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. يعني أضم أباء أبوي على الأولاد اللي عم عايطوا، قالوا: لا أنا عندي قانون، بدي أبي وأمي طعميهم قبل الكل وبعدين الأولاد. أي نعم. أما التلطف في خطاب الآباء هذا نوع تاني. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال أيضا: إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أمك كافر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي الوحي، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا معه. وأخيرا قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ حمقانه، لئن لم تنتهي لأرجمنك بالحجار، وهجرني مليا أنا حر. أدركنا الوقت وللحديث صلة، ونشكركم لسماعكم، والله تعالى يحفظكم ويحفظنا معكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. لو تعلمون ما أعلم. إطلالتان على النعيم والجحيم حظي بهما صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة تجعلانه يناشد أمته قائلا: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بكيتم خوفا، بكيتم شوقا وحبا. بعدها بدأ عليه السلام يهبط يحمل 50 صلاة في اليوم والليلة، ويمر بإخوته الأنبياء عليهم السلام، ولما مر بأخيه موسى استوقفه فسأله وقال: ما صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرضت علي 50 صلاة. هنا ظهر حب موسى لأمة محمد وحدبه عليها، فقال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل ربه فجعلها 40 صلاة. ولما مر بموسى ناشده العودة مرة أخرى والمطالبة بالتخفيف، فعاد فجعلها ربه 30. وهكذا يتردد بين الملأ الأعلى وبين موسى حتى جعلها الله 5 صلوات. فطلب موسى عليه السلام منه العودة، فاعتذر صلى الله عليه وسلم وقال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. ثم ودع أخاه موسى، وبعيد مغادرته سمع الوحي يقول له: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. ثم فتحت له بقية أبواب السماء، فنزل منها نحو الشام نحو بيت المقدس بسرعة لا تنتمي لعالم الأرض، سرعة لا يشعر بها ولا يمكن رصدها، سرعة تنتمي لعالم آخر تختفي فيه الأرقام والحسابات، حتى وجد نفسه بجوار المسجد الأقصى، فتوجه نحو بابه ليجد المفاجأة السارة داخله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، منهم من يعرفهم أو قابلهم في السماء، ومنهم من لم يقصصهم الله عليه، صفوف لأنقى البشر وأتقاهم وأعذبهم، صفوف لأكثر الناس معاناة وأشدهم بلاء وتضحيات، عليهم الصلاة والسلام، في صلاة تعبر عن منزلته عند ربه ودرجته بينهم. وبعد الصلاة التف البعض منهم حوله، فجرى حوار حول أكثر ما يشغل أمم الأنبياء، جرى حوار حول الساعة وأمور أخرى كالدجال ويأجوج ومأجوج. هنا سكت كل الأنبياء واعتذروا، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام وسألوه عنها. هنا تحدث عيسى، تحدث النبي الذي سيواجه الدجال بصفته قائدا من أمة محمد، وسيعاني من همجية يأجوج ومأجوج ومجازرهم، فأخبرهم أن موعد الساعة بالتحديد

0: تقع قبيل الساعة يكون طرفا فاعلا فيها، فما الذي قاله عيسى عليه السلام
1: في ظلال السيرة؟
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. والبر اسم جامع للخير وكل فعل مرض، وما حاك في النفس ما لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن له القلب. والحديث فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة وقبول الحق، كما يرشد إلى التخلق بمكارم الأخلاق، لأن حسن الخلق من أعظم خصال البر.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الجامع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الله جل جلاله هو الذي جمع الكمالات كلها ذاتا ووصفا وفعلا، فليس كذاته ذات، ولا كصفاته صفات، ولا كفعله فعل. وسبحان جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ويوم الجمع هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين، ومن الإنس والجن، وجميع أهل السماء والأرض، وبين كل عبد وعمله، وبين الظالم والمظلوم، وبين كل نبي وأمته، وبين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ليس هناك إله آخر هو الأعلى سبحانه، الله لا إله إلا هو، وسوف ترجعون جميعا إليه. إنه إله واحد، والأمر منه بإفعل هو الأمر الوحيد لصالح الإنسان، والأمر منه لا تفعل هو الأمر الوحيد الذي يجب على المؤمن أن يتجنبه. وحين يؤكد الحق سبحانه أننا سيتم جمعنا بمشيئته في يوم لا ريب فيه، وأن الله لا يخلف الميعاد، فمن المؤكد أننا سنلتقي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجامع له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب
2: النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والله يسمع تحوركما. كانت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تحت أوس بن الصامت فظاهر منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره وهي في طرف الحجرة الصغيرة. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة محدودة، تسمع عائشة رضي الله عنها شيئا من حديثها ويفوتها غيره. تقول عائشة رضي الله عنها وهي شاهد عيان على هذه القصة: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات فأنزل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يسمع الله عز وجل مجادلة امرأة ضعيفة وينزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الضعيف عند الناس لا يلزم أن يكون ضعيفا عند الله، ربما احتقر الناس واستخفوا بمن هو ذي مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، لكن ذلك لن يضيره ولن ينقصه. وصف صلى الله عليه وسلم أهل الجنة بقوله: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف أو متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يستوعب هذا المعنى، يلقى وهو في الطريق خولة رضي الله عنها، وكان يسير مع الناس فتستوقفه فيقف لها ويدنو منها ويصغي إليها رأسه حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. قال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. الميزان عند الله ليس كميزان الناس، حتى تكون عظيما عند الله قريبا منه لست بحاجة إلى جاه ولا إلى مال ولا إلى مكانة، لست بحاجة أن تكون فصيحا بليغا، ولا أن يعرفك القريب والبعيد أو يتحدث عن صلاحك الخاصة والعامة، ليس هناك حجب وأبواب. لست بحاجة إلى من يكون وسيطا بينك وبين خالقك فبابه سبحانه لا يوصد، وليس حكرا على أحد دون غيره. الميزان ميزان الصدق والتقوى، ميزان التدين الحق لله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. يعني الفقير بالعادة مظهره وشأنه لا يغري الناس على أن يعطوه ويجيبوا سؤاله وشفاعته. قال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض مثل هذا. جعلنا الله وإياكم ممن يسمع دعاءه ويجيب سؤاله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: لما قعدنا في بيوتنا في الكورونا حصلت مشاكل كتير، لأن احنا مش متمرنين نقعد في وش بعض فترات طويلة، وظهرت طبقات من السلوكيات فيها بعض الملل وفيها بعض الزهق وفيها بعض عدم التعاون حتى بيننا وبين بعض واحنا في البيوت، وكأن ظهر ان احنا محتاجين نستعيد آداب النبي عليه الصلاة والسلام وسننه المنسية هو في بيته حاله باللغة بتاعتنا، يعني اللي بنقولها على نفسنا، المود اللي الواحد محتاج يقعد بيه هو في البيت وسلوكياته هو قاعد مع أهله. وطبعا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة للرجال والستات، فالكلام للرجال والستات. ست آداب نبوية وسنن منسية في أحوال النبي في بيته. حاجة الأولانية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم نفسه، ما كانش بيتعب حد، كان بيشوف إن كل واحد عنده رحلته ومعركته والحاجات اللي بيستهلك فيها طاقته، فكان لو يقدر يعمل الحاجة بنفسه في البيت كان بيعمل كده. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، لو التوب بتاعه محتاج يتنظف بيقعد ينظف فيه، طلع منه أي حاجة فيها أذى، ولو عايز يشرب كوباية لبن ما يقولش هاتولي لبن فالناس تروح تجيب المعزة وتقعد تحتها تحلب، هو اللي كان يعمل كده. ولما كان يحب يعمل أي حاجة أنا هعملها لنفسي، يخدم نفسه، كأنه دايما إضافة على الناس صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بدل ما يبقى بياخد، لا هو العطاء هو الأصل في صلى الله عليه وآله وسلم، كلام الأب والأم والولاد كمان اللي بيشغلوا أهاليهم، وتبقى الأم وسطها مقطوم من كتر الخدمة في البيت، والشباب بتلعب بلاي ستيشن وسايب الأم هي اللي بتساعد في كل حاجة. فأول حاجة خدمة النفس في البيت. تاني حاجة النظافة. النظافة، الواحد بيتجمل ويرش البرفانات اللي شاريها بفلوس كتيرة عشان الغرب، ويبقى قاعد في بيته مش حاطط برفان ولا غسل سنانه، وقاعد بالفانيلا الداخلية عارف القديمة اللي فيها نقرة مقطعة، وكأن النبي قال خيركم خيركم لأهله، أكون مع أبويا وأمي ولا أكون مع مراتي ولا أكون مع جوزها، الأسرة دي هي أولى الناس بخيري. وسؤالت السيدة عائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، وكانت السيدة عائشة تقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر بيحط العطر في مفرق رأسه، وكان يكثر القناع. القناع حتة قماشة بتتحط تحت العمامة من كتر العطر اللي في شعره عشان العمامة ما يجيش عليها الزيت فإيه تبقع كده، كأن ثوبه ثوب زيات، كأنه صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتاجر في العطر، كأن ثوبه ثوب زيات. فاحتري مهم قوي، لأن البني آدم بعد شوية بيمل من التجمل أمام أهم الناس المفروض أصلا يتجمل قدامهم، ودي سنة من سنن النبي المنسية صلى الله عليه وسلم. سنة التالتة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الضحك في بيته، كلام ده للرجالة وللستات، لأن كتير من الأوقات ما يتوصف الرجال انه قاعد مقريف في بيته، ويتوصف الستات انها قاعده منكده في البيت على جوزها، او العيال قاعدين ساكتين باصين كده في الموبايلات، البيت ما فيهوش روح. سيدنا النبي ما كانش كده صلى الله عليه واله وسلم. السيده عائشه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته كان الين الناس واكرم الناس، كان رجلا من رجالكم الا انه كان ضحاكا بساما. ايوه، ما هو الضحك ده بيجدد الحياة ويحسسنا ان احنا قريبين من بعض. وعلى فكرة اللي بيحاول يضحك المقربين منه ده انسان متواضع، لانه عايز يشوفهم فرحانين، مش هو التقيل ابو ضحكوني وهزروا انت وانا كده ايه اهز دماغي كده، لا ده انا هفكر في افكار تخلي الوقت جميل، عشرة كأنك عايش في الجنة في الدنيا. كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في عشرته في البيت انه كان بينده السيدة عائشة بالدلع على طول، فإما يقول لها يا عائش، وإما يقول لها يا حميراء، وإما يقول لها أم عبد الله، هي ما خلفتش سوى كان بيقول لها يا أم عبد الله. الكونيا دي كانت بتفرحها جدا. بتحكي السيدة عائشة في القصة الشهيرة لما جل أحباش يلعبوا في المسجد في يوم العيد، قال يا حميراء، حميراء يعني البيضة اللي وشها مشرب بحمرة، اللي احنا في اللغة بتاعتنا نقول حمر وحلاوة، يعني يا زي القمر يا جميل، يا حميراء هل تحبي أن تشاهدي الحبشة؟ قالت نعم يا رسول الله. فوضع يده زي ما أنتوا عارفين وحط دقنها هنا وخدها على خد النبي، وكل شوية يقول لها هل اكتفيت؟ تقول له لا. هل اكتفيت؟ تقول له لا. وهي تقول أنا مش عايز أتفرج، لكن أريد أن تعلم النساء مقامي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في حاله في البيت أنه كان بيقسم وقته في البيت لثلاث أجزاء، جزء لربه، وجزء لأهله لأهل البيت، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، جزء لربه اللي فيه العبادة، والجزء لأهله الكواليتي تايم اللي احنا بنقول عليه الوقت اللي ببقى حاضر فيه. لو أنا ست يبقى مع جوزي، لو أنا راجل مع مراتي مع عيالي مع أبويا أمي، أنا موجود أنا متاح. وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعدين الجزء بتاع نفسه ده قسمه ادى شوية لأصحابه اللي عندهم أسئلة، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. لأن في بعض البيوت في نزال، خش البيت كده هيقعد على جنب كده في تلفزيونه في تليفونه، ويحرم أهله من أجمل حال فيه، فتبقى العشرة مضلمة. بيت النبي كان منور بجمال النبي عليه الصلاة والسلام. آخر سنة من سنن النبي المنسية هي أنه صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الموجود، بيأكل الموجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، السيدة عائشة بتحكي، فيسأل هل عندكم من طعام؟ فإن قلت لا قال إني صائم. فبعد ما نوى الصيام، صيام سنة، واحد بعت للسيدة عائشة من بيت من البيوت، بعته للسيدة عائشة أكل. فقلت له يا رسول الله في حد بعت لنا أكل. قال هل عندك؟ نعم. لا هاتي. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الصحابة بيعلقوا بيقولوا فمثله صلى الله عليه وسلم كمثل المتصدق الذي أخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أعطاها وإن شاء ردها. إن هو صام صيام التطوع، بس يبدو إنه صلى الله عليه وسلم كان محتاج يأكل. فقال خلاص ما فيش أكل، رضا الحمد لله، من غير ما يلوم ولا يعاتب ولا يقول مش كل يوم، أنا نبهت 100 مرة قبل كده، إني صائم. جه الأكل، أكل صلى الله عليه وسلم. جمال ولطف، حياة خفيفة منورة، كل ده بسبب السنن اللي بقت منسية في أحوال النبي في بيته الشريف.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: جميع الحضور ألا يلتقط الصور وأنا بفستان الزفاف. وعلقت قائلة: ربما انتشرت الصورة عن طريق ذريع هاتف أو عن طريق الخطأ بالتأكيد، لأنني أكدت على الحضور ألا يلتقط أي صور وأنا بفستان الزفاف. السؤال هنا ليس كيف سربت الصورة فقط، وإنما هناك سؤال آخر: لماذا هي متضايقة لأن الصورة سربت؟ لأن الفستان الذي كانت ترتديه كان مكشوفا وليس ساترا. وربما يتفق مع البعض وربما يختلف، لأن الصورة لو كانت أكثر سترا لما كان الضيق بهذا الشكل. لدي سؤال آخر: أنت في يوم زفافك، من هو أهم شخص لديك في هذا اليوم بالتحديد؟ هل هو الناس أم هو الزوج؟ لمن تريد أن تظهري جمالك وحسنك؟ للناس أم للزوج؟ إذا كنت مهتمة برأي الناس، كيف يرون أنك جميلة وأنيقة ورائعة الجسد ورائعة النقاء والصفاء؟ لماذا تزوجتي؟ لماذا هذه النظرة السائدة؟ أن الجمال لا يكون إلا في الكشف، الجمال لا يكون إلا في التعري. لماذا لا يكون الجمال في الستر في نظر البعض أو في نظر الأغلب؟ للعلم، لو كشفت ما كشفت فلن تكوني أجمل امرأة في العالم، لابد وأن هناك من سيكون أجمل منك. لكن لو كنت ساترة وتحتفظين بمحاسنك لمن وهبته حياتك، هنا التميز، هنا التفرد. قلما نجد تلك العروس محتجمة ساترة. البعض يتعرض للإحراج عندما يقول له أهل العروس: ممنوع التصوير، لا تصور، أغلق هاتفك، سنأخذ الهاتف عند الباب. لماذا؟ لماذا نعرض أنفسنا لكل هذا ونحن نستطيع أن نتجاوز هذا؟ كوني حرة، واثقة، مطمئنة بسترك. بالعكس، ربما الزوج سيحترمك أكثر ويقدرك أكثر ويعلم بأنك فضلته وميزته عن سائر الناس. ولو فكرت قليلا لرأيت أن سترك سيجعل الكثير من الحضور يخجل من أن يلتقط صورة لهذه الجوهرة الجميلة الأنيقة الساترة المتفردة. لماذا تكونين مثلهم؟ وباستطاعتك أن تكوني مثالا لهم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إياس بن معاوية ابن قرة المزني يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة، غزير العقل والدين. أنا بعتقد عند هذه الجملة ينتهي الدرس، فيها فوائد كثيرات. أول شيء، نحن نتكلم عن الأولياء. الرجل كان قاضيا، شو دخل القاضي بالولاية؟ شو هو الولي؟ مو لازم يكون زلمي قاعد بالجامع فلا يخرج، مو لازم يكون رجل تفرغ للصلاة فلا يلتفت لغيرها، مو لازم يكون إنسان جالسا للذكر وحفظ القرآن وتحفيظه فلا ينصرف إلى غيره. الجواب كل هذا لا، خطأ. الولي ليس الذي يجلس في المسجد فلا يخرج، الولي ليس الذي يشتغل بالذكر فلا يفتر ولا ينفع شيئا آخر. الولي ممكن يكون قاضيا، الولي ممكن أن يكون طبيبا، الولي ممكن أن يكون مهندسا، الولي ممكن أن يكون طالبا في الجامعة، الولي ممكن أن يكون تاجرا، الولي ممكن أن يكون صانعا، الولي ممكن أن يكون بائعا بطريق الصالحية، الولي ممكن أن يكون موظفا في دائرة عامة، الولي ممكن أن يكون إنسانا يعمل بالبناء. كن ما شئت، ما في مشكلة، شو بدك تشتغل اشتغل، بل نحن نريدك أن تعمل لتنفع الآخرين، والإسلام يريدك، غير أنه ينبغي عليك أن تترك الحرام حيثما كنت، وينبغي عليك أن تتقن الفرائض حيثما كنت، وينبغي عليك أن تأخذ من النوافل ما استطعت، وبهذا أنت ولي. ولا هذا دليل يا أخوان، نحن الآن نقرأ الكتاب كله في سير الأولياء، وأنتم تشاهدون بأن هؤلاء الأولياء يعني مختلفي الأعمال. عم يطلع معنا التاجر وتاجر القماش، بيطلع الفقير وبيطلع الغني، ولا بيطلع معنا قاضي. بقال الولي ليس كما يصور في المسلسلات أو كما يصور في يعني القصص الشعبية، بأنه هيك إنسان ماسك مسبحة طويلة وله لحية طويلة وعكازة هيك بيطرق فيها، وأواعيه مهترئة وكل شوي بيصرخ لك صوت بنقص كل اللي قاعدين، إنه هذا شايف هذا من الأولياء. مو هيك، هذا قاضي، الرجل قاضي. فهي وحدة. رقم اثنين، أخي القضاة كلياتهم جماعة مرتشين نصابين، يخرب بيتهم ما حرقوا الأبيض والأخضر والأسود. مو صحيح، مو صحيح. في أصعب مكانين ممكن أنت أنك تكون أفضل إنسان، ممكن أن تكون وليا، يعني مع صعوبة القضاء. فعلا هو القضاء موضع يعني في صعوبة شديدة وخطورة شديدة، وفي إمكان للرشا كبير، بس بالمقابل في إمكان لنيل الولاية كبير. لذلك مرات بيسألنا أخوة، بيسألوا أنه أنا أدرس محاماة لما ما أدرس؟ الجواب لا، أدرس، أدرس، لأنه نحن نريد محاميا وليا يقيم ينافح عن العدل ويدعو إليه. أخي هلأ فاتحين مسابقة للقضاة، فوت لما ما فوت؟ لا أفوت. كلكم يا شباب اللي بيقدر يدخل في مسابقة قضاة يدخل، واللي بيقدر يدرس حقوق يدرس، اللي بيقدر يدرس كهرباء يدرس، واللي بيقدر يدرس معهد تقاني يدرس، اللي بيقدر يدرس طب يدرس. نحن نريدك في المكان الذي أنت به تقيم حدود الله عز وجل. وخطأ أن ننصرف نحن عن بعض الاختصاصات، أنه أخي نحن كلنا أصحابين دين نحن، وما بدنا نرتشي ولا بدنا نرشي. يا شباب لحد يدخل محامي خير إن شاء الله. إذا كل أصحابين الدين أو الملتزمين ما دخلوا محامات، مين بده يدخل محامات؟ العوانطجية، شو بده يصير بالعدل وإحقاق الحق؟ بيضيع الحقوق بين العباد. نحن نريد أن نكون موجودين في كل مكان، وهناك نقيم شرع الله تعالى.
شرع الله مو بس يعني بدي قيم الصلاة، يعني أنا بدي فوت على القصر العدلي هلا وأدين الله أكبر الله أكبر هيك، لا ما بدنا إياك هيك تساوي. هو في بالقصر العدلي جامع وفي أذان وبيأذنوا، بس هذا كله بينقضى بخمس دقائق عشر دقائق. بس بدنا إياك إذا كنت أنت مسؤول عن دعاوى للناس أن تقيم الحق فيهم سواء كانوا مؤمنين أو كانوا غير مؤمنين، هناك نكون قد أقمنا الإسلام. فالنقطة الأولى بأنه الأولياء ليسوا عاكفين في المساجد فلا يخرجون، والنقطة الثانية نحن نريدك في أصعب مكان أن تكون أحسن إنسان، أي كان قاضيا. نحن اللي عم نحكي عنه في صفته من الأولياء، كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. لا كمان هو فائدة يا شباب، الولي مو أجدب، والأجدب ما بيصير ولي. إذا بتشوفوا واحد أجدب أو خويته أو سفيه هذا مستحيل يصير ولي. الله عز وجل قال عن المنافقين ألا إنهم هم السفهاء. السفيه منافق. الله قال عن الكفار المشركين قال سيقول السفهاء من الناس، اللي هنا مشركين مكة، السفيه مشرك. يعني مو إذا واحد هيك على أجدب وعلى البركة إنه هذا يعني إنه كتير منيح، أبدا أبدا، هذا إنسان خطية مريض. يعني إذا واحد في مادته العقلية فيها شيء محتاج لمستشفى لمصح نفسي الله يعينه، يعني مريض، لا هو خير ولا هو شرير. على أن الله عز وجل وصف المشركين بالسفه ووصف المنافقين بالسفه. أما المؤمنون، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. شايف المؤمن عالم مو جاهل. ذلك يا شباب في مشكلة إذا واحدكم جاهل بأمور دينه، في مشكلة إذا واحد جاهل بأمور حياته، حتى في مشكلة على دينه. يعني الدين ما بيقبل بصفوفه إلا العلماء، يا بتكون عالم يا بتكون متعلم. ماشي الحال، أخي أنا جاهل مالي عالم، منيح. هلأ أنت جاهل، هلأ بدك تتوب وبتبدأ هيك تسلك في مسلك العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم علماء حكماء. حكماء يعني العقل الكامل، يحسنون الكلمة. سيدنا عمر كان ماشي يعص في الليل شرطة العساس، يعني يتفقد الناس، فشاهد خباء خيمة وقد أوقد أهلها نارا في داخلها، يعني شان يضو، فما بيعرفوا مين بها الخيمة، رجال نسوان، بده ينادي عليهم عليهم. فوقف من بعيد وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. أن شاعلين بقلب الخيمة نار، ما نادى عليهم يا أهل النار، قال لهم يا أهل الضوء. شايف بدك تفكر بالكلمة قبل ما تقولها. أما بس الواحد يحكي كلمة بعدين يقول لك والله أنا ندمت ندمان على الكلمة هيك، مرة ذكروا بأنه متكلم يعني وقف في عرس يقدم يعني شيخا، فهذا المقدم بده يمدح شوي العريس وأهل العروس، فأنت رجل غريب لك أن تمدح العريس ولك أن تمدح أهل العروس، أما ما بتمدح العروس، شو دخلك فيها أنت؟ بعدين أنت تعرفها لتمدحها أنت. بقى هو راح مدح يعني شيء بالعريس، بعدين راح قال وإن الله قد لا ريب أكرمه بزوجه هي فلانة وهي طيبة وهي شو طيبة؟ شو دخلك؟ هل ما فيها شيء؟ طيبون الطيبات يا أخي. لا ما بصير تقول عن امرأة غريبة تقول طيبة، قول امرأة فاضلة، قول امرأة ماجدة، قول امرأة كريمة، قول امرأة طاهرة هيك، بس ما تقول طيبة. شايف؟ ليش شو فيها كمان؟ لكن هي الحكمة، الحكمة انك انت تختار اللفظ المناسب. مرة شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، ما بعرف أنه قديش التاريخ كان من قديم، بس يعني بالستينات قبل الستينات ياخذوا الشيوخ لقطع الجيش،
يعملوا دروس. يعني الشيوخ يذهبون إلى قطع الجيش ويلقي درس من أجل التمسك يعني بالإيمان والتمسك بالأرض والتمسك بالمحافظة على الأوطان. فالشيخ ذهب وساوى درس، طبعا موجود بالجيش يعني العساكر من كل المذاهب ومن كل الملل ومن كل الأطياف ومن كل الطوائف. فالشيخ كان دقيق يعني يتنبه أي كلمة بده يحكيها ما يعني تثير حفيظة أحد. فمثلا يعني مثلا هيك بدأ بالكلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا موسى وعلى سائر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. يعني مشان يراعي في مسيحية إنه هي سيدنا عيسى، ونحن بالنسبة سيدنا عيسى نبي، اللهم صل على سيدنا عيسى، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الشيخ ساوى درس خلص، لما راح لعند قائد القطعة أو الفيلق أو شيء، دخل لعنده على الغرفة قال له يعني إن شاء الله أنه كان الرسائل جيدة واضحة، قال له والله الله يجزيك الخير يا شيخنا، والله أجدت وأفضت، بس يعني كان في شغلة واحدة بس يا ريتك ما قلتها. قال له خير إن شاء الله. قال له أنت قلت بقلب الكلمة تبعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له إيه؟ قال له في ناس عباد شيطان. مشكلة يعني. طيب بس على كل الأحوال يا أخوان، الحكمة إنه الإنسان يحسن التصرف، يحسن النطق، الكلمة اللي بده يقولها يقلبها هيك إنه كيف ستقع موقعا عند السامعين، أو ويحسن الفعل كمان، الفعل تبعه بده يكون بمكانه المناسب. يعني مرات واحد عفوا بيكون قاعد بمؤتمر بمحاضرات، في شخص عم يتكلم، هلأ أنت قاعد وتضايقت بدك تقوم، يعني عفوا بدك تغسل وشك يا أخي، بدك تشرب مي، بدك تمشي، دير بالك عند أي مقطع عم تقوم لأنه يسجل عليك إنه لما عم يحكي هيك أم هاد ليش أم ما عجبه الكلام، عجبه الكلام. ممكن تسأل، دير بالك. يعني ممكن مرات يكون واحد والآن نقدم إليكم الأستاذ فلان، هو وقف أم أنت حملت حالك ومشيت، ممكن أن تقرأ إنه أنت هذا معناته في بينك وبينه خصومة، بدك تقوم يعني لما انتهى كلمة الأول مثلا احمل حالك وامشي. شايف يعني الحكمة أن تحسن القول وأن تحسن الفعل في كل تصرف يعني من تصرفات حياتك. فإياس ابن قرة كان غزير العقل. هلا احنا عم نحكي عن الأولياء، يا شباب اللي بده يصير ولي بده يصير غزير العقل، مو بسيطي، مو حدا يضحك عليه، مو واحد يعني سامحني قال له والله صحح لي شغل في شخص موجود باللبنان، تجارة كثير منيحة، أنا عطيته 100,000 دولار ما شاء الله، الله وكيلك ربحني، خلال 6 أشهر ربحت 20,000 دولار، وهلأ جايته صفقة تانية بس هي الصفقة كثير كبيرة بدها 900,000 دولار، أنا عاطي 100 وهو محاطط 500، إذا بتحب بشغل لك مصاريك معه. قديش معك؟ قال له والله أنا كل حيلتي 25,000 دولار. قال له إذا بتحب ليك أنا شغلتهم وعطاني عليهم هيك على 100 أخذت 20,000 دولار بست شهور، هدول 25 بكرة بيصيروا 30. قال له والله يعني ماشي الأمور؟ قال له ماشي. قال له خلاص بكرة بجيب لك ياهن. راح جيب له ياهن، جيب له 40,000. قال له شو ما قلت لي 25؟ قال له إيه بس جبت من أمي كمان مع 5، وجبت من أخي كمان معه 5، وجبت من جاري رفيقي بعز علي معه 5. أعطاه 40,000 دولار، لا أخذ منه ورقة ولا وثيقة ولا بيعرف مين الشخص. قال في شخص باللبنان، مين الشخص؟ قال أبو أيمن، دور لي باللبنان على أبو أيمن جيبه. وأبو أيمن هذا وش الضيف، راحوا الإدمة وراحوا الجدد. يا رجل يعني شبك أنت؟ قال والله بس يعني كثير كثير قال لي، وقال لي والله بنربح، ولا عم بيقول لي بده يرجع لي هون. قلت له هيدأني ما يرجع لك شيء. يا شباب كونوا منتبهين، الواحد ما يكون هيك بسيطي، ما حدا يستخفك، خذ مواثيق. بعدين نصيحة، واحد ما بتعرفه شو متشغل مع مصاري أنت، لا لك بعدين تعطيه كل فلوسك، لك أعطيه 1,000 خلي يجرب ب1,000، إذا نجحنا مساويون 2,000، نجحنا مساويون 3، نجحنا مساويون 4. أما ما حدا يطمعك تحط كل ثقلك وبعدين
تخسر كل شيء. فإياس ابن قرة كان غزير العقل وغزير الدين. شايف بدك تصير ولي، بدي يصير ولي، بدي هذول شغلتين، بدي عقل كبير وبدي دين قوي. شلون غزير الدين؟ يعني في علم وفي عمل، في ترك حرام، في إتقان فرائض، في أداء للنوافل، وفي علم بهذا الدين. على هذا يكون الإنسان من الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من العبادات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عبادة باللفظ، وهي في الحقيقة عبادة قلبية يكون الإنسان فيها معتقدا ومتعلقا قلبه بالله عز وجل وينطق بذلك لسانه. يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ هي الحوقلة. ما معنى الحوقلة أيها الأفاضل؟ الحوقلة هي إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله الإنسان في هذه الحياة من أمور. فهذه الحوقلة هي أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالفقر من الأمور التي يتحقق فيها العبودية لله عز وجل. وقيل في معنى الحوقلة بمعنى أنه لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. حركة الإنسان، حوله، إرادته، عمله، ذهابه، إيابه، مزاولته للطاعات، ابتعاده عن المنكرات، قيامه للصلاة، قيامه بما فرض الله عز وجل عليه من أمور، ابتعاده عما نهاه الله عز وجل عليه، يحتاج فيه إلى من؟ إلى قوة من الله عز وجل، ويحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الأحبة، هناك قاعدة عظيمة جدا، وهي: على قدر خوف الإنسان من غير الله عز وجل يسلط عليه، وعلى قدر رجائه لغير الله عز وجل يكون الحرمان. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن تعلق قلبه بالمخلوقين خذل، لأن المخلوق مثله مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك الأمور هو مقلب الأمور جل وعلا. الذي يملك الأمور ويدبرها هو الله جل وعلا. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فمن خاف البشر كان في حياته الحذر، وكان في حياته الخوف، وكان في حياته القلق. لكن إذا وكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل فليبشر وليؤمل وليعلم أن التوفيق والفرج بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة أصحاب الجنة، في قصة أصحاب الجنتين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الآية تدل على أن الإنسان، وعلى أن هذا صاحب البستان يوصيه صاحبه، يقول أن هذا الأمر كله بحول الله وتوفيقه وإرادته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة. وجاء في وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث صحيح قال من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفي ووقي بهذه الكلمات لأنه ألجأ قلبه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه. يقول الإنسان, ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحياة الإنسان كلها معلقة بربه جل وعلا, فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله ونحن الفقراء إليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يجعلنا ممن يوفقنا لعمل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي, تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، عمر بن الخطاب، حبر أمة محمد عبد الله بن عباس. هذا الصحابي الجليل ملأ المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ومجد العلم فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر، ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه. إنه عبد الله بن عباس، رباني أمة محمد، وأعلمها بكتاب الله، وأفقهها بتأويله، وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة. وما إن حلت عن الغلام الهاشمي ثمائمه، ودخل سن 7 حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر، حتى غدا له كظله يسير معه النسار ويدور في فلكه كيفما دار.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: حدث عن نفسه قائلا: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما أهم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه، أي إلى جانبه، فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آتي الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أكابر الحكماء. قد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه، اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، اتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قائلا: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. ثم أسأله عن الحديث، لما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين.
0: رجال حول الرسول.
1: قد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا شيوخ الصحابة، ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال عمر: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قائلا: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشج بالبكاء حتى طلع عليه الفجر. عمر ابن عباس 71 سنة، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيوخ التابعين. وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة،
0: سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة،
0: تألقت
1: شمسا
0: والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: بعدين معاك يا سارة، الدنيا صارت نص الليل انهيني.
2: اسمع، إذا بدك تروح روح، أنا بروح لحالي وهي الدار قريبة.
1: يا سلام، يعني بدكيش تروحي على المدرسة بكرة؟
2: يا محترم بدي أروح، بس الجو شاعر في الليل على البحر.
1: والله اللي بسمعك بقول هذه بنت الوزير.
2: هي بنت الوزير إيش أحسن منا؟ إلها زيادة عين ولا دين؟ ولا كود إلها تلت الدين؟
1: يعني ما بدك تروحي؟
2: اسمع، كمان 10 دقايق بالعدد.
1: حاضر، هيني مستنى. أي والله لولاي خايف عليك في هالليلة كان زمان سبتك.
2: كتر خيرك يا حوت.
3: الله يرحمك يابا، الله يرحمك حبيبي يابا حبيبي.
4: وطي صوتك ولا تفضحناش.
3: والله غير اروح ابلغ عنك، والله لا ابلغ عنك. انت قتلت ابوي، ابوي اللي ربانا وخلانا رجال.
4: اهدى يا فايز اهدى، انا عارف انك مصدوم وهذا اشي طبيعي.
3: بعد هيك انا راح ابلغ عنك، راح افضحك.
4: فايز يا فايز،
3: الك وجه تحكي؟
4: بدك تبلغ؟ ماشي روح بلغ.
3: ايوه راح ابلغ عن الجريمه اللي ارتكبتها.
4: وشو بدك تحكي لهم؟
3: بدي اقول لهم انك خنقت ابوك.
4: حلو، بس تنساش تقول لهم انك قتلت 2 وحرقت 3 محلات كمان. ماشي؟
3: انت شيطان، انت شيطان، اعوذ بالله منك.

0: يا أخوي صدقني أنا بدي مصلحتك. تعال تعال علشان نفكر وشوف إيش بدنا نعمل في الجثة. تعال
1: مالك يا ماهر؟ مالك مش نايم لهلا؟
2: بفكر يا نيفين بفكر.
1: بشو بتفكر؟
2: بفكر مين اللي عمل العمل السودة هذه.
1: انت شاكك بحدا يا ماهر؟
2: المشكلة يا نيفين انه ما إلي أعداء أنا
1: ولا أنا كمان وبابا كمان كل الناس بتحبه.
2: طيب مين اللي عملها؟ مين اللي حرق المحلات؟ مين اللي قتل الناس؟
1: بكرة الشرطة رح تعرف كل حاجة ورح يبان اللي عملها ورح يبان المجرم الحقيقي.
2: نفسي أعرف اليوم قبل بكرة عشان أشوف منظره اللي عمل العمل السودة هذه. هذا إنسان بخافش الله.
3: هذا عمل السودة واللي عملته في المحلات مش عامل أسود منها؟
4: طيب وين رايح الجين؟ وين بدك ترميه؟
0: في خرابة عند البحر بدنا نرميه فيها.
4: ترمي أبوي في الخرابة يا هاني مش حرام عليك؟
3: وبعدين معاك عاد.
4: طيب وبعد هيك؟
0: ولا قبل هيك. أنا عامل حسابي مسحت كل البصمات وكل إشي وال30,000 دينار اللي أخذناهم من أخونا هن اللي راح يطلعنا من الموضوع.
4: كيف يعني؟
0: يعني قتلوه علشان المصاري. فهمت؟ أنا حطيت في جيبته أكم من 100 دينار. يعني قتلوه علشان المصاري. فهمت؟ وبنبلغ إنه كان في جيبته 10,000 دينار.
5: يا الله يا سارة بعدين معاكي بدك تنام انت هان؟
6: طيب يلا قوم وداعا يا بحر.
5: يا الله مش شايف ولا مخلوق على البحر حتى تبعي الاستراحات نام.
6: سمير في سيارة ميلت على الغرابة شايفها؟
5: وش بدنا فيها؟ امشي
6: استنى شوية صار ايش بدهم يعملوا؟
5: وش بدنا فيهم يعني؟ امشي
6: طلع يا سمير قاعدين بطلعوا بصريش في شنطة السيارة.
0: يا ارفع ارفع بسرعة.
4: مش قادر مش قادر.
0: ولك ارفع الجس قبل ما حدا يشوفنا ونروح في 60 داهية.
4: حاضر حاضر.
0: ايوة ايوة بسرعة. ايوة هيك خلاص ماهل عليهم لما يشوفوه. يلا يلا يا فايز اطلع السيارة بسرعة.
4: بدك تسيبه مرمي هيك؟
0: ولك يلا نهينا.
4: مع السلامة يابا مع السلامة. سامحني يابا سامحني يابا سامحني يابا.
0: ولك اطلع اطلع يا راجل.
6: شفت اللي شفته ولا؟
5: شو شفتي؟
6: شكلهم نزلوا واحد من السيارة ورموه في الخرابة.
5: لا لا اكيد هدول تبعين مخدرات واجوا يخبوا المخدرات في الخرابة.
6: طيب انت من عقلك لو جايين يخبوا مخدرات مش لكان معاهم حاجة يحفروا فيها؟
5: والله كلامك صح يا من نص لسان. طب شو بدهم يكونوا حطوا؟
6: بتروح نشوف؟
5: انت مجنونة؟ بلاش كون قتيل ولا حاجة.
6: بس تعال امشي قوي قلبك.
0: بدي تصحصح يا فايز وتنسى اللي صار سامع؟
4: احنا حلال الاعدام فينا.
0: امشي طبيعي واحكي طبيعي عشان ما حدا.
4: مالك شو في كمان؟
0: المحفظة شكلها وقعت في الخرابة. بدنا نلف بسرعة قبل ما حد يجي هناك.
6: ولك والله ما شايف اشي خايف اقع.
5: معلش شوي شوي بدنا نشوف ايش حطه.
6: يما يما
5: ايه هذا واحد مية.
6: يما يما الحقيني يما الحقيني.
5: تخافيش تخافيش.
4: خايف واحد يشوفنا هالجيل.
0: انت دير بالك بس توقف السيارة على الشارع نزل بسرعة. دير بالك على السيارة وبديش تعمل حركات قرع سامع؟
4: سامع انزل بسرعة يلا. حط الحق على وجهك بلاش حد يشوفك.
5: ايه هاي السيارة اللي نزلت ورجعت هاي نزل واحد منها واجع علينا. والله شكلهم جايين ياخدوه. تخبي ولا تخبي.
6: يما انا خايف يجي يقتلنا.
5: اسكتي اسكتي.
7: الله يرحمك ابو هاني الله يرحمك. روحت وراحت ايامك. عظم الله اجركم يا جماعه عظم الله اجركم.
8: شكر الله سعيك. بارك الله فيك.
2: عظم الله أجركم جميعا يا ناس.
7: طيب لوين وصلت الشرطة في التحقيق أو لا؟
0: يبدو يا أبو محمد إنه حرامي قتلوه وأخذوا منه المصاري، كان معاه أكثر من 10,000 دينار.
7: يعني هو كان حامل مصاري؟
0: ما بقول لك 10,000 دينار.
6: طيب ليش ما نروح يا مهر ونقول له إنه إحنا شفنا اللي رمى أبوك؟
8: أنت نسيت إنه كان مغطى وجهه بالحطة؟
6: حتى لو نقول له اللي صار.
8: لازم يكون معنا دليل يا سارة.
6: أنت ما شفتش حاجة تلفت الانتباه؟
8: شفت عينيه وشعره، شعره أسمر نازل عجبينه وعينيه سمر كتير.
6: طيب خلاص نحكي يا ماهر هيك وماهر بحكي الشرطة.
8: إحنا ملناش دخل، بلاش يحطوها فينا. نسيتي إنه أنا وأبوي كنا أكبر حرامية في البلد؟
2: يا ريتني ما عطيتهم المصاري. شايف يا نبيل؟ شايف شو بتعمل المصاري؟
1: طيب هو المرحوم كان حامل معاه مصاري يا ماهر؟
2: أخوي بحكي إنه 10,000 دينار كان راح يعطي جزء منهن للجامع ويسد في الجزء الثاني شوية ديون.
1: تعرف يا ماهر في ناس محددين هم اللي بيعملوا فيك هيك.
2: مش فاهم، يعني قصدك أعداء؟
1: أكيد أعداء، يعني اللي حرقوا المحلات وتسببوا في قتل أبوه وقتل العمال أكيد هم.
2: طيب إذا هم، شو الهدف من ورا جرائمهم؟
1: هي

0: أنا برجف ميت من الخوف.
1: وبعدين معاك وش حققوا معاك الشرطة؟ خلص.
0: مين قال لك خلص؟ أنا خايف يحققوا معانا كمان مرة.
1: مش قلت اللي اتفقنا عليه؟ انتهت القصة.
0: مش قادر أتحمل منظر أبوي وهو مرمي في الخرابة.
1: هي اللي صار. خلص ادعيله بالرحمة يا سيدي. هلقيت بدنا نفكر بالخطوة الثانية.
0: قصدك الجريمة الثانية؟
2: سميها زي ما بدك.
0: يا ترى على مين الدور يا هاني؟ بكون في علمك أنا مش مستعد أشارك معاك في أي جريمة من هان وطالع. سامع؟
1: أنا عازرك يا روحي يا حبيبي لأنك مش متعود وقلبك ضعيف، بس لقدام راح تتعود وتنسى. بعدين اللي احنا عملناه كان ضروري عشان ما تروح على حبل المشنقة.
3: الزمير وين زمير راح؟ زمير.
4: نعم يابا.
3: دايل صحيح اللي بتقوله اختك زهرة؟
4: عن ايش يابا؟
3: عن ايش؟ انت مش عارف عن ايش؟ عن السيارة اللي نزلت ابو ماهر في الخرابة، صحيح ولا؟
4: صحيح يابا.
3: طيب احكيلي يا خاين، احكيلي شو جبت بالزبط؟
4: شفت السيارة نزلته وبعدين رحت انا واختي سارة عند الخرابة. لو رجع واحد كان مغطى وجهه بالحطة، اخذ حاجة كانت واقعة منه.
3: طيب اذا بتاعت تمك ولا اكيد كلمة راح اكسرك سامع؟ احنا مالناش دخل، مالناش دخل لا فلان ولا فعلان.
4: حاضر يابا.
3: لكن قولي كيف شكله الزلمة اللي كان عطى وجهه العطة؟
4: ما شفتوش يابا، شفت عينه وشعره بس.
3: كيف عينيه وشعره؟
4: شعره ناعم يابا ونازل عجبينه وعينيه السمر على الاخر.
3: طيب خلص خلص اسكت خلص، اذا جبت سيري راح امزعك تمزيع سامع؟ احنا مش ناقصين سين وسين وجيم وجيم عند الشرطه.
4: حاضر يابا.
5: مالك يا ماهر؟ بشوفك ما رحتش على الجامعه، انت مخلص منها يا ماهر؟
6: لا يا نفين اجلت الفصل.
5: طيب ليش يا ماهر؟
6: بصراحه فيش نفس للدراسه، والاحداث اللي صارت معايا قلبت مخي، مش عارف أفكر، مش عارف أدبر أموري. أنا يا عمي مش قد هذا الإشي.
5: عن إيش بتقصد يا ماهر؟
6: الأرض يا نفين، الأرض والمحلات والمصاري ومشاريعك اللي في الطريق. أتاري السوق طلع بس للحيتان ولزي حالات السمك صغيرة بتنبلع على طول.
5: اسمع يا ماهر، أنت لازم تتسلح بأخوتك، وزي ما قلت السوق بده ناس قوية وإيد لحالها ما بتسقف.
6: حتى لو أخوتي وقفوا معي يعني راح أدبر حالي بالك؟
5: ماهر أنت بديت الطريق ولازم تستمر، لازم تكون رجل أعمال ناجح.
6: أنا صغير يا نفين، رجل أعمال لازم يكون كبير وعنده خبرة.
5: بابا كان عمره 16 سنة لما مسك كل أموال جده. أنت توكل على الله وربنا مش رح يفشلك، وبعدين أنا بكرة رح أعمل لك توكيل بكل الأملاك عشان تتحرك بحرية.
6: لا يا نفين، أنا يا نفين ما بحكي هالحكي عشان تعطيني توكيل ومش توكيل. أنا مستغرب ليش كل هذا بصير معي.
5: اللي صار لك هذا اختبار يا ماهر عشان ما يكون إلك اسم في السوق، وانت لازم تثبت لهم العكس، لازم تكون أسد يا ماهر.
7: صباح الخير.
0: خير؟ من وين بده يجي الخير؟
7: انت لسه فاكر؟ الخطر زاد، حاول تعيش حياتك.
0: أعيش حياتي؟ أنا إنسان ميت أصلاً.
7: لا لا لا لا الله يسامحك، موت حالك في عز شبابك.
0: هاني ابعد عني، ابعد عني أحسن لك.
7: ماشي، مسيرك تروق وتهدى وتعرف إنه اللي عملناه لمصلحتنا.
0: كيف لمصلحتنا؟ شو المصلحة في قتل أبوك الختيار اللي ما بيقدر يدافع عن نفسه وحرق المحلات وقتل الناس؟
7: بكرة راح تشوف أخوك كيف راح ينزل على ركبه ويترجانا لحتى نشاركه في المال.
0: يلا جاي يلا.
6: السلام عليكم.
0: ماهر ايش في يا اخوي كمان؟ ايش في؟ صار اشي؟
6: مالك يا فايز انخضيت؟
0: لا لا لا قصدي في اشي يعني؟
6: لا يا فايز ما فيش حاجة، جاي زيارة عليكم.
0: اتفضل اتفضل.
6: كيف حالك يا فايز؟
0: انا الحمد لله، حد قال لك عني اشي؟
6: مالك يا فايز ايش دعوتك؟ بقول لك كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
0: معلش يا اخوي اعذرني، صدمة قوية. يا هاني يا هاني تعال اخوك ماهر.
8: يلا يلا جاي جاي.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا اخوي هاني؟ ان شاء الله بخير.
7: احنا كويسين، المهم تكون انت بخير يا اخوك.
6: شوفوا يا اخواننا، بعد ما توفى الوالد الله يرحمه وسابنا، بدناش الناس تحكي علينا ولا نصغر في عيون الناس.
7: معاش اللي يحكي علينا يا اخوي، احنا اخوة على الحلوة وعلى المرة.
6: عشان هيك لازم نحط ايدينا في ايدين بعض.
7: مش فاهم عليك يا اخوي، وضح.
6: احنا التلاتة بدنا نكون مع بعض. انتوا عارفين انه املاك ومصاري نبين كتير، وانا بصراحة لحالي ما بكفي، وانا متأكد من انه اللي صار من حرق وموت وجرائم كله عشان انه الحيتان اللي في السوق مستضعفيني، والقوة مع الجماعة يا اخوي. انا يا هاني مستعد لأي حاجة، البوم توقفوا معي تسندوني، احنا ما إنا إلا بعض، والشروط اللي بتشرطوها علي أنا جاهز. ولعلمكم هذا مش كلامي وبس، هذا كلامي وكلام نيفين.
7: يا أخوي احنا بنفديك بدمنا يا أخوي، بس هذا مالك ومال زوجتك وما إلنا حق نتدخل فيه. احنا اللي خدناه منك كتير، وهي خير واضح، اشترينا سيارة وهينا بدنا نزبط الدار وسدينا الدين، مش ناقص علينا إيش يا أخوي. اللي قدمته إلنا يا أخوي ما واحد قدمه لأخته يا ماهر.
6: لا أرجوكم أرجوكم، أنا عايزكم توقفوا معاي، أنا محتاج حدا يوقف معاي. اللي بده يدخل السوق لازم يكون حوت، وأنا لحالي سمك صغير، ليش منحط إيدينا في إيدين بعض؟ أنا قد ما أعطيكم برضو قليل فيكم. صعب الواحد يشتري أخوه من السوق ولا من الشارع ولا من المحل، لازم إحنا نكون إيدينا في إيدين بعض. أرجوكم ما تخلونا نتفرق، أنا بحاجة إلكم يا أخوتي. أرجوك يا ماهر، أرجوك يا هاني، أرجوك يا فايز.
7: ولا يهمك يا أخوي ولا يهمك، إحنا جاهزين.
6: وأنا جاهز لأي حاجة، الشهرية اللي بدكوا إياها، المصاري، القسمة، إيش بدكوا أنا جاهز.
7: لا يا أخوي، إحنا راح نشتغل عندك زينا زي أي واحد، وراح ندير بالنا على مالك وعلى مال زوجتك. الدنيا لسه بخير يا أخوي.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس آخر من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. أيها الإخوة، الكلمة الرائعة التي قالها بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لعل من أوسع نشاطات الإنسان في الدنيا كسب المال، لأن فيه حاجة إلى الطعام والشراب. هو يعمل ليأكل، ويعمل ليتزوج، ويعمل ليؤكد ذاته. فإذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي إلى مجموع الأحكام الشرعية، أو إذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية المتعلقة بكسب المال إلى مجمل الأحكام الشرعية، لرأيتها في أعلى نسبة، بل إن تسعة أعشار الأحكام الشرعية تتعلق بكسب المال وتتعلق بالعلاقة مع النساء، لأنهما شهوتان عميقتان متغلغلتان صارختان في حياة الإنسان. أيها الإخوة، الشيء الأول: المال قوام الحياة. هذه حقيقة جاء بها القرآن: جعل الله لكم به قياما. بدخل من أي نوع وبأي حجم تتزوج، بهيئ لك زواج، بيت، طعام، شراب، إنجاب أولاد. فالمال قوام الحياة، لكن هذا المال قوة حيادية، يمكن أن يكون سلما ترقى به إلى أعلى عليين، أو دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. قوة حيادية. فمن الخطأ الفاحش أن تتوهم أن الله إن لم يعطيك المال فهو لا يحبك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقالته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول، وهذه مقالته، ربي أهانن، كلا. جاء الرد الإلهي رد ردع: كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا. عطائي ابتلاء وحرماني دواء. بناء على هذا الكلام، هل يعد المال نعمة؟ الجواب لا. هل يعد نقمة؟ الجواب لا. شيء بحير. ما هو إذن؟ هو نعمة إذا أنفق وفق منهج الله، ونقمة إذا أنفق بخلاف منهج الله. إذن هو قيمة حيادية تتحدد قيمته بحسب إنفاقه، أو بحسب كسبه وبحسب إنفاقه. أول حقيقة: المال قوام الحياة. الحقيقة الثانية: المال قوة حيادية، يمكن أن يكون سلما ترقى به أو دركات تهوي بها. الحقيقة السادسة، في أصل التشريع وإن صح التعبير في أصل التصميم، كيف أراد الله أن يكون المال بين الناس؟ كيف أراده أن يكون؟ أراد الله أن يكون المال بين الناس متداولاً، يعني يتعامل به جميع الناس، ميسوراً لكل الناس. الدليل على ذلك حينما قال الله عز وجل: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون متداولاً بين الجميع، والحالة الثانية أن يكون بأيدي فئة قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. الحالتان الصارختان التي يكون فيهما المال بين الناس متداولاً أو محصوراً بأيد قليلة. الآن أي تشريع يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرمه الكثرة الكثيرة، هذا المجتمع الذي المال بأيد قليلة وقد حرمت منه الكثرة الكثيرة، صار فيه سرقة، صار فيه احتيال، صار فيه كذب، صار فيه غش، صار فيه دعارة، صار فيه فسق، صار فيه فجور، صار فيه قتل، صار فيه ثورة، ثورة بدافع الفقر. هذا المعنى أورده الإمام علي رضي الله عنه حينما قال: كاد الفقر أن يكون كفراً. أنا أضيف على ذلك من باب القياس: وكاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون سرقة واختلاساً وتدميراً وتخريباً وقتلاً ودعارة. لذلك يمكن بشكل أو بآخر أن ترجع مشكلات المجتمع الكبرى إلى الفقر. لذلك أيها الإخوة، ما التشريعات التي تجعله متداولاً بين الناس؟ وما التشريعات الذي تجعله بأيد قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة؟ التشريع الذي يجعله متداولاً هو الكسب المشروع، هو أن تلد الأعمال المال. عندك مؤسسة تشتري الأرض، الأرض لها مالك، اشتريتها من مالك الأرض، ربح بها، صار معه مال، جزء من مالك ذهب إلى صاحب الأرض. بنيت فوق هذه الأرض منشأة، احتجت إلى بناء وإلى إسمنت وإلى حديد وإلى بناء، والحديث عن البناء طويل، تحتاج إلى كهرباء وإلى تمريدات صحية وإلى طلاء وإلى وإلى وإلى. جزء من هذا المال أنعشت به 200 حرفة، بالمناسبة 200 حرفة متعلقة بالبناء. لما فكرت تعمل مؤسسة واشتريت أرض، انتفع صاحب الأرض وانتفع عدد كبير من أصحاب الحرف المتعلقة بالبناء. الآن اشتريت أجهزة، في معامل تعمل بصنع الأجهزة والأدوات، تحتاج إلى أساس، إلى مكاتب، إلى تكييف، تحتاج إلى مستندات، إلى آلات كاتبة، كمبيوترات، هواتف، يعني تحتاج إلى ضيافة، تحتاج إلى موظفين، بدك موظف كبير وصغير، ومدير مبيعات، ومحاسب، ومدير محاسبة. بتلاقي حالك نصف هذا المال المودع في مشروع توزع بين شريحة كبيرة، فصار المال متداولاً بين الجميع. في معمل سيارات بفرنسا قال يشتري من 200,000 معمل، معمل تجميع. حينما أنشأ هذا المعمل يحتاج إلى 200,000 نوع من البضاعة يشتريها من هذه المعامل. فالاقتصاد عجلة، فإذا بني على الأعمال، الأعمال عادت بالنفع على كل المجالات. فأول حقيقة في هذا الدرس، يكون المال متداولاً بين الجميع إذا ولدته الأعمال. الأعمال يعني المضاربة، يعني التجارة، يعني الصناعة، يعني الزراعة، يعني المشاريع، يعني الخدمات. لمجرد أن تفكر بتأسيس عمل أنت ضمن منهج الله عز وجل. تأسيس عمل، بالعمل سوف تستفيد وتنفع وتسبب رزقاً للآلاف. بتلاقي محل صغير في 4 موظفين، على الشبكية 4 موظفين، ما بالحقيقة في 500 إنسان ينتفعوا من هذا المحل. كيف؟ ألا تحتاج إلى دفتر فواتير؟ في مطبعة، في حبر مطبعة، في حروف مطبعة، في تغليف، في تجليد. كل هذه المصالح انتفعت من اقتنائك دفاتر فواتير. ألا تحتاج إلى تكييف؟ إلى تدفئة؟ ألا تحتاج إلى محاسب؟ إلى مدير محاسبة؟ ألا تحتاج إلى مستودع؟ يعني لو دققت، حينما تلد الأعمال المال يتوزع المال بين أكبر شريحة في المجتمع، بين أكبر شريحة. أما حينما تضع المال في مصرف ربوي يعطيك فائدة، هذه الفائدة أخذتها من دون جهد، من دون تعب، من دون مغامرة، من دون قرار. التجارة قرار، قد تربح بهذا القرار وقد تخسر، من دون أن تنفع الناس إطلاقاً. وحينما تلد الأعمال المال توزع الأموال بين أكبر شريحة في المجتمع. وحينما تلد الأموال المال، الأموال تلد المال، يتجمع المال بأيد قليلة وتحرم منه الكسرة الكثيرة. يعني أيام إنسان يقول لك يا أخي الخمر حرام، الإنسان حينما يشرب الخمر تلاقي ملقى في الطريق، يتقيأ، منظر كريه، بيغلط، بيتكلم كلام بذيء، بيتكلم شيء لا يمكن أن يقوله عاقل، عند الغيبوبة. فكأنه الخمر واضح جداً أخطاره. والإنسان حينما يسرق يودع في السجن، على الشبكية ترى نتائج السرقة، نتائج الاحتيال، نتائج شرب الخمر، نتائج القمار، بينتحر. واحد معه 2.5 مليون دولار بأمريكا من أصل لبناني، مسلم، لعب قمار، خسر المبلغ كله، كل ثروته 2.5 مليون دولار. فجاء للبيت، أطلق النار على زوجته وعلى أولاده 5، ثم أطلق النار على نفسه، يئس من الحياة. القمار واضح هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد، فإفلاس، فيأس، فانتحار. القمار واضح، الخمر واضحة، لكن البنك تلاقي بناء فخم جداً، مكيف، ريسبشن، موظفات، أنيقات، كمبيوترات، أوامر. على الشبكية لا ترى شيئاً، ترى مؤسسة حضارية على الشبكية، لكن هذه المؤسسة ماذا تفعل؟ هذه المؤسسة تسهم في تجميع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. هنا المشكلة. لذلك قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى ما يكون المال بأيدي قليلة. والآن صدقوا ولا أبالغ، مشكلات أهل الأرض بالدرجة الأولى أن 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض. أنا ذهبت إلى بلاد كثيرة غنية، يعني ممكن لوحة صدقوا اشتراها صاحبها ب 58 مليون دولار، تأخذ لك شي 10 أنت حطهم بالبيت، 58 مليون دولار، كم هي الأموال طائلة؟ يعني كنت في مدينة بألمانيا فرانكفورت، قال ميزانية النظافة 11 مليار يورو، النظافة فقط، ميزانية النظافة في فرانكفورت 11 مليار يورو، أموال لا تأكلها النيران، لأنه حينما يكون النظام العالمي نظام استغلالي الأموال تجمع في أيد قليلة تحرم منها الكثرة الكثيرة. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص ثم دفنت حفاظاً على السعر المرتفع. في إحدى السنوات أتلفوا محصول الزبدة في أوروبا بيساوي 3 أهرامات بالقاهرة حجمه، أتلفوا المحصول حفاظاً على سعره المرتفع. في دول تتلف محصول البرتقال كامل المحصول، يعني وضعوه بمكان حتى يفسد وينتهي. الجنوج تسللوا من تحت السور وبدأوا يأخذون ما يأكلون. في العام القادم المحصول الذي أرادوا إتلافه سمموه لئلا يأكله الجنوج الفقراء. شو بيقول لك؟ العالم المتطور متوحش، المتطور، والعالم غير المتطور حضاري، حضاري بأخلاقيته. إن 20 مليون رأس غنم ما كان ممكن نقدمهم هدية للمجاعات العالمية بالسودان، ببنغلاديش، بإفريقيا، يموتون من الجوع الصغار، جلد وعظم فقط، أليس كذلك؟ فحينما تكون الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة ما الذي يحصل؟ تنشأ الثورات، وجزء كبير كبير من الإرهاب وراء الفرق الطبقي الكبير. شعوب بأكملها لا تجد ما تأكل، لا، شعوب بآسيا تأتي من بلد بعيد بعده عنا 10,000 كيلومتر من أجل أن تأخذ 100 دولار بالشهر، تعمل ليلا نهارا كي تطعم أولادها. كم هو الفقر هناك؟ الفقر لا يحتمل. يا أيها الإخوة، حينما يسلك الناس منهج الله، حينما يلغى الربا، حينما تلغى وسائل الكسب غير المشروع، تعيش البشرية في بحبوحة وفي يسر. وأنا يعني رأيي الشخصي، ميزان التقدم في أي أمة المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، كلما قلت هذه المسافة يكون نحن في عنا تحضر، وكلما ابتعدت هذه المسافة كانت تخلف. ما معنى بلاد متخلفة؟ يعني في مسافة كبيرة جدا جدا جدا بين الأغنياء والفقراء. في بلاد أخرى متحضرة، يعني لا تجد فرقا كبيرا بين الغني والفقير والقوي والضعيف. على كل، موضوع الربا هو أن يلد المال المال. الآن في عنا شيء شكل هندسي هو الموشور، هذا الموشور عبارة عن دوائر متناقصة، هذا الشكل يشار به إلى السعر، السعر كلما ارتفع الدائرة المنتفعة منه ضاقت. أوضح مثال، في أحد الأعوام كان كيلو الكرز ب5 ليرات، الشام فيها 5 ملايين، كم بيت بيشتري كرز؟ بعتقد 4 ملايين بيت، صح؟ إذا كان الكيلو ب50 ليرة بيشتري 1,000,000، إذا الكيلو ب100 بيشتري 1,000,000، إذا ب150 نص 1,000,000. كلما السعر ارتفع الشريحة المنتفعة من هذه السلعة بالضيق. واضح تمام؟ الآن لمجرد دقيق وجود مؤسسة تعطي ربح ثابت من دون جهد، اللي معه 100 مليون، 100 مليون وضعهم بمصرف ربوي، فرض 9% 10%، يعني 100 مليون بالسنة مليون، صح؟ تقسيم 12 شهر، تقريبا بالشهر 100 ألف. قاعد بالبيت بتصرف 100 ألف، لا بتروح ولا بتجي ولا في استيراد ولا في تموين ولا في جمارك ولا في تأمينات صحية ولا في موظفي المالية والطوابع، في أكبر من 100 هم بحياة التجار، مرتاح ولا في ضرائب ولا في شيء أبدا. فحينما يرد المال المال تجمع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. الآن ما دام في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت وبلا مجهود، ما عاد الإنسان مستعد يضع 100 مليون بمشروع. المشروع في مغامرة، قد يخسر وفي ضرائب وفي مساءلة، كل متاعب التجارة تظهر في وضع المال في العمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي. يعني حدثني أخ جاءوا بمعمل لطبع السيديات، يعني كلفة القرص مثلاً 7 ليرات الكلفة، إذا باعوا ب10 ربح 3 من 10، عم يجي جاهز نصين 5 ليرات وقف المعمل ما في اشتغل. في بالتجارة مغامرة، في قرار جريء أو غير جريء، مدروس أو غير مدروس، في ضرائب، في تموين، في مالية، يعني في متاعب لا يعلمها إلا الله. لماذا هي حلال؟ فيها متاعب، والتعب هو الأصل في الدين، لا بس في جهد. لماذا هي حلال؟ لأنك مضطر تدفع نص أرباحك مصاريف، شغلت الناس كلها. أنا لا أبالغة، مؤسسة متواضعة جداً فيها 3 موظفين يمكن ينتفع منها 500 إنسان، 500 إنسان ينتفع منها دون أن يشعر بالمصاريف كلها. إذاً إذا في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت بلا جهد، الإنسان ما عاد يغامر بمشروع إلا بربح عالي، ما عاد يقبل 10%. لو تخيلنا افتراضاً أنه ما في مؤسسة تعطي ربح ثابت بالـ10% أو 9% بلا جهد، عندئذ بيقبل اللي معه 100 مليون يوظفهم بمشروع بربح بالـ10%؟ إذاً وجود مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت، ما عاد في إمكان أن تطرح أموال في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إلا بربح عالي. فبماذا ساهمت المصارف الربوية؟ برفع الأسعار. واضحة تمام؟ ما في إنسان عقله برأسه بيستثمر ماله بمتاعب كبيرة وربح قليل إلا الربح يكون مجزي، لأنه في مؤسسة تعطي ربح محدود بلا جهد. لما السعر ارتفع الشريحة ضاقت، صار في حرمان، صار في حرمان، الحرمان أدى إلى متاعب في المجتمع. لذلك الربا قد لا تجد على الشبكية آثار الربا، لكن قد تجد الآثار في المرابي. أخواننا الكرام، ما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلى الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالسنة الحرب على من عادى أولياء الله. إذن مقاصد الشريعة من تحريم الربا ألا تكون الأموال بأيد قليلة وألا تحرم منه الكثرة الكثيرة. طبعا في أشياء كثيرة تسهم أيضا في تجميع الأموال بأيدي قليل، الاحتكار مثلا، كل معاصي البيع والشراء تساهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة. يعني أحيانا إنسان يحتكر مادة بوسائل غير مشروعة، بيقدر يبيعها بربح 400% 600%، بيجمع أموال مخيفة فلكية. أما إذا في تنافس ما بيقدر يبيعها إلا بسعر معتدل، غيره بيبيعها أقل. فالاحتكار بيسبب تجميع الأموال بأيدي قليلة. الكذب والتدليس، ممكن أن تأتي ببضاعة مكتوب عليها مصنوعة في بلد متطور جدا، هي بالحقيقة ببلد متخلف جدا، تزوير صار، تباع بأسعار عالية جدا. الغش بيعمل أرباح عالية جدا، بتبيع بضاعة بمواصفات عالية هي بالحقيقة ليست كذلك، تستغل جهل الناس. فكل معاصي البيع والشراء تسهم بتجميع الأموال بأيدي قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. وحينما يكون توزيع الأموال ليس متناسبا مع حاجات الناس تنشأ المشكلات، تنشأ الجرائم والسرقة والاحتيال والدعارة. يعني في إنسانة تحضر دكتوراه في الدعارة، فمكتوب بأطروحتها أنه أكبر سبب حقيقي وراء الدعارة، تستغربون، ليس الفساد، الفقر، الفقر الشديد. كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الفقر أن يكون دعارة، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً وقتلاً ونهباً وسلباً وتخريباً. فلذلك الفقر يتأتى من تجمع الأموال بأيدي قليل.

0: تعرف ذلك. عصرت كيلو الحلويات بخمس ليرات، أي أصلحهم الله، 20-30 تاجر فستق اتفقوا وجمعوا أموالهم مع واحد هو استورد. يأتي أصحاب معامل الحلويات إلى هؤلاء والله السنة السعر غالي كثير، والسعر الغالي بيسود الوش، احنا ما جبنا فستق، يمكن فلان جايب، هن معه شركاء كلهم 23 تاجر فستق اتفقوا مع بعضهم على رفع المادة، رفع السعر، كان كيلو حوالي 10 ليرات ساووا ب 20، كلياتهم بدلوا بيوتهم وسياراتهم سنة واحدة، صار كيلو ب 10 ليرات عم يطلع الآن ب 800 ليرة الكيلو. كل ما صار في احتكار بيطلع السعر، كل ما صار في غش بيطلع السعر، تدليس بيطلع السعر، كذب بيطلع السعر. فلذلك لو استقام التجار وفق منهج الله صار في قانون طبيعي العرض والطلب. أنا بذكر كان السكر ممنوع استيراده، كان بأربعين خمسين ليرة الكيلو الحر طبعاً، فلما سمح باستيراده 18 صار، كان الحديد 40 ألف الطن، لما سمح باستيراده صار 18، رأساً بينزل السعر. في قوانين ثابتة، إذا ألغيت الاحتكار والغش والكذب والتدليس وا وا وا، في عنا 100 معصية بالبيع والشراء، بتلاقي السعر صار طبيعي وضمن إمكان الناس جميعاً. فلذلك أية منفعة بنيت على مضرة فالعلاقة علاقة محرمة، وأية منفعتين متبادلتين فالعلاقة مشروعة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أناشيد مميزة. الحان العذبة.
1: بدي أغني موالي وحي الكل وهز النخل العالي وزهور الفل.
0: إنها

إلى عام 1948 عام النكبة، واستمر الدعم البريطاني لليهود. وبينما اليهود ما زالوا ليس دولة ولا جيشا رسميا، قامت بريطانيا ببيع اليهود في شهر واحد من عام 1948، باعتهم 20 طائرة عسكرية، طائرات عسكرية تباع لثوار، وفي ذلك الوقت المبكر من التاريخ. كل هذا تمهيد لقيام الجيش الإسرائيلي وتسليم فلسطين الحبيبة إلى يهود أذل شعب في الأرض. في الشهر التالي لذلك الشهر، استطاع عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى أن يعود سرا إلى القدس بعد 10 سنين في المنفى، وبدأ يؤسس ويقود قوات الجهاد الإسلامي المقدس. وهذه القوات بدأت فورا بعمليات عسكرية عظيمة بقيادة الشيخ عبد القادر الحسيني، ردا على العمليات العسكرية الخطيرة التي قامت بها قوات الهاغانة. وظلت الشعوب العربية تتفرج على هذا الجهاد بقيادة هذا البطل العظيم دون أي دعم حقيقي لهذا الجهاد، بينما القوات العالمية وبالذات أمريكا تساند هذه القوات اليهودية وترسل عربات مجنزرة من أمريكا إلى فلسطين لمساندة اليهود. ثم في 2/4/1948 حدث حادث عظيم، وهو مهاجمة الهاغانة اليهودية لقرية القسطل غربي القدس، واستطاعت أن تستولي عليها وتطرد كل سكانها منها. والقسطل هي ترجمة لكاسل، أي الحصن، القلعة، واحدة من أخطر الأماكن وأحصن الأماكن في فلسطين تستولي عليها هذه القوات اليهودية. هنا يتحرك البطل العظيم عبد القادر الحسيني لمواجهة هذه الخطة، وكانت القسطل الحقيقة بداية لخطة يهودية باسم دالت لاحتلال الجزء الأكبر من فلسطين قبل انتهاء الانتداب الإنجليزي في 15/5. كل هذا تمهيد لتاريخ محدد أعلنته بريطانيا، وهو 15/5/1948، حيث ستنهي انتدابها على فلسطين وتسلمها للأمم المتحدة التي كانت قد قررت تقسيم فلسطين إلى دولتين.

البريطاني الرسمي. فطبعا القوات اليهودية مدربة تدريب أعظم، عددها أكبر، مسلحة تسليح كبير من قبل بريطانيا وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا وفرنسا، بينما القوات الفلسطينية قوات شتات والمجاهدين ليس لهم دعم، وخاصة أن الدول العربية تتفرج، وحتى لو أرادت أن تفعل شيئا فهي تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي. فهنا أخذ عبد القادر الأمور بيده وتحرك بنفسه إلى القدس، ومعه 56 من الأبطال المقاتلين بهدف استعادة القسطل. هذا في تاريخ 5/4/48. وفعلا استطاع عبد القادر الحسيني أن يحاصر القسطل، وقبل أن يغادر التقى مع اللجنة العربية العسكرية العليا التابعة لجامعة الدول العربية يطالبهم بمساندته، لكنه لوقي بالرفض. ودعوني أقرأ لكم شيئا مما حدث في ذلك التاريخ. يقول الحسيني رحمه الله عندما طالبته اللجنة العسكرية بعدم التصرف تصرفات فردية، هذه قضية فلسطين ستتولاها جامعة الدول العربية بنفسها، وقد شكلت لها لجنة عربية عسكرية عليا، فلا داعي للتحركات الفردية، نحن الذين سنتولاها، فارجع ولا تتوجه نحو القسطل. فقال إنني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي. والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة. أمريكا وروسيا والعالم كله يسند اليهود بينما هم يطالبونه بعدم التحرك ضد اليهود. ثم قال إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين، إن رجال الجامعة والقيادة العسكرية لها يخونون فلسطين. وتحرك عبد القادر الحسيني رحمه الله نحو القسطل.

0: الحسيني رحمه الله تحول القسطل وحاصر القسطل لكن بقوات محدودة جدا وبذخائر محدودة، وكانت إحدى الجيوش العربية بقيادة إنجليزية موجودة متمركزة في رام الله، فطالبها بالتحرك فلم تتحرك ولم تساعده لا برجال ولا بمال ولا بسلاح.
1: يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال،
0: وتذرعت هذه القوات بأنها لن تفعل شيئا حتى يحدث الانسحاب العسكري البريطاني في 15/5. ما دامت بريطانيا مسيطرة على الأمور، الدول العربية لا تريد مواجهة بريطانيا، وأي تدخل عسكري الآن فيه مواجهة لبريطانيا. الحسيني بدأ يستنجد بالمتطوعين من الحركات الإسلامية في فلسطين والحركات الإسلامية في مصر وما حولها، بدأ يستنجد من يساعده على إعادة القسطل، واستنجد مرة أخرى بالقيادة العسكرية. نحن الآن طوقنا القسطل، لو ساعدتوني سننهي الوجود اليهودي فيها، ولكن القيادة العسكرية للجامعة العربية أصرت على موقفها. دعوني أقرأ ما كتب التاريخ عن هذا الحادث. يقولون: هاد النمر الغاضب من جديد وصاح بصوت مجلجل: السلاح في عنابركم، نحن أحق به من المزابل، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، إني في القسطل سأموت هنا قبل أن أرى نتائج تقصيركم وتواطئكم. وقال لرفيقه قاسم الريماوي: ليسقط دمي على رأس عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية. وطه الهاشمي وإسماعيل صفوة قادة القوات العسكرية التابعة للجامعة العربية: الذين يريدون تسليمنا لأعدائنا كي يذبحونا ذبح النعاج، لكننا سنقاتل، سنقاتل بدمائنا وأجسادنا، وليبقى السلاح مكدسا في عنابر اللجنة العربية وفي مزابل جبع. سنرجع إلى فلسطين لنحقق أمنيتنا بالفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ونذكر قول الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا.

المتمتع إلى القصة وهو يردد قول أخيه المجاهد القائد الشاعر عبد الرحيم محمود الذي استشهد في معركة الشجرة: بقلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى، وأحمي حياضي بحد الحسام، فيعلم قومي بأني الفتى أخوفا وعندي تهون الحياة، أذلا وإني لرب الإبا. تذكر جريدة المصري أن أحد المجاهدين المرافقين للمجاهد عبد القادر الحسيني لما رأى وسمع سخرية المسؤولين في اللجنة العسكرية للجامعة العربية كانوا يسخرون منه: من أنت؟ ما عندك من سلاح، ما عندك من قوات، نحن الذين عندنا السلاح والقوة. فكانوا يستهزئون به، فعلى رأسهم طه الهاشمي، فقال له عبد القادر الحسيني: والله يا باشا، إذا ترددتم وتقاعستم عن العمل فإنكم ستحتاجون بعد 15/5 إلى 10 أضعاف ما أطلبه منكم الآن، ومع ذلك فإنكم لن تتمكنوا من اليهود. إني أشهد الله على ما أقول وأحملكم سلفا ضياع القدس ويافا وحيفا وصفد وطبرية وأقسام أخرى من فلسطين. فلم يهتموا بأمره وجعلوا يتهكمون ويسخرون من أقواله، فاستشاط عبد القادر غضبا ورمى بإضبارة كانت في يده في وجوههم وقال: إنكم تخونون فلسطين، إنكم تريدون قتلنا وتريدون ذبحنا. فقال طه الهاشمي: لماذا كل هذا الاهتمام؟ هكذا وجه عبد القادر الحسيني. لكن المتطوعين تجمع منهم 500 رجل مجاهد وانضموا إلى عبد القادر الحسيني، وفي 8/4/48 بدأ الهجوم على القسطل، وانتهت المعركة بمقتل 150 يهودي وجرح 80 منهم، وتحررت القسطل، لكن بعد استشهاد البطل العظيم عبد القادر الحسيني رحمه

الواحد تلو الآخر بينما الدول العربية تتفرج ولا تعي. لما سقط عبد القادر الحسيني لم يكن لهؤلاء المتطوعين والمجاهدين من ينظمهم تنظيم حقيقي، ففورا تحركت القوات اليهودية في اليوم التالي وتحركت الهاغانا واستعادت احتلال القسطل من جديد واحتلت معها عدة قرى أخرى بينما الدول العربية تتفرج. وفي نفس هذا اليوم قامت عصابات الهاغانا بقيادة بيغن الذي صار فيما بعد رئيسا لوزراء إسرائيل بمهاجمة قرية دير ياسين قرب القسطل، وبعد قتال عنيف احتلوها. ودعوني أقرأ لكم جزءا من مشاهد ما حدث من بشائع في دير ياسين. يقول العيان في وصف مجزرة دير ياسين:

ياسين. يقول شهود العيان في وصف مجزرة دير ياسين: كان هناك عرس، وكان العروسان في حفلتهما الأخيرة أول الضحايا، فقد قذف قذفا وألقي بهما مع 33 من الجيران، ثم ألصقوا على الحائط وانهال رصاص الرشاشات عليهم وأيديهم مكشوفة. ويروي فهمي زيدان الناجي الوحيد بين أفراد عائلة أبيدت بكاملها، كان في وقت المجزرة عمره 12 سنة. يروي ما حدث لعائلته، يقول: أمر اليهود أفراد أسرتي جميعا بأن يقفوا، وقد أداروا وجوههم إلى الحائط، ثم راحوا يطلقون عليهم النار، فأصبت في جنبي، واستطعنا نحن الأطفال أن ننجو بمعظمنا لأننا اختبأنا تحت جثث أهلينا. ومزق الرصاص رأس أختي البالغة 4 سنوات، وقتل الآخرون الذين أوقفوا على الحائط: أبي وأمي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وعدد من أولادي. وتقول حليمة عيد التي كانت عند وقوع المجزرة امرأة شابة 30 من عمرها، وكانت هي من أكبر أسر قرية دير ياسين، تقول: رأيت يهوديا يطلق الرصاص فيصيب عنق زوجة أخي خالدية التي كانت موشكة على الوضع، ثم هجم عليها فشق بطنها بسكينه الحاد. ولما حاولت إحدى النساء إخراج الطفل من أحشاء الحامل المقتولة، قاموا بقتل هذه المرأة أيضا، واسمها عائشة رضوان. وفي منزل آخر تروي الشاهدة حنة خليل وعمرها آنذاك 16 عاما أنها شاهدت إرهابيا صهيونيا يستل سكينا كبيرة ويشق بها من الرأس إلى القدم جسم جارتها جميلة حبش، ثم يقتل بنفس الطريقة جارا آخرا لها يدعى فتحي. وتتكرر هذه المشاهد من منزل إلى منزل. وشارك في هذه الجريمة ليس فقط رجال اليهود، وإنما مجموعة من الإرهابيات الصهيونيات من أعضاء منظمة ليحي وآتل. يصف جاك دي رينيه رئيس بعثة الصليب الأحمر في فلسطين عام 48، يصف الإرهابيين الذين شاهدهم ينفذوا مذبحة دير ياسين، يقول: رأيت شبان ومراهقين ذكورا وإناثا مدججين بالسلاح المسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية، وأكثرهم لا يزال ملطخا بالدماء وخناجرهم الكبيرة في أيديهم، وقد عرضت فتاة من أفراد العصابة اليهودية تطفح عيناها بالجريمة، عرضت لي يديها وهما تقطران دما، وكانت تحركهما كأنها ميدالية حرب. ويضيف: دخلت أحد المنازل فوجدته مليئا بالأثاث الممزق وكافة أنواع الشظايا، ورأيت بعض الجثث الباردة، حيث أدركت أنه هنا تمت التصفية بواسطة الرشاشات والقنابل اليدوية والسكاكين. وعندما هممت بالمغادرة سمعت أصوات تنفذات، فبحثت عن المصدر، وإذ بقدم صغيرة حارة، فتقدمت إليها، وإذ بفتاة في العاشرة من عمرها مزقت بقنبلة يدوية، كانت ما تزال على قيد الحياة. وعندما هممت بحملها حاول أحد الضباط الإسرائيليين منعي، فدفعته جانبا وأكملت عملي، ولم يكن من بين الأحياء في كل الجثث التي رأيتها إلا امرأتين، إحداهما عجوز اختفت خلف كومة من الحطب، وكان في القرية حوالي 400 شخص. يقول مناحيم بيغن قائد هذه المجزرة، رئيس وزراء الكيان الصهيوني فيما بعد، متفاخرا بهذه المجزرة، يقول: كان لهذه العملية، عملية دير ياسين، نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي، فأخذوا يفرون مذعورين أمامنا كلما سمعوا بقدومنا، فمن أصل 800,000 عربي كانوا يعيشون على أرض إسرائيل في وقت ذلك، فلسطين المحتلة في عام 48، لم يتبقى سوى 165,000 بسبب الذعر الذي أصابهم بدير ياسين.

بمجزرة مذبحة على مشهد من البشر قتل فيها أكثر من 250 من الرجال والنساء والأطفال. فلما وصلت أخبار هذه المجزرة التي جرت في 9/4/48 إلى العالم، لم يتحرك أحد سوى قوات الإخوان المسلمين التي انطلقت من مصر تهاجم اليهود في منطقة النقب، في صحراء النقب في جنوب فلسطين، في 10/4 في اليوم التالي، وقتلوا عددا من اليهود وجرحوا عددا آخر. وفي نفس هذا اليوم قام المجلس الصهيوني العام بإعلان قرار إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين بتاريخ 16/5 في اليوم التالي للانسحاب البريطاني المتوقع. واستمرت المعارك التي بدأت من بداية عام 48 استمرت 4 شهور، واستمر وصول السلاح لليهود من أوروبا ومن أمريكا بشكل خاص. وفي 18/4 تواصل بريطانيا خيانتها العظمى وتخلي عدة قرى فلسطينية وتسمح لليهود باحتلالها فورا، وذلك بعد فرار من فيها من السكان. وفي 22/4 قبل قيام فلسطين تحت حكم اليهود استطاع الهاغانا أن يحتلوا حيفا ويطردوا منها سكانها الفلسطينيين. ثم في 30/4 قام الهاغانا باحتلال القدس الغربية وطرد من فيها من العرب المسلمين. اتضحت معالم الجريمة، واتضحت أن إسرائيل ستقوم وأن بريطانيا تمهد لقيامها بوضوح. هنا بدأت المظاهرات في العالم العربي والحياد الكبير في العالم الإسلامي. فتحت هذا الضغط الشعبي قامت لبنان وسوريا في 1/5 بإصدار قرار بأنها سترسل قواتها إلى فلسطين فور انتهاء الانتداب البريطاني، وليس قبل ذلك. وأعلنت العراق كذلك أنه سيرسل قواته إلى الأردن لدخول فلسطين أيضا بعد 15/5. في هذه الأثناء كانت الطائرات الفرنسية المحملة بالسلاح تصل إلى الهاغانا، واستمرت الهاغانا تطرد الفلسطينيين من كل المواقع التي احتلتها حتى وصل عدد المطرودين إلى 200,000 فلسطيني من المناطق، هذا كله قبل أن تحتل فلسطين بشكل رسمي. واستمرت المعارك واستمر الدفاع عن فلسطين من قبل المجاهدين لكن لا سند لهم، واستمر وصول السلاح من أمريكا وأوروبا. وبدخول اليهود إلى يافا في 10/5 تحركت القوات الإسلامية من مصر بمهاجمة القوات اليهودية في النقب للمرة الثانية ودحرتها هناك، وفر اليهود أمامهم. لكن النقب لا تعتبر مركز استراتيجي، والمسافة بعيدة بين مصر وبين هذه المناطق، ولم يكن أي سند عربي يحرك لأجل مساندة المجاهدين. فتطور الأمر أن قامت الهاغانا باحتلال صفد وما حولها في 11/5، وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد العربية، ومنع الذكور الأصحاء من دخول أي بلد عربي بحجة أنهم لابد أن يتوجهوا لفلسطين لتحريرها. وفي 12/5 فقط أعلنت مصر أنها سترسل قواتها بعد 15/5. وأما الجيش الأردني فقد بادر قبل 15/5 بمهاجمة إحدى المعسكرات الأردنية، لكن أين هذا أمام العمليات العسكرية الهائلة التي قامت بها الهاغانا واحتلت بها عدة مدن من أهمها بيسان، ومهدت لاحتلال باقي مدن فلسطين وبالذات القدس. وثار شعب فلسطين وثارت ثورة عظيمة في يافا، وحمل كل من يستطيع حمل السلاح الخفيف، السكاكين وغيرها، حملوا السلاح أمام اليهود ولم

استمرت هذه المعارك واستمر هذا الاكتساح اليهودي للقرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية واحدة تلو أخرى إلى 14/5 حيث قامت عدة مستعمرات يهودية بالاستسلام أمام أول تحرك عربي. لو تحركوا لوجدوا استسلام يهودي. الجيش الأردني تحرك ففورا تحت تحركه كل ما اقترب من قرية يهودية ولا مستعمرة يهودية استسلمت، فكانوا قادرين على سحقهم لو تحركوا مبكرا. في ذلك اليوم المندوب السامي البريطاني غادر القدس إلى بريطانيا وصار الجو ممهدا لإعلان إسرائيل في 15/5. لكن اليهود لم ينتظروا 15/5، فور مغادرة المندوب البريطاني السامي في 14/5 في الساعة 4 بعد الظهر من ذلك اليوم في تل أبيب أعلن بن غوريون إقامة دولة إسرائيل. ما زال الانتداب البريطاني قائما، وبعد 11 دقيقة من هذا الإعلان قام الرئيس الأمريكي ترومان بإعلان اعتراف أمريكا بقيام دولة إسرائيل. المسألة إذن كانت مرتبة ترتيب كامل، وجاء يوم 15/5 وانتهى الانتداب البريطاني، وكانت الدول العربية قد اتفقت على الدخول في ذلك اليوم بين القوات السورية واللبنانية والعراقية والأردنية تتحرك إلى وسط فلسطين، بينما يتحرك الجيش المصري نحو عسقلان ويتحرك الجيش الأردني نحو رام الله والقدس. نلاحظ عدة ملاحظات قبل أن نشرح كيف كانت المعركة. معظم هذه الدول العربية أصلا كانت خاضعة لبريطانيا، وأحد جيوش هذه الدول العربية رئيس أركانه ضابط بريطاني، وعدد من قوات هذه الجيوش في تنسيق مباشر مع الإنجليز لترتيب شؤون مستقبل فلسطين. أحد الجيوش العربية يرأسه 50 ضابط بالقيادة العليا، من بينهم 45 ضابط إنجليزي، وهؤلاء هم الذين سيحررون فلسطين. وقبل أن تبدأ المعركة وقبل أن تدخل الجيوش العربية إلى المعركة، أصدرت القوات العربية المسلحة الداخلة إلى فلسطين قرارات رئيسية: إلغاء منظمة الجهاد المقدس التي يرأسها أمين الحسيني، وإلغاء جيش الإنقاذ، وإلغاء الهيئة العربية العليا التي تمثل الفلسطينيين في فلسطين، ونزع السلاح من جميع الفلسطينيين، وأن المعركة يجب أن تكون معركة لقوات رسمية فقط. وانشغلت القوات العربية الداخلة بنزع السلاح الفلسطينيين. إذن تمهيد واضح لهزيمة عظمى في عام 48. فإذا أضفت إلى هذا أن مجموع الجيوش العربية، الجيش السوري والمصري والأردني واللبناني والعراقي التي دخلت فلسطين بمجموعها 24,000 مقاتل، وهي ضعيفة في التنسيق بينها، متخلفة في سلاحها، بعض السلاح ينفجر في وجه الجندي الذي يطلقه، وقليلة الخبرة العسكرية، وتريد مواجهة جيش يهودي موحد وصل تعداده إلى 70,000 مقاتل مسلح تسليح كامل من قبل أوروبا وأمريكا، ومدرب تدريب إنجليزي عالي جدا وجاهز للمعركة. وقبل أن تبدأ المعركة تذكروا أنه بيد الفلسطينيين قبل دخول القوات العربية، رغم كل هذه العمليات العسكرية التي قام بها الهجانة ومساندة الإنجليز، كان ما زال بيد الفلسطينيين 82% من أرض فلسطين. هذه أوضاع

11/5/1948 قامت حرب 48 وقيام إسرائيل وانسحاب بريطانيا في هذا اليوم المشؤوم، وانتهى الانتداب البريطاني المجرم، وانسحبت القوات البريطانية بكاملها وكل منطقة تنسحب منها تسلمها لليهود، ودخلت القوات العربية المسلحة لتحرير فلسطين. أول القوات المصرية بعد القوات الأردنية التي كانت أصلا موجودة هناك، وعبرت الحدود وبدأت بالهجوم، كما عبرت الحدود 3 من الوحدات العسكرية الأردنية وبدأت عبرت نهر الأردن وبدأ الهجوم العربي لتحرير فلسطين، وعبرت القوات اللبنانية نحو فلسطين واستطاعت أن تحرر عددا من القرى الفلسطينية على الحدود مع لبنان، وتدخلت الحركات الإسلامية، فقامت قوات الإخوان المسلمين التطوعية من سوريا بقيادة القائد الإسلامي العظيم والعالم الجليل مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، فدخلت فلسطين. ودخلت فلسطين كذلك قوات من العراق أرادت أن تدخل مباشرة، حيث قام الشيخ محمد محمود الصواف قائد الإخوان المسلمين في العراق بتحريك الشعب العراقي، واستطاع أن يشكل جمعية إنقاذ فلسطين، وتجمع لها حتى ذلك التاريخ 15,000 متطوع للقتال في فلسطين. شوفوا لاحظوا الجيوش العربية كلها 24,000 بينما رجل واحد يجمع 15,000، وأرسل طليعة هذه القوات إلى الأردن لتدخل فلسطين، فمنعتها الحكومة العراقية وأمرته بالانضمام. أي قوات تريد أن تدخل لفلسطين لابد أن تدخل ضمن جيش الإنقاذ بقيادة أمين الحسيني، فذهبوا للدخول مع جيش الإنقاذ، فكانت أول قرارات الجيوش العربية حل جيش الإنقاذ. ثم قامت قوات الإخوان المسلمين في الأردن بقيادة مراقب الإخوان عبد اللطيف أبو قورة بدخول فلسطين، وعبرت النهر وعسكرت قرب القدس، وقامت قوات الإخوان المسلمين من مصر بقيادة أحمد عبد العزيز بدخول فلسطين بموافقة الحكومة المصرية بعد الضغط الشعبي الكبير الذي قام به شعب مصر العظيم. وكانت هذه القوات قد أشرف على تدريبها الضابط العسكري المصري من الإخوان المسلمين محمود لبيب. وكل هذه المذكرات موجودة يا إخوان، كل هذا التاريخ مكتوب ومسطر وموثق. وبدأت الحرب، وأبلى الشباب المتطوع بلاء عظيم جدا في هذه المعركة، كما أبلت القوات العسكرية التي دخلت، أبلت بلاء عظيما. وشارك في المعركة كذلك 250 شاب متطوع جاءوا من البوسنة. فإذا العالم الإسلامي كله مستعد لو فتحت الأبواب للجهاد في فلسطين، كما ثار الشعب الفلسطيني من داخل فلسطين. واستطاع القساميون أن ينظموا أنفسهم وانضموا تحت جيش الجهاد المقدس، وشارك أنصار عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى بالانضمام لهذا الجيش، لكن القوات العسكرية أمرت هذا الجيش بأن يحل نفسه وينضم إليها. وبدأت الحرب بمعارك ضخمة جدا، وسقطت عكا في 17/5، بعد يومين فقط سقطت عكا بيد اليهود، وفي 19/5 بعد 4 أيام من المعركة تدخل اليهود ودخلوا إلى القدس القديمة، فتحرك الجيش الأردني لإنقاذها، وتحركت قوات الإخوان المسلمين الأردنية لإنقاذها، وبدأت هذه القوات الأردنية والإسلامية تحاصر القوات اليهودية في القدس. هنا وجه مجلس الأمن بتاريخ 22/5 نداء لوقف إطلاق النار، ووجهت الدول الكبرى ضغطا

الإسلامية تحاصر 100,000 يهودي في القدس. مع إعلان وقف إطلاق النار انسحب جيش الإنقاذ التابع لجامعة الدول العربية في نفس اليوم، انسحب من فلسطين. واستمرت المعارك بالمجاهدين والمتطوعين الإسلاميين بينما الجيوش العربية توقفت عن القتال، وتحققت مجموعة من الانتصارات الضخمة مع نهاية هذا العام. وكانت مصر قد سيطرت مصر على بئر السبع، وسيطرت على غزة وجزء من النقب، ووصلت القوات الإخوان المسلمين من مصر لدعم الحصار في القدس، ودوخوا اليهود في كل مكان، دوخوا اليهود في كل مكان. وكان قبل إعلان توقف الحرب كان الجيش العراقي قد استرد جنين، وكانت الكتائب الأردنية قد احتلت القدس القديمة وحاصرت اليهود في القدس الغربية، واستطاعت أن تحرر أريحة وهاجمت القدس الجديدة وعسكرت حول اللد والرملة. إذن كان التقدم واضح على الجانب العسكري. يقول جلوب باشا تعليقا على وقف إطلاق النار، يقول جلوب باشا الضابط الإنجليزي قائد القوات الأردنية والقائد العام للجيوش العربية داخل فلسطين، يقول لو سمح العرب لقواتهم كلها بالعمل في 15/5 وزحفوا جيدا لنجحوا على الأرجح في اجتياح الدولة اليهودية الجديدة. واستمرت المعارك وضغطت الدول العربية على جميع قواتها وعلى جميع المجاهدين بالهدنة، فكانت الهدنة الأولى في 11/6/1948، وكانت الهدنة باتفاق أن يوقف إطلاق النار لمدة 4 أسابيع فقط ونرى نتائج المفاوضات ثم نقرر ما يحدث. 11/6 كان وقف إطلاق النار، 12/6 اليهود في أوروبا فتحوا مراكز التدريب، 75 مركز تدريب يهودي وتدريب مكثف تم خلال 4 أسابيع وأرسلوا إلى فلسطين. وفي 27/6 توحدت كل القوات اليهودية في فلسطين والقادمة من أوروبا باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، وتجاوز عدد 70,000، والعرب ينتظرون نتائج المفاوضات. وجاءت الطائرات، وجاء الإمداد الأمريكي، وجاءت القوات العسكرية من أوروبا بسلاحها تدعم اليهود، والعرب ينتظرون نتائج المفاوضات. وجاءت نتيجة المفاوضات بإعلان من الكونت بورنان وسيط الأمم المتحدة، حيث وضع حل سياسي لتقسيم فلسطين بطريقة أخرى، لكن اليهود والعرب رفضوا ذلك وطلبوا مزيد من المفاوضات، واستمر التسليح اليهودي واستمر العرب يفاوضون، ولم يرسلوا قطعة سلاح زائدة إلى فلسطين، ولم ترسل أي قوات خلال الهدنة إلى فلسطين. العرب ملتزمين بعهودهم بالهدنة التي وافقوا عليها، والتسليح اليهودي على أشده في 9/7 بعد انتهاء الهدنة تؤنف القتال من قبل الفلسطينيين والجنود العرب رغم كل التخاذل في القيادات العربية، لكن ظهرت الأسلحة الضخمة التي جمعها اليهود خلال الهدنة، طائرات، مدافع، سلاح هائل. وكانت القدس ما زالت محاصرة، واستطاع اليهود بطائراتهم وبأسلحتهم التي جمعوها وبهجوم كاسح استطاعوا فك الحصار عن القدس وإنقاذ 100,000 يهودي. ولم يكتفوا بهذا، بل غارت الطائرات اليهودية على القاهرة وعلى دمشق وعلى عمان، وصدرت الأوامر للقوات العراقية بالانسحاب من الأماكن التي تسيطر عليها. انسحبوا بلا قتال، وأمر جلوب باشا القوات الأردنية بالانسحاب من حصارها للد والرملة، كأن الأمر تم وخطط أنه هؤلاء يهجمون وهؤلاء ينسحبون، وبدون قتال يذكر انسحبت جميع القوات العربية. وفي 15/7 بعد أسبوع، أقل من أسبوع فقط، كانت الهدنة الثانية بقرار من مجلس الأمن

بين الطرفين. فقام اليهود في 17/7 باغتيال الكونت برنارد وسيط الأمم المتحدة في القدس، واعترفت منظمة شتيرن اليهودية بقتله، وكانت النكبة وسقطت فلسطين. ورفض الفلسطينيون الاعتراف بسقوط فلسطين، وبدأوا يجمعون ما يستطيعون تجميعه من قوات سياسية، لأن الناحية العسكرية كانت عندها. وأعلن الفلسطينيون بقيادة الشيخ أمين الحسيني حكومة عموم فلسطين في مؤتمر غزة لتقيمها على ما تستطيع من فلسطين وما تستطيع تحريرها من فلسطين. فأعلنت الدول العربية رفضها الاعتراف بحكومة عموم فلسطين، وأجبرت الحاج أمين الحسيني على مغادرة غزة تحت تهديد السلاح الملكي المصري. مصر في ذلك الوقت يحكمها الملك فاروق، وكانت بريطانيا مسيطرة عليها. وبدأ الفلسطينيون بالتحرك من جديد، ورفضوا الهدنة ورفضوا النكبة، وقامت عمليات عسكرية للفلسطينيين بما يستطيعون وبتفرج عربي كامل. ورد اليهود بتكثيف هجماتهم على النقب، وجاءهم أعداد كبيرة من المرتزقة. المرتزقة أوروبيون ليسوا يهودا، جاءوا للقتال مقابل المال في فلسطين، وجاءوا بأعداد كبيرة من أوروبا ومن أمريكا. وأعلنت إسرائيل مكافأة 5000 جنيه استرليني، طبعا 5000 جنيه في ذلك الوقت ضخم، مبلغ ضخم جدا، لكل مرتزق طيار يأتي لمساعدته. كانوا محتاجين طيارين، عندهم طائرات أكثر من عدد الطيارين الذين عندهم. ومكافأة 50 جنيه لكل طلعة يطلعها هذا الطيار، إضافة إلى الراتب الشهري 5000 جنيه. فجاء الطيارون المرتزقة من أنحاء أوروبا وأمريكا، وبدأت المدن التي حررت أو ما زالت تحت يد المسلمين تسقط واحدة تلو الأخرى. 22/10 سقطت بئر السبع، و5/11 سقطت مجدل وعسقلان، ودمر اليهود فلسطين. دمروا يا إخواني وأخواتي، من أصل 585 قرية دمروا 478 قرية، وارتكبوا 34 مجزرة للأطفال والنساء، وسيطروا ليس على 54% من فلسطين كما كان قرار التقسيم بقرار الأمم المتحدة، سيطروا على 78% من فلسطين.

0: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
0: القدس.
1: القدس.
2: القدس.
1: القدس.
0: القدس. يرجعها قنا.
1: يرجعها قنا.
0: وقنابل.
1: وقنابل.
2: وقنابل.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة. يرجعها قنا وقنابل.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيتك ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه البر المحجبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر إنما نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، جزء رئيسي من ثقافتنا من الطفولة يتركز على هاتين السورتين العزيزتين: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ومن بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أقر الله تعالى بهاتين النعمتين العظيمتين اللتين يحتاجهما الإنسان، ومن الله على قريش، آلف قلوبهم، تألف قلوبهم بأنه أفهمهم بأن هاتين النعمتين من الله وليست نتيجة عمل قمتم به. فمن أجل ذلك يجب أن تعبدوا الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي من عليكم بهاتين النعمتين اللتين حرم منهما غيركما أو غيركم. وقد يكون أيضا من ضمن المعنى لإيلاف أن قريشا ألفت هذه النعمة، تعودت عليها، ومن يتعود على شيء ينسى ولا ينتبه أنها نعمة، كما نعلم لا تفتقد أو لا تحس بقيمة النعمة التي عليك حتى تفقدها. يحتمل قوله تعالى لإيلاف قريش هذين المعنيين: أن الله تألف قلوبهم، تحبب إليهم، وأيضا أنهم ألفوا هذه النعمة فنسوا أنها من الله. كيف؟ طبعا حمى الله كعبة، طبعا تعرفوا أنتم العرب كان من عاداتهم أن يغزو بعضهم بعضا، أن يسرق بعضهم بعضا، ويسرق بعضهم بعضا. كعبة مكة، أهل مكة كانوا مستثنين من هذا الأمر، كما أن الجميع شهد كيف حمى الله الكعبة المشرفة بطير أبابيل. طير أبابيل يعني مجموعات ترميهم بحجارة من سجيل. من انتبه هون، السجيل هو الطين الوحل. عم بيقول لهم أقل أنواع الأسلحة إذا جاز التعبير، ليس حجر صوان ولا حديدا ولا شيء، إنه وحش، إنه طين، ولكن قدرة الله حولته إلى رصاص خارق تخرق رؤوسهم، تنفذ إلى أجسادهم حتى أصبحوا كعصف، حتى أصبحوا كعصف مأكول. يعني نتيجة ما ترك الآكلون في الغابات من بقايا لا شيء. يعني إن الله قادر على أن يحول أقل الأمور إلى سلاح حقيقي، كما تحول العنكبوت إلى درع يقي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما تحول الرمل والحصى في بدر إلى سلاح يذهب عيون أو بصر المشركين لفترة من الفترات، حتى يتمكن المسلمون من بداية الضربة، وهكذا كما تحول الريح إلى سلاح في غزوة الأحزاب. الأمن والأمان نعمة من الله، قد يمر المؤمن أو المؤمنون جميعا بفترات من الصعوبة طبعا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم، كذلك نهاية الأمر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لكن كيف يعني هذا الوعد طبعا قرآني وأتى على لسان رسول الله مرات، كان يوما مستلقيا في ظل الكعبة قبل الهجرة وجاءه المسلمون خاصة المستضعفون يشكون: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما يفعل بنا؟ ما يفعل بنا؟ فقال: لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ويسلق ما بين لحمه وعظمه ولا يرد ذلك عن دين الله أبدا، وإن طالت بك حياة يا خباب لترين الراكب يسير من صنعاء إلى الحيرة، يعني من اليمن إلى العراق، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وقال نفس الكلام في المدينة لعدي بن حاتم الذي هو ابن حاتم الطائي المشهور وكان نصرانيا، قال: إن طالت بك حياة يا عدي لترين الزعينة، الزعينة المرأة في الهودج وحدها تسير من صنعاء أيضا إلى البيت الحرام لا تخاف إلا الله. يعني يمر على خيار المؤمنين لحظات من الصعوبات، ولكن النهاية الأمن، التمكين في الأرض والقوة. وأهم أمر الأمن الداخلي، الشعور بالرضا والاطمئنان، كالقصة التي تعرفون جميعا عندما أتى مندوب كسرى يريد محمدا صلى الله عليه وسلم فسأل فقيل هناك مستلقيا تحت شجرة في العراء وجده نائما وهو يحكم لعله ربع الأرض في ذلك الوقت. فقال له الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت، عدلت فأمنت، أمنت فنمت أمان، لأنه لم يظلم. وهذا ما قاله الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وهو يحاجج قومه، خوفوه من الأصنام، قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم وتخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تخوفونني بالأصنام، من يستحق أن يخاف، أنا أم أنتم؟ خافوا من الله. المؤمن الواثق بربه مطمئن لا يخاف، خاصة إذا لم يلبس إيمانه بظلم لآخر أو شيء يستحق عليه أن يخشى. نعم أيها الإخوة، الأمن والطعام والقوت إنما هو نعمة من الله تعالى. وأنت أيها المؤمن يفترض أن يصل بك الإيمان حتى لو كنت تحت وطأة القنابل والتفجير أو الاعتقال والعصف أن تكون مطمئنا. لماذا؟ لأن كل شيء محسوب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون هاديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كل محسوب من جهة، من جهة ثانية إذا مت يفترض بلحظة واحدة تدخل في ملكوت الله وتنسى الدنيا وما فيها من متاعب ومشاق. هكذا قال شهيد سورة ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الذي لا يتمتع بيقين الإيمان، برد الإيمان واليقين، كلما خطر عليه الموت أو أي مصيبة تصيب ماله أو عائلته ينقبض يحزن، لأن دنياه محصورة هنا. أما أنت فالبديل عند الله واسع عظيم، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. شو يعني؟ نعم، حتى لو كان الخطر يحيق بنا فنحن مطمئنون بما عند الله، وهذه نعمة محروم منها الآخرون. أيها الإخوة الكرام، يبحثون هنا في لبنان عن أمن وهمي، يستجدونه من أمريكا ومن إسرائيل. هذه الجملة أو هذه الفكرة التي تتكرر على لسان كثير من السياسيين أمر يستدعي الهزء والسخرية من جهة، كما يدفع إلى أن نتهمهم بقلة الفهم وصولا إلى العمالة، بل تسلم المقاومة سلاحها، نعيش في أمان. هذه مشكلة لبنان. دمروا غزة، هجروا أهلها، أبادوا نسبة واضحة من السكان، وممتنعون عن أي تنفيذ لأي اتفاق حتى تسلم المقاومة سلاحها. ومن يضمن؟ الذين يربطون الأمن بتسليم سلاح المقاومة هنا أو هنالك، إما أغبياء أو عملاء، لا شك في ذلك. من يضمن ماذا تتصرف أمريكا، إسرائيل؟ من يضمن ماذا يضمرون لنا؟ من يضمن أن يتفقون بأي شيء؟ وفي كل يوم يظهر لنا منهم أنهم كذابون. بالأمس كشفت واحدة من أكاذيبهم، استقبال للرئيس في البيت الأبيض، أو عود تملأ صفحات الجرائد والمواقع. بالأمس بشكل واضح، الجولة السابعة في روما، لا انسحاب لإسرائيل حتى ينزع سلاح، حتى يتم نزع سلاح حزب الله في لبنان كله، وليس في جنوب الليطاني أو في الجنوب. انسوا المناطق التجريبية التي هي بقعة، رجل دجاجة في الخريطة، انسوا ذلك. صارح الأمريكي الوفد اللبناني والمعنيون الذين وعدونا بالسمن والعسل، صامتون، يسربوا الرئيس أنه بحالة توتر والآخر في حالة غضب. طيب صرحوا، قولوا أنه الأمريكي كذب علينا، تعرضنا لخديعة، الأمريكي ينفذ ما تريده إسرائيل. لا، بعد في أمل، عيشوا على الأمل، عيش يكديش. وهكذا بكل وضوح، وفي نفس الوقت يصمتون عن الأمريكي والإسرائيلي الكذاب. طيب دخل إسرائيلي صار له شي شهر على الأقل في منزل في مجدل زور، وانفجر المنزل فيهم، لا نعلم، هم أخطأوا في ترتيب تركيب المتفجرات، أم أن شيئا ما حصل لسلاحهم، ما نعرف، ما حدا بيعرف. وما وصل أكيد مقاوم لهم، منطقة محتلة وهم قاعدين بالبيت صار لهم شهر على الأقل، ينفجر البيت، يقتل جنديان، يجرح عدد، وتنتقم إسرائيل من تبنين، من قرى أخرى، من المنصورة، تأمرهم أن ينسحبوا جميعا. طب كيف هالحكي هذا؟ قال حزب الله خرق الاتفاق. عندكم دليل أن حزب الله زرع عبوة أو تسلل الأبطال وقتلوا وفعلوا؟ لا يستطيعون، ولم يعلن حزب الله ذلك. طيب يعني يستخفون بعقولكم وقوانينكم واتفاقاتكم وأنتم صامتون، شاطرين تسترجلوا على المقاومة. إذا حكى الشيخ نعيم كلمة قد لا تكون في مكانها، يعني حدا معصوم، اطلع رئيس الحكومة، أنتم الذين أعطيتم المبرر لإسرائيل، يا كذاب، ما أنت يوم الأيام غير شر، كنت جزءا من الحركة الوطنية التي تعلم تماما أن زراع إسرائيل مفبركة. يعني هل عقوبة لبنان إذا مر فدائي فلسطيني إلى مطار روما أو أثينا أن تفجر 13 طائرة؟ شو ذنب اللبنانيين ككل؟ لنفترض أن جنديا ساعدهم، هذا هو؟ هذا مبرر كافي؟ اجتياح لبنان، قال شو؟ أصيب السفير الإسرائيلي بلندن، مين أعلن مسؤوليته؟ جماعة أبو نضال، مش منظم التحرير اللي أصلا ما إلها علاقة وأصلا تقتل من جماعة من المنظمة معروف. وأنا بشك يعني هني ألف، لأنه ما علم عنهم إلا أنهم قتلوا يعني عملاء أو من يتهمونهم بالعمل، ما قتلوا إسرائيلي واحد. جرح السفير. طيب قاموا باجتياح طويل عريض، يعني هذا العمل نتيجته هيك ولا هي ذريعة كاذبة وأن الخطة موضوعة وكاملة وموجودة؟ وتحدث كثيرون عن خريطة تسربت لبعض المسؤولين الفلسطينيين وقتها أن اليهودي بده يفوت من هون ومن هون ومن هون، بده يعمل هيك وهيك وهيك. طيب ما هذا شيء معلوم. الآن نكرر ما تفعله إسرائيل، حرب على حزب الله، تدمير القرى، تجريفها، تدمير البنى التحتية. الصحفيين اليوم طلع تقرير عالمي مشهور بالتفصيل أن أمال خليل قتلت عمدا، كما شيرين أبو عقلي كما غيرهما. قتل الصحفيين، المسعفين، موظفي الدولة، شرطة، كل هذا حرب على حزب الله وأنتم صامتون. قلنا ونكرر، بأيديكم أوراق قوية جدا لتفضحوا كذب إسرائيل وأمريكا من خلفها، لكنكم لا تريدون أن يتحدث أن المقاومة أعطت ذريعة لإسرائيل. كاذب كائنا من كان، وهو يعلم تماما أن ما يحصل لم يكن بحاجة إلى ذريعة من جهة، ويعلم أيضا أنه لابد من ثمن يدفع، لكن أنتم تصمتون عن تجاوز إسرائيل كل الحدود. طبعا على فكرة يعني استهداف إسرائيل للمدنيين هنا وفي غزة وغير ذلك دليل أنها لم تحقق الأهداف التي تريد، لكن يعني محمد صلى الله عليه وسلم تسبب في جوع المسلمين عندما حوصر 3 سنوات، يعني من حق قريش كانت أن تحاصر المسلمين وتمنع عنهم الطعام، من حق قريش أن تحاصر المدينة لتجتث المسلمين جميعا في غزوة الأحزاب مثلا. يعني من حق هتلر أن يدمر لندن، لأنه يعني كيف هذا؟ أعطونا للمعتدي حق أن يقتل وأن يوسع في القتل وأن يدمر، وأنتم تحملون المقاومة المسؤولية. من أنتم دون المقاومة؟ هل كان أحدكم ليصل إلى ما أنتم عليه إلا بالمقاومة؟ كما يعني أتي بكما خاصة وبكم من أجل ضرب المقاومة، يعني أنتم موجودين بفضل المقاومة. ما قال له أحد يوم الأيام أنه جورج بوش الابن يتمشى في حديقة البيت الأبيض مع فؤاد السنيورة ويعطيه اهتماما، قال يا فؤاد انتبه، مهتم فيك من أجل أن تقتل حزب الله، من أجل أن تقاتل أهل بلدك، مش لأنك بطل أو لأنك شاطر في السياسي أو لأنك تمثل شيئا ما، فانتبه. كما يربى الخروف من أجل ذبحه، هذا هو الأمر. أيها الإخوة الكرام، نعم أيام صعبة وعدنا بها، ومر عنا عندنا منذ يومين أن المسلمين عندما رأوا الأحزاب خلف حول المدينة مستعدين لاجتساس المسلمين، قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأوا الأحزاب قبل أن يأتي الريح، قبل أن يأتي نصر الله، بماذا وعدكم الله؟ وعدنا بأن يبتلي نفوسنا ويمتحن صبرنا، فنحن صابرون. أكذا يجب أن نكون حتى يأتي وعد الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. من إبداعات السلطة يريدون التسليم السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور إلى سلطة الصهاينة الموجودة في رام الله كل وقاح، وهو فلسطيني مولود في لبنان، يحمل الوثيقة الصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وجاءت يعني هويته من السلطة لاحقا عندما أصبح سفيرا. لا نستطيع أن ندخل بالاتهامات وأن نبرئ ما إنسانا على ما لا نعلمه، ولكننا متأكدون أن مثل هذا الإجراء وتحويل الأمر إلى الانتربول واستحضار كل القدرات القانونية لاعتقاله ليس هدفه الإصلاح، لأن الذي يريد أن يصلح يجب أن يكون صالحا. فاقد الشيء لا يعطيه. الذين رفعوا عليه الدعوة نصابون عملاء علني بيقولوا مع تسليم السلاح للسلطة للإسرائيل، وتحمل أسوأ بكثير، أو يمكن ما بعرف مين الأسوأ من الثاني، اللبنانيين ولا الفلسطينيين في رام الله. لكنها الآن نحن همنا، أنتوا يا دولة لبنانية بتحكوا عن سيادة، بتحكوا عن قانون، كيف هذا سيحصل أو لم يحصل بعد؟ لكن يدل على خضوع. طيب ما بعده بالقانون اللبناني؟ أنتوا اليهودي عدو، هذا بده إذا أخذوه بده يمر على الحواجز الإسرائيلية، وبدي يطلع اليهودي على التحقيق ويقول له للسلطة اعملوا أو ما تعملوا، أصلاً هو متفق. هذا واحدة قد تكون صغيرة أمام الفضائح الكبرى، ولكنها أمر مشين يدل على المستوى الذي وصلت إليه السلطة، ولا تزال بالانحدار. لم نصل إلى مرحلة يقولون انتبهنا وأخطأنا أو شيء من ذلك، وللأسف الشديد. وطبعا لا شك أن كثيرا من الأمور الآن يتحدثون عن القرار الظني في موضوع المرفأ الذي متسرب إلى الآن الحديث فقط، مين قصر، مين لم يبلغ السلطة، سياسيون سابقون أو وزراء متقاعدون تحت ظل الاتهام إلى آخره. لكن الجزء الأهم بعد محله، من أرسل النترات؟ من صاحب الباخرة روسوس؟ راح المحقق قال على رومانيا ما خلوه يقابل أو يحقق،
2: يعني المصدر اللي هو الرئيسي اللي هو أكيد بني الإسرائيليين. ومين ساعدهم في لبنان حتى ما حدا يقرب إلى هذه النترات، وما وجدوه أخيرا في الجنوب من نترات أن اليهودي بيستعمل للتفجير، مما يدل أنه متعود على هذا الأمر. الشيء الرئيسي ما حدا رح يقرب عليه، أما الأمور الداخلية يحولونها إلى انتقام. ومحضرين حتى الآن، قال إنه حزب الله كان يسحب من هذه الكميات مرة بعد مرة. هذا طبعا مستحيل أن يكون صحيحا. حتى الآن يحضرون من خلال هذا التحقيق أو هذا القرار الظني إلى مؤامرة على المقاومة وعلى بعض الشخصيات. مع العلم الكل يعلم أن المتهم الرئيسي هو جوزيف عون عندما كان قائد جيش، والقانون ينص أي شيء له علاقة بالسلاح وزارة الجيش يعني يأخذ قرارا فيه. اتصلوا فيه كقائد جيش، قالوا له في كمية من النترات موجودة هون معرضة للانفجار، قال له اعطوها للشركة الفلانية. هل أدبس يعني عمليا تخلى عن مسؤوليته. بيقدر يسألوا اليوم؟ أكيد لا. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤس نعماء، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد اليهود المعتدين والأمريكان المجرمين، ألف على الحق قلوب المؤمنين، وحدنا خلف أبطالنا المقاومين، غير حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب حقوق علينا، واختم بالصالحات أعمالنا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: ظلال السيرة لو تعلمون ما أعلم. إطلالتان على النعيم والجحيم حظي بهما صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة تجعلانه يناشد أمته قائلا: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بكيتم خوفا، بكيتم شوقا وحبا. بعدها بدأ عليه السلام يهبط يحمل 50 صلاة في اليوم والليلة، ويمر بإخوته الأنبياء عليهم السلام، ولما مر بأخيه موسى استوقفه فسأله وقال: ما صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرضت علي 50 صلاة. هنا ظهر حب موسى لأمة محمد وحدبه عليها، فقال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل ربه فجعلها 40 صلاة. ولما مر بموسى ناشده العودة مرة أخرى والمطالبة بالتخفيف، فعاد فجعلها ربه 30. وهكذا يتردد بين الملأ الأعلى وبين موسى حتى جعلها الله 5 صلوات. فطلب موسى عليه السلام منه العودة، فاعتذر صلى الله عليه وسلم وقال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. ثم ودع أخاه موسى. وبعيد مغادرته سمع الوحي يقول له: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. ثم فتحت له بقية أبواب السماء، فنزل منها نحو الشام نحو بيت المقدس بسرعة لا تنتمي لعالم الأرض، سرعة لا يشعر بها ولا يمكن رصدها، سرعة تنتمي لعالم آخر تختفي فيه الأرقام والحسابات، حتى وجد نفسه بجوار المسجد الأقصى، فتوجه نحو بابه ليجد المفاجأة السارة داخله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، منهم من يعرفهم أو قابلهم في السماء، ومنهم من لم يقصصهم الله عليه، صفوف لأنقى البشر وأتقاهم وأعذبهم، صفوف لأكثر الناس معاناة وأشدهم بلاء وتضحيات، عليهم الصلاة والسلام، في صلاة تعبر عن منزلته عند ربه ودرجته بينهم. وبعد الصلاة التف البعض منهم حوله، فجرى حوار حول أكثر ما يشغل أمم الأنبياء، جرى حوار حول الساعة وأمور أخرى كالدجال ويأجوج ومأجوج. هنا سكت كل الأنبياء واعتذروا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام وسألوه عنها. هنا تحدث عيسى، تحدث النبي الذي سيواجه الدجال بصفته قائدا من أمة محمد، وسيعاني من همجية يأجوج ومأجوج ومجازرهم، فأخبرهم أن موعد الساعة بالتحديد ووجبتها لا يعلمها أحد إلا الله، لكن الله أوحى له بأحداث تقع قبيل الساعة يكون طرفا فاعلا فيها. فما الذي قاله عيسى عليه السلام
2: في ظلال السيرة؟
3: قلنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور الواجبة عند الابتلاء أن الإنسان يسلم ويوقن بأن هذا الابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. ومن الشروط كذلك والواجبات التزام الشرع، ما يخالف بسبب الابتلاء أمر من أوامر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم حزن وبكى، لكن ماذا قال في نهاية ذلك؟ قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فمن الواجبات عدم السخط، عدم التذمر، عدم الشكوى، بل الحمد والرضا. لكن نضيف إلى هذا كله أن الإنسان يجب أن يبذل الجهود والأسباب لإزالة أو دفع الابتلاء. ثم نضيف إليه الاستغفار من الذنوب والتوبة من المعاصي التي بمجموعها هي التي أدت إلى هذا الابتلاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه البروفيسور زغلول النجار ليحدثنا بما أفاض الله عليه من معاني القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة من خلال الرد على هذه الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، ومن خلال بيان بعض الإعجاز في آيات الله الكونية العظيمة وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم فضيلة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، هناك شبهة كثيرا ما تقال حول بني إسرائيل.
1: نعم.
0: الله عز وجل في عشرات الآيات يغضب على بني إسرائيل، على اليهود حتما، وعلى وربما وصل الحد إلى اللعن.
1: نعم.
0: لكن في آيات أخرى نسمع أن الله عز وجل يذكر أنه فضلهم على العالمين.
1: نعم.
0: كيف نفهم هذين البيانين، ثم من أين أتت لفظة شعب الله المختار؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء لابد لنا أن ننطلق من عقيدتنا الإسلامية، فنؤكد على أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني رب هذا الكون ومليكه، يعني خلقنا من نفس واحدة وجعلنا إخوة وأخوات في أمة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإن الله تعالى يميز بين بني آدم على أساس من الصلاح والتقوى والورع والاستقامة على منهج الله أو الخروج عن هذا المنهج. فربنا لا يحابي عرقا على عرق، ولا جنسا على جنس، ولا أصحاب لغة على أصحاب لغة. هذا تطاول على الذات الإلهية، أن يقال على الله أنه قد حاب قوما وخصهم بشيء من الفضل على باقي الأخوان. فانطلاقا من إيماننا بأن ربنا واحد، فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة، لا بد أن يكون جميع أنبيائه ورسله على قدم واحدة بالنسبة لنا على الأقل.
0: نعم.
1: لا بد أن نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة التي تجمع بيننا جميعا مهما اختلفت ألواننا ولهجاتنا وأعراقنا، فإن نسبنا واحد ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة.
0: أنا معك فضيلة الدكتور، لكن يعني ربما الآن يخطر في بال أحد قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تقول كلنا سواسية والمعيار هو الصلاح.
1: نعم.
0: وهذا ثابت في كتاب الله.
1: نعم.
0: لكن فضلتكم الآن على العالمين
1: لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. يعني حينما بعث موسى عليه السلام، يعني كان العالم غارقا في الوثنيات وغارقا في الشرك وغارقا في الضلال، وبعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. يعني من بني إسرائيل من كفر بموسى عليه السلام.
0: صحيح.
1: ومن وقف ضده. فالخطاب هنا التفضيل، تفضيل وقتي مرحلي في مرحلة معينة كان فيها بنو إسرائيل هم أمة التوحيد الوحيدة على وجه الأرض.
0: جميل.
1: لذلك فضلهم ربنا تبارك وتعالى.
0: يعني إذن قضية شعب الله المختار هذه، يعني
1: هذا اختراع، يعني اخترعه اليهود وضللوا به البشرية واخترقوا به المجامع الكنسية والمراكز الحكومية وغرروا بالناس، لأن اليهود أهل كذب وأهل خداع وأهل ضلال وأهل تزوير.
0: يعني إشارة لطيفة جدا، بل في صلب الموضوع فضلتكم، يعني يذكر فضيلة البروفيسور زغلول النجار أنها في الماضي.
1: نعم.
0: وفعلا يعني في اللغة فضلتكم.
1: نعم.
0: سابقا.
1: نعم.
0: فهذا التفضيل ليس مستمرا حتى اللحظة.
1: نعم.
0: يعني انظر إلى هذه الكذبات
1: المتوالية.
0: نعم. عبر التاريخ.
1: لو استمر لكان منافيا لعدل الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: نعم. الله لا يفاضل بين عباده إلا بالتقوى، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فلذلك نقول لابد من التفريق بين التفضيل المرحلي الذي كان لطائفة من الأمم في الماضي، والتفضيل المطلق الذي عممه ربنا تبارك وتعالى على كل الصالحين في نعم. كل زمان وفي كل مكان.
0: نعم نعم, نعم. كل صالح نعم. هو مفضل في أي زمان وفي أي مكان.
1: نعم. نعم نعم.
0: ماذا عن التفريق بين اليهود وبني إسرائيل؟
1: نعم, بنو إسرائيل ينتهي نسبهم إلى يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: وكلمة إسرائيل يعني عبد الله اللي هو يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: واليهود كانوا قوم موسى عليه السلام. ولكن اليهود عشان يخترقوا التاريخ ويخترقوا المجتمعات ويحاولوا أن يسودوا الناس نسبوا أنفسهم ليعقوب عليه السلام, وقالوا بنو إسرائيل أن قوم موسى هم استمرار لنسل يعقوب عليه السلام, وهذا صحيح من الناحية التاريخية. لكن أقول أن يهود اليوم المفروض أنهم يتبعون موسى عليه السلام ولا علاقة لهم بيعقوب عليه السلام, لأن يعقوب كان مسلما وإبراهيم كان مسلما وإسحاق كان مسلما, لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام.
0: نعم.
1: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
0: نعم.
1: فمن ناحية العرق بنو إسرائيل هم يعني انحضروا من صلب يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: واليهودية هي يعني الديانة التي جاء بها موسى عليه السلام لهذه السلالة من بني إسرائيل.
0: نعم.
1: والذين هادوا يعني الذين تابوا الذين عادوا إلى الله,
0: وقالوا إن هدنا إليك,
1: هدنا إليك. نعم. نعم. لذلك أنا أقول يعني الناس بتخلط أحيانا ما بين أن الرسالات القديمة كانت تأتي لأمة بعينها ثم جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل لثقلين الإنس والجن. نعم. فحتة أن موسى عليه السلام بعث لبقايا بني إسرائيل وهؤلاء كانوا يسمون اليهود نسبة إلى يعني منطقة في فلسطين أو منطقة في صحراء النقب, يعني هذه نسبة يعني ليست يعني محددة للرسالة, فرسالات الله جميعا واحدة هي الإسلام, ولكن هو تمييز لقوم يعني نوع من أنواع التحديد لقوم الأقوام بذواتهم.
0: يعني القرآن يلفظ صراحة.
1: نعم.
0: وقالت اليهود.
1: نعم.
0: ويذكر لنا بني إسرائيل.
1: نعم.
0: ثم نعلم أن سيدنا عيسى نفسه.
1: نعم.
0: أرسل إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: يعني النبيان لقوم واحد أم أن هناك يعني فاصل زمني؟
1: هذا أنبياء كثيرون. جاءهم. نعم. زكريا بعث لبني إسرائيل.
0: نعم نعم. لكن
1: ويحيى بعث لبني إسرائيل.
0: عن أولي العزم من الرسل هؤلاء. نعم. أتوا إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: أم إلى اليهود, يعني هذا مفصل تاريخي.
1: نعم.
0: هم.
1: هو أنا أقول يا أخي الكريم لابد من التفريق بين السلالة العرقية وبين الرسالة السماوية.
0: جميل.
1: يعني بنو إسرائيل نسل يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: والذين اتجهوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام.
0: نعم.
1: وعاشوا في مصر فترة من الزمن ثم بعث لهم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: وبعث لهم في مصر.
0: نعم.
1: ثم خرج بهم من مصر ومات في جزيرة سيناء أو على حدود فلسطين, لم يدخل أرض فلسطين موسى. نعم. لم يدخل أرض فلسطين.
0: نعم. يعني عندما خرج من البحر بعد مطاردة.
1: نعم.
0: فرعون.
1: نعم نعم.
0: طيب يعني من أين يزعم الآن اليهود أنهم دخلوا مع موسى إلى أرض فلسطين؟
1: لا, دخلوا
0: وأن موطنهم أصلي
1: دخلوا مع يوشع بن نون خادم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: يعني ثابت تاريخا أن هارون توفي ودفن في سيناء, وأن موسى عليه السلام توفي بعده بقليل على مشارف فلسطين ولم يدخل أرض فلسطين على الإطلاق.
0: يعني إذن لا وجود تاريخيا لهؤلاء في
1: هو طبعا يقولون أن داود وسليمان عليهما السلام هم يدعون أنهم من هذه السلالة وأنهم ينسبون إلى اليهود وأنهم حكموا باسم اليهودية, وهذا باطل. يعني داود وسليمان كانا مسلمين, كان على الإيمان على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى,
0: وكانوا من نسل بني إسرائيل.
1: كانوا من نسل بني إسرائيل.
0: يعني
1: نعم.
0: هناك تفريق رائع فضل.
1: نعم.
0: الدكتور.
1: نعم.
0: الآن.
1: نعم.
0: تتحدث عنه.
1: نعم.
0: هناك تفريق بين النسب.
1: أيوة.
0: وبين الديانة. يعني.
1: نعم.
0: نحن نقول الآن هناك عرب. وهناك مسلمون. هذا لا يعني أن ليس كل العرب مسلمين وليس العكس صحيح. نعم. هناك من العرب ما هم مسلمون وغير مسلمين. نعم. وهناك من المسلمين من هم عرب وغير عرب. نعم. إذن هناك بني إسرائيل. نعم. كنسب تاريخي. نعم. وهناك اليهود كالذين دخلوا في الديانة اليهودية. نعم. بقولهم إن هدنا إليه.
1: نعم. وكذلك أيضا يا أخي لابد من التأكيد على أن بقاء العرق الإسرائيلي صافيا عبر التاريخ من يعقوب عليه السلام إلى الآن هذه كذبة كبيرة. يعني اختلط اليهود عبر التاريخ، تزاوجوا من غيرهم من الأمم، وتزاوجوا مع من غيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى. فالادعاء الباطل بأن اليهود بقوا عرقا صافيا ادعاء يكذبه العلم، يكذبه علم الدراسات الإنسانية. نعم. يكذبه التاريخ. الذي أريد أن أقوله أن القرآن يريد أن ينبهنا إلى طائفة من الناس تتقمص شخصية معينة، تعادي البشرية، تستدعي أو يعني تدعي الاستعلاء على الخلق. نحن شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه. هذا الاستعلاء يؤدي بهم إلى كراهية غيرهم من البشر والتآمر ضدهم والعمل على تخريبهم وإفسادهم. ولذلك القرآن يلعن هذه الطائفة، هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها، من بني يعقوب ولا من غير بني يعقوب. نعم. ويتكلم عن جماعة من البشر لهم طبيعة نفسية معقدة، يتخيلون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم فوق غيرهم من البشر. وهذه حقيقة. يهود اليوم يتخيلون أنهم هم فقط الآدميون، وأن غيرهم من بني آدم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية. الله. حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: سيدي هذه ملاحظة قيمة. نعم. جدا. يعني نعم. نحن غير مستوى البشر، هم. نعم. فوق مستوى البشر.
1: طبعا.
0: من أين جاء اليهود بفكرة الاستعلاء وأنهم فوق مستوى البشر، هم مخلوقات استثنائية؟ يعني من أين أتوا بهذا فضيلة الدكتور؟
1: وطبعا إذا استعرضنا التاريخ نجد أن النبوة واحدة والرسالة السماوية واحدة. نعم. والذي يخرج يشذ. فاليهود الذين نراهم في عالم اليوم هم سلالة الذين كفروا بموسى عليه السلام فعبدوا العجل. نعم. وكفروا بأنبيائهم فقتلوهم وقتلوهم. نعم. وكفروا بكل من أنبياء الله زكريا ويحيى وقتلوهما. وكفروا بعيسى عليه السلام فتآمروا عليه وحرضوا عليه الروم وأكادوا أن يقتلوه أو يصلبوه لولا أن الله تعالى قد رفعه إليه. نعم. وتآمروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه أهل الكفر وحاولوا سمه وقتله وقاتلوا في صفوف المشركين، علما بأنهم كانوا يدعون بأن نبيا سيأتي ينصرهم على المشركين في الجزيرة العربية. فيعني لك أن تتخيل أن سلالة من البشر ظل يتركز فيها الكفر والإلحاد والشرك والتآمر على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى، تزييف التاريخ، تزييف الأديان. يعني الذين أفسدوا رسالة عيسى عليه السلام اليهود. بولس كان حاخاما يهوديا اسمه شاول الطرسوسي. نعم. اندس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليه.
0: بولس الذي يعني يسمى مؤسس المسيحية.
1: مؤسس المسيحية الحالية. نعم. نعم. يعني هو لم يرى المسيح عليه السلام، لم يقابله، لم يستمع إليه، يدعي أنه رآه في منام. نعم. فالذي أريد أن أصل إليه أن البشر عبر التاريخ انتقلوا من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر عبر تاريخهم الطويل. نعم. فإذا كانت هناك مجموعة من البشر تركز فيها الخروج على منهج الله، تركز فيها يعني الأنانية الشديدة، يعني ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم مفضلون على غيرهم من البشر. وللأسف الشديد أنهم خدعوا البشرية كلها بهذا الادعاء، ويبررون جرائمهم وخطاياهم وإفسادهم في الأرض من خلال هذه الدعوة الباطلة التي لا أساس لها من الصح.
0: يعني فضيلة الدكتور الآن يعني سلسلة من الكذب والجرائم
2: عبر
0: يعني
2: التاريخ.
0: يعني عبر التاريخ,
2: عبر التاريخ
0: يعني
2: نعم.
0: من يوم أن ادعوا أنهم أحباء الله يعني ينتسبون إلى الدين
2: نعم.
0: عندما يريدون أن يقتربوا من السيطرة على الناس ثم يقتلون الأنبياء, يعني هل هذا متوارث فيهم؟ هل يعني هل هناك جينات وراثية يتوارثون هذا
2: لا
0: الكفر المتواصل؟
2: لا, لا لا, هو طبعا دعوة أن الخطيئة سببها أمر موروث, هروب من الحقيقة. يعني كثير من الناس في زماننا يقولون الشذوذ الجنسي سببه جينات
0: نعم.
2: حتى لا يعاقبوا شاذا جنسيا
0: نعم.
2: أن الجريمة سببها جينات, هذا غير صحيح
0: نعم.
2: أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق يعني شيئا بصورة مشوهة أبدا, يعني خلق الله يتسم بالكمال. الخطأ والشذوذ والانحراف والانحطاط يأتي من سلوك الإنسان
0: نعم.
2: يأتي من عمل الإنسان
0: نعم.
2: فالذي أقولهم ليسوا جينات معينة, ولكن الطبيعة البشرية ذات الإرادة الحرة وذات العقل وذات الحواس, يستطيع الإنسان بإرادته أن يوظف هذه الملكات كلها للخير كما يستطيع أن يوظفها للشر
0: نعم.
2: والقرآن الكريم حينما يتحدث عن بني إسرائيل لا يتحدث عن سلالة عرقية, يتحدث عن حالة نفسية, عن طائفة من البشر تنحرف عن منهج الله انحرافا شديدا, وهي تتخيل أنها سيدة وأنها يعني لها قبول عند رب العالمين, وهم أفسد الناس وأفسق الناس وأفجر الناس. فلذلك مدح ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بني إسرائيل يعني الصالحون من هذه السلالة الذين تبعوا منهج يعقوب عليه السلام, وتبعوا منهج يوسف عليه السلام, وتبعوا منهج موسى عليه السلام, ومنهم من آمن بعيسى عليه السلام, ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين خرجوا عن هذا الخط الإلهي وانحرفوا بأهوائهم وشهواتهم يعني أطماعهم وطموحاتهم, هم الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم من يهود اليوم.
0: فضيل الدكتور, البعض يعني هذا من أحد الشبهات التي وردت
2: نعم.
0: أن يعني كلامنا عن أن هناك تفريق بين يهود ويهود
2: نعم.
0: لا يوافقه القرآن عندما نقول غير المغضوب عليهم, وأغلب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود, إذن يعني لا فائدة. وأنا أذكر لك قصة أن أحد العلماء المفتين الكبار وقف أحد الحاخامات اليهود في مؤتمر وقال له يعني كيف تزعم أننا يمكن أن نلتقي وأنتم تلعنوننا وتزعمون أن الله قد غضب علينا إلى يوم الدين, فلا مجال للعودة والالتقاء مرة أخرى.
2: طبعا العدل الإلهي يقتضي ألا يصدر أحكاما مسبقة على الناس, يعني نحن في دار ابتلاء ودار اختبار, على أساس من العمل فيها سيكون مصير كل منا في الآخرة
0: جميل.
2: فلا يمكن أن يكون هذا الحكم يعني حكم مطلق يشمل اليهود في القديم كما يشملهم إلى قيام الساعة
0: جميل.
2: هذا غير صحيح
0: جميل.
2: المغضوب عليهم يعني الذين عرفوا الحق ثم حرفوه وزوروه وحاولوا قلبه وحاولوا التآمر عليه وأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما, كل من يتبع مسلكهم يغضب الله تعالى عليه.
0: جميل جدا
2: نعم.
0: يعني الآن تتحدث بأفعال كلها في الفعل الماضي
2: نعم, نعم.
0: الذين فعلوا
2: الذين فعلوا نعم.
0: يعني
2: نعم.
0: هذا استثناء من الذين سيأتوا بعدهم
2: نعم. نعم.
0: يعني الآن لا يعني ينبغي أن نقول كل اليهود هم المغضوب يعني عليهم.
2: لا, من يهود اليوم من أسلم
0: جميل.
2: ومن يهود اليوم من دخل المسيحية, يعني لا أستطيع أن أقول يعني الأجيال القادمة من اليهود كلهم من المغضوب عليهم, قد يهدي رب العالمين بعضهم
0: نعم.
2: الحكم هذا على الذين فعلوا, أما الذين لم يفعلوا بعد فأعمالهم تحكم عليهم.
0: يعني ما هو مراد الله يعني ألا نكون من المغضوب عليهم؟ ما هو المراد اليوم عندما يعني نردد هذه الآية؟
2: المراد أن اليهود يعني استهانوا برسالات السماء, الذين غضب الله عليهم من اليهود
0: نعم.
2: الذين استهانوا برسالات السماء وقاتلوا الأنبياء وحرفوا الدين وزوروا على الله سبحانه وتعالى واستعلوا على الخلق وأفسدوا في الأرض وتآمروا على بقية البشرية تآمرا كبيرا, وقسموا البشر إلى يهود وأمميين, جوز أن جنتايلز, يعني يقول يهود وأمميين. اليهود شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه, والأمميون حيوانات خلقت في هيئة الأدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولذلك في كتبهم إلى اليوم يقول كل أرض تطأها أرضك لليهودي هي ملكك, كل مال يصل إلى كفك هو ملك يمينك, كل امرأة تنظر إليها هي ملك يمينك.
0: يعني أين نجد ذلك؟
2: في العهد القديم، في العهد القديم إلى يوم هذا.
0: هي التوراة؟
2: لا، التوراة ضاعت. يعني هم يقولون أن الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم وسمونها الكتب الخمسة هي التوراة، لكن هذه كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة، وكتبت بلغات غير لغة الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فعطراها الكثير من التحريف والتبديل والتغيير والتزوير إلى آخره.
0: يعني عندما يذكر القرآن ربما يعني سؤال يخطر الآن، ما هي التوراة الفعلية التي يعني أنزلها القرآن؟ نحن نعلم أنها يعني عبارة عن صحف أتت لسيدنا موسى، هل كان فيها، هل هو معلوم ما كان فيها حقيقة؟
2: وطبعا يعني لا نعلم ما كان فيها إلا ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كانت قد ضاعت حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قد فقدت بالكامل.
0: يعني هناك من يقول أن سيدنا عمر قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك ببعض صحف موسى، فيعني عنفه النبي عليه الصلاة والسلام، عاتبه وقال له يعني لو كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني.
2: طبعا هذا ما يقال على ما بقي من ذكريات من هذه الكتب، يعني اللغة التي أوحيت بها التوراة غير معروفة إلى الآن، ليست العبرية، يعني قد تكون الفرعونية، لأن موسى عاش في مصر وتكلم لغة المصريين.
0: جميل.
2: فنحن لا نعرف لغة التوراة، لكن الذي كان بين يدي اليهود على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحف مكتوبة باليد باللغة العبرية القديمة، يعني وعبر عن صحف موسى ما بقي من ذكريات موسى عليه السلام، يعني ما كان باقيا بين أيدي اليهود من هذه الذكريات. لكن أقول أن حينما يقول رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها التي تخرج على منهج الله، أنت التي تتجرأ على وحي الله فتزوره وتدس على الله فيه وتضيف إليه وتحذف منه، ثم تبيع ذلك للناس بأثمان بخس أو أثمان باهظة، وتبتز الناس بالربا، وتبتز الناس بالغش وبالخداع، وتبتز الناس بالاستعلاء وبالكبر. هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. ولما يقول رب العالمين لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
0: الله.
2: ويقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر الآيات. فالقرآن الكريم يمتدح اليهود في مقامات، يمتدح القوم الذين اتبعوا ملة موسى عليه السلام وعاشوا عليها، لم يحرفوا فيها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهؤلاء هم الذين آمنوا ببعثة عيسى عليه السلام، الذين آمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على كفره، فلعن الذين بقوا على كفرهم لأنهم انحرفوا عن منهج الله وتآمروا على البشرية، وكانوا سبب كل الحروب على وجه الأرض، سبب كل الفساد على وجه الأرض. هم أول من أدخل الربا، هم أول من أدخل الغش، هم أول من أدخل نوادي العري، هم أول من أدخل النوادي الليلية، هم أول من أشاع بين الناس الفساد. ولذلك يتهددهم ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذه الكرة الحالية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. ويهددهم رب العالمين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبير.
0: إذن يعني إن عادوا إلى الإحسان باب التوبة
2: طبعا مفتوح.
0: نعم، ولكن هذا الإصرار على الكفر هو الذي جعلهم في دائرة اللعن والمقت من الله عز وجل
2: والضالين.
0: نعم،
2: دائرة الضلال.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. طبعا الحديث عن اليهود حديث يعني يدمي القلب، ولكن حسبنا أننا أوضحنا هذا التفريق بين اليهود وبين بني إسرائيل وسبب كلمة المغضوب عليهم في سورة الفاتحة. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الإضاءة واضحة، هي بداية للبحث والتقصي لنتعلم من أحكام ديننا ما ينفعنا في حياتنا. في الحلقة القادمة نتابع الحديث عن اليهود لكن من جانب آخر، ماذا عن من سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة وبزيارة البيت الحرام، طبعا سنوات بعد الهجرة، السنة السادسة هذه، قالهم راح نروح البيت الحرام ونطوف بالبيت ونعتمر. فرحانين الصحابة، تجهزوا، هذا بعد الأحزاب واللي صار في المشركين وشون تفرقوا، كان احنا رايحين البيت الحرام. طلعوا من المدينة لين وصلوا على أطراف مكة، مشركي قريش طلعوا لهم جيش، ما تدخلون، احنا مو جايين نقاتل، احنا جايين نعتمر حتى لو عمره، ما تدخلون. طيب ما يحق لكم انتوا سدنة البيت، خدم البيت، لا يحق لكم أن تمنعوا أي أمة من الأمم تأتي إلى بيت الله، هذا بيت الله. خالفوا القاعدة وخالفوا ما اعتادوا عليه وأخرجوا جيشا للقتال. أوف، إيش قاعد تسوون يا أهل مكة؟ وبدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين قريش وكفارها. واحد من الناس اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يعني يبي يحاول أنه يعني، ويقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى هؤلاء الناس راح يقاتلونك ويصدونك على البيت، ما راح يخلونك، ترى مو سهلين هذي القريش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لم نجل القتال، حنا مو جايين قاتل، حنا جينا معتمرين. وإن قريشا، النبي يقول حق بديل، قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، خلي صلح بيني وبينهم ويخلوا بيني وبين الناس، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فعلوا إذا ظهرت على الناس، وإلا فقد جموا، يعني خلوني مع الناس. فوالذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبديل، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، لين يقطع رأسي أو لينفذن الله أمره. بديل سمع الكلام، قال لم يخالف، راح أقول لهم. جيح قريش قال له: أنا جئتكم من هذا الرجل وسمعته يقول ما يقول. يعني قال لهم شنو اللي صار، ثم بدأ الناس يتكلمون، هاج الناس وما هاج الناس، كل واحد يقول رأي، كل واحد يقول رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. قام عروة بن مسعود، لما الناس قام يهيجون في الكلام في قريش، قال لهم: يا قوم، ألست لكم بمنزلة الوالد؟ قالوا: نعم. وألست بالولد، يعني لبعضكم والد بعضكم والد؟ قالوا: بلى. هل تتهموني؟ قالوا: لا. ألست تعلمون أنني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ قال: نعم. قال: ما رأيكم أن آتي لكم بخطة رشد أكلم فيها محمد؟ قال: افعل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا محمد، أرأيت أن استأصلت قومك، لو أنت دشيت وقاتلتهم واستأصلتهم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ في واحد قاتل أهله؟ وإن تكن الأخرى، يعني لو هم كانوا أقوى منك، فوالله إني لأرى وجوها أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقام له أبو بكر الصديق وقال له كلاما أسكته، ثم قال: أنا فر عنه وندعه؟ احنا نفر عنا يا عروة. فقال عروة يسأل: من هذا؟ يسأل الناس اللي حوله: من هذا اللي تكلم؟ قالوا: هذا أبو بكر الصديق. قال: لولا يد له عندي لم أجزك بها لأجبتك. أنت لك فضل علي ولا كان جاوبتك ورديت عليك؟ ثم جعل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أنه ما يدخل مكة ولا شيء. وهو قاعد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العرب هذه من عاداتهم، وهو يتكلم يمسك لحية الرجال اللي أمامه، وواحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم مغطي نفسه بالحديد
عليه مغفر وحديد، وكل ما عروة بن مسعود هذا قبل إسلامه ترى عروة بعدين أسلم، كل ما يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بعقب السيف، يضرب على إيده ما يخلي يمد إيده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أخر يدك عن لحية رسول الله. شوف الصحابة شو حبهم لرسول الله، ترى الموقف مهيب. عروة كان يطالع كان يقول من هذا، من هذا كل ما مدت إيدي قاعد يضربني؟ فقالوا له هذا المغيرة ابن شعبة. تدرون من هذا المغيرة؟ عروة عمه أخو أبوه. فقال له أي غدر لازلت أسعى في غدرتك ليل حين وأنا قاعد أمشي في المصيبة اللي أنت مسويها. المغيرة ابن شعبة قبل إسلامه في الجاهلية صار بينه وبين قوم من الأقوام خلاف، فقاتلهم فقتل منهم 13 نفرا وأخذ أموالهم. فلما جاء النبي صلى الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما قال له الرسول أما المال فلست منه في شيء، أنا ما لي علاقة في المال، ترجع المال لأصحابه. وعروة ابن مسعود هو الذي دفع الدية للـ13 واحد اللي قتلهم المغيرة ابن شعبة. المغيرة قاعد وهو يحاول يكلم النبي، عروة وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بخطته، كان يراقب الصحابة شنو يسوون، يشوف النبي لما يتكلم الكل يسكت، وإذا في أحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يطالعه حياء له، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على وضوئه. تدري شنو يتقاتلون على الوضوء؟ يعني الماء اللي ينزل من رسول الله كانوا يبون يأخذونه يتبركون فيه. لما رجع عروة إلى مكة، رجع إلى قوم قريش، قال يا قوم أنا وفدت على الملوك، على قيصر وعلى كسرى وعلى النجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما شفت واحد يعظم ملكة مثل ما يعظمون. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم حتى النظر لا يحدون النظر تعظيما له، وقد عرض خطة صلح يا قوم نصحا لكم اقبلوها. عروة بن مسعود تمر به السنون بعد السنين، هذا الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر فيه، هذا الموقف أبو بكر ومغيرة شنو سوى وأخلاق الصحابة مع الرسول أثر فيه، راح حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأسلم دخل في الإسلام، وقال له قال حق الرسول أنا برجع لقومي أدعوهم، قال له الرسول لا تروح، لا تروح يا عروة خليك معنا، قال لا أنا معزز مكرم في قومي ما راح يسوون لي شيء، سأدعوهم إلى الإسلام. وفعلا عروة أسلم حسن إسلامه، رجع إلى قومه فقتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام. شفت الموقف اللي صار مع الرسول لم ينسه عروة، وجاء وكان سببا لدخوله في الإسلام، فما أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إمشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: لما قعدنا في بيوتنا في الكورونا حصلت مشاكل كتير، لأن احنا مش متمرنين نقعد في وش بعض فترات طويلة، وظهرت طبقات من السلوكيات فيها بعض الملل وفيها بعض الزهق وفيها بعض عدم التعاون حتى بيننا وبين بعض واحنا في البيوت، وكأن ظهر ان احنا محتاجين نستعيد آداب النبي عليه الصلاة والسلام والسنن المنسية هو في بيته حاله باللغة بتاعتنا، يعني اللي بنقولها على نفسنا، المود اللي الواحد محتاج يقعد بيه هو في البيت وسلوكياته هو قاعد مع أهله. وطبعا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة للرجال والستات، فالكلام للرجال والستات. ست آداب نبوية وسنن منسية في أحوال النبي في بيته. حاجة الأولانية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم نفسه، ما كانش بيتعب حد، كان بيشوف إن كل واحد عنده رحلته ومعركته والحاجات اللي بيستهلك فيها طاقته، فكان لو يقدر يعمل الحاجة بنفسه في البيت كان بيعمل كده. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، لو التوب بتاعه محتاج يتنظف بيقعد ينظف فيه، طلع منه أي حاجة فيها أذى، ولو عايز يشرب كوباية لبن ما يقولش هاتولي لبن فالناس تروح تجيب المعزة وتقعد تحتها تحلب، هو اللي كان يعمل كده. ولما كان يحب يعمل أي حاجة أنا هعملها لنفسي، يخدم نفسه، كأنه دايما إضافة على الناس. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بدل ما يبقى بياخد، لا، هو العطاء هو الأصل فيه صلى الله عليه وآله وسلم. كلام للأب والأم والولاد كمان اللي بيشغلوا أهاليهم، وتبقى الأم وسطها مقطوم من كتر الخدمة في البيت، والشباب بتلعب بلاي ستيشن وسايب الأم هي اللي بتساعد في كل حاجة. فأول حاجة خدمة النفس في البيت. تاني حاجة النظافة. النظافة، الواحد بيتجمل ويرش البرفانات اللي شاريها بفلوس كتيرة عشان الغرب، ويبقى قاعد في بيته مش حاطط برفان ولا غسل سنانه، وقاعد بالفانيلا الداخلية، عارف، القديمة اللي فيها نقرة مقطعة، وكأن النبي قال خيركم خيركم لأهله، أكون مع أبويا وأمي ولا أكون مع مراتي ولا أكون مع جوزها، الأسرة دي هي أولى الناس بخيري. وسؤالت السيدة عائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وكانت السيدة عائشة تقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر، بيحط العطر في مفرق رأسه، وكان يكثر القناع. القناع حتة قماشة بتتحط تحت العمامة من كتر العطر اللي في شعره عشان العمامة ما يجيش عليها الزيت فايه تبقع كده، كأن ثوبه ثوب زيات، كأنه صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتاجر في العطر، كأن ثوبه ثوب زيات. فاحترام مهم قوي، لأن البني آدم بعد شوية بيمل من التجمل أمام أهم الناس المفروض أصلا يتجمل قدامهم، ودي سنة من سنن النبي المنسية صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الضحك في بيته. كلام ده للرجالة وللستات، لأن كتير من الأوقات ما يتوصف الرجال انه قاعد مقريف في بيته، ويتوصف الستات انها قاعده منكده في البيت على جوزها، او العيال قاعدين ساكتين باصين كده في الموبايلات، البيت ما فيهوش روح. سيدنا النبي ما كانش كده صلى الله عليه واله وسلم. السيده عائشه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته كان الين الناس واكرم الناس، كان رجلا من رجالكم الا انه كان ضحاكا بساما. ايوه، ما هو الضحك ده بيجدد الحياة ويحسسنا ان احنا قريبين من بعض. وعلى فكرة اللي بيحاول يضحك المقربين منه ده انسان متواضع، لانه عايز يشوفهم فرحانين، مش هو التقيل ابو ضحكوني وهزروا انت وانا كده ايه اهز دماغي كده، لا، ده انا هفكر في افكار تخلي الوقت جميل، عشرة كأنك عايش في الجنة في الدنيا. كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في عشرته في البيت انه كان بينده السيدة عائشة بالدلع على طول، فإما يقول لها يا عائش، وإما يقول لها يا حميراء، وإما يقول لها أم عبد الله، هي ما خلفتش، سواء كان بيقول لها يا أم عبد الله. الكونية دي كانت بتفرحها جدا. بتحكي السيدة عائشة في القصة الشهيرة لما جل أحباش يلعبوا في المسجد في يوم العيد، قال يا حميراء، حميراء يعني البيضة اللي وشها مشرب بحمرة، اللي احنا في اللغة بتاعتنا نقول حمار وحلاوة، يعني يا زي القمر يا جميل، يا حميراء هل تحبي أن تشاهدي الحبشة؟ قالت نعم يا رسول الله. فوضع يده زي ما أنتوا عارفين وحط الدقنها هنا وخدها على خد النبي، وكل شوية يقول لها هل اكتفيتي؟ تقول له لا. هل اكتفيتي؟ تقول له لا. وهي تقول أنا مش عايز أتفرج، لكن أريد أن تعلم النساء مقامي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في حاله في البيت أنه كان بيقسم وقته في البيت لثلاث أجزاء، جزء لربه، وجزء لأهله لأهل البيت، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، جزء لربه اللي فيه العبادة، والجزء لأهله الكواليتي تايم اللي احنا بنقول عليه الوقت اللي ببقى حاضر فيه. لو أنا ست يبقى مع جوزي، لو أنا راجل مع مراتي مع عيالي مع أبويا أمي، أنا موجود أنا متاح. وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعدين الجزء بتاع نفسه ده قسمه إدى شوية لأصحابه اللي عندهم أسئلة، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. لأن في بعض البيوت في نعزال، مش البيت كده هيقعد على جنب كده في تلفزيونه في تليفونه، ويحرم أهله من أجمل حال فيه، فتبقى العشرة مضلمة. بيت النبي كان منور بجمال النبي عليه الصلاة والسلام. آخر سنة من سنن النبي المنسية هي أنه صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الموجود، بيأكل الموجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، السيدة عائشة بتحكي، فيسأل هل عندكم من طعام؟ فإن قلت لا قال إني صائم. فبعد ما نوى الصيام، صيام سنة، واحد بعت للسيدة عائشة من بيت من البيوت، بعته للسيدة عائشة أكل، فقلت له يا رسول الله في حد بعت لنا أكل؟ قال هل عندك؟ نعم، لا هاتي. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابة بيعلقوا بيقولوا فمثله صلى الله عليه وسلم كمثل المتصدق الذي أخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أعطاها وإن شاء ردها. إن هو صام صيام التطوع، بس يبدو إنه صلى الله عليه وسلم كان محتاج يأكل. فقال خلاص ما فيش أكل، رضا الحمد لله، من غير ما يلوم ولا يعاتب ولا يقول مش كل يوم ولا نبهتي 100 مرة قبل كده، إني صائم. جه الأكل، أكل صلى الله عليه وسلم. جمال ولطف، حياة خفيفة منورة، كل ده بسبب السنن اللي بقت منسية في أحوال النبي في بيته الشريف.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتني رسالة من إحداهن تقول: سربت صورة من يوم زفافي وأنا أرتدي فستانا مكشوفا حيث لا يليق بهذه الصورة أن تسرب أو تنتشر، وكنت حريصة أن أؤكد على جميع الحضور أن لا يلتقط الصور وأنا بفستان الزفاف. وعلقت قائلة: ربما انتشرت الصورة عن طريق بيع هاتف أو عن طريق الخطأ بالتأكيد، لأنني أكدت على الحضور ألا يلتقط أي صور وأنا بفستان الزفاف. السؤال هنا ليس كيف سربت الصورة فقط، وإنما هناك سؤال آخر: لماذا هي متضايقة لأن الصورة سربت؟ لأن الفستان الذي كانت ترتديه كان مكشوفا وليس ساترا. وربما يتفق مع البعض وربما يختلف بأن الصورة لو كانت أكثر سترا لما كان الضيق بهذا الشكل. لدي سؤال آخر: أنت في يوم زفافك، من هو أهم شخص لديك في هذا اليوم بالتحديد؟ هل هو الناس أم هو الزوج؟ لمن تريد أن تظهري جمالك وحسنك، للناس أم للزوج؟ إذا كنت مهتمة برأي الناس كيف يرون أنك جميلة وأنيقة ورائعة الجسد ورائعة النقاء والصفاء، لماذا تزوجتي؟ لماذا هذه النظرة السائدة؟ أن الجمال لا يكون إلا في الكشف، الجمال لا يكون إلا في التعري. لماذا لا يكون الجمال في الستر في نظر البعض أو في نظر الأغلب؟ للعلم، لو كشفت ما كشفت فلن تكوني أجمل امرأة في العالم، لابد وأن هناك من سيكون أجمل منك. لكن لو كنت ساترة وتحتفظين بمحاسنك لمن وهبته حياتك، هنا التميز، هنا التفرد. قلما نجد تلك العروس محتشمة ساترة. البعض يتعرض للإحراج عندما يقول له أهل العروس: ممنوع التصوير، لا تصور، أغلق هاتفك، سنأخذ الهاتف عند الباب. لماذا نعرض أنفسنا لكل هذا ونحن نستطيع أن نتجاوز هذا؟ كوني حرة واثقة مطمئنة بسترك. بالعكس، ربما الزوج سيحترمك أكثر ويقدرك أكثر ويعلم بأنك فضلته وميزته عن سائر الناس. ولو فكرت قليلا لرأيت أن سترك سيجعل الكثير من الحضور يخجل من أن يلتقط صورة لهذه الجوهرة الجميلة الأنيقة الساترة المتفردة. لماذا تكونين مثلهن؟ وباستطاعتك أن تكوني مثالا لهن.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: بعدين معاك يا سارة، الدنيا صارت نص الليل هنا.
2: اسمع، إذا بدك تروح روح، أنا بروح لحالي وهي الدار قريبة.
1: يا سلام، يعني بتكيش تروحي على المدرسة بكرة؟
2: يا محترم بدي أروح، بس الجو شاعر في الليل على البحر.
1: والله اللي بسمعك بقول هذه بنت الوزير.
2: هي بنت الوزير إيش أحسن منها؟ إلها زيادة عين ولا دين؟ ولا كود إلها تلت دين؟
1: يعني ما بدك تروحي؟
2: اسمع، كمان 10 دقايق بالعدد.
1: حاضر، هيني مستنى. أي والله لولاي خايف عليك في هالليلة كان زمان سبتك.
2: كتر خيرك يا حوت.
3: الله يرحمك يابا، الله يرحمك حبيبي يابا حبيبي.
4: وطي صوتك ولا تفضحناش.
3: والله غير اروح ابلغ عنك، والله لابلغ عنك. انت قتلت ابوي، ابوي اللي ربانا وخلانا رجال.
4: اهدى يا فايز اهدى، انا عارف انك مصدوم وهذا اشي طبيعي.
3: بعد هيك انا راح ابلغ عنك، راح افضحك.
4: فايز يا فايز،
3: الك وجه تحكي؟
4: بدك تبلغ؟ ماشي روح بلغ.
3: ايوه راح ابلغ عن الجريمه اللي ارتكبتها.
4: وشو بدك تحكي لهم؟
3: بدي اقول لهم انك خنقت ابوك.
4: حلو، بس تنساش تقول لهم انك قتلت 2 وحرقت 3 محلات كمان. ماشي؟
3: انت شيطان، انت شيطان، اعوذ بالله منك.
4: ركز يا اخوي، صدقني انا بدي مصلحتك. تعال تعال علشان نفكر ونشوف ايش بدنا نعمل في الجثه. تعال.
5: مالك يا ماهر؟ مالك مش نايم لهلا؟
6: بفكر يا نيفين، بفكر.
5: بشو بتفكر؟
6: بفكر مين اللي عمل العمل السودة هذه.
5: انت شاكك بحدا يا ماهر؟
6: المشكلة يا نيفين انه ما إلي أعداء. أنا
5: ولا أنا كمان، وبابا كمان، كل الناس بتحبه.
6: طيب مين اللي عملها؟ مين اللي حرق المحلات؟ مين اللي قتل الناس؟
5: بكرة الشرطة رح تعرف كل حاجة، ورح يبان اللي عملها، ورح يبان المجرم الحقيقي.
6: نفسي أعرف اليوم قبل بكرة عشان أشوف منظره اللي عمل العمل السودة هذه. هذا إنسان بخافش الله.
7: هذا عمل السودة واللي عملته في المحلات، مش عامل أسود منها؟
3: طيب وين رايح الجيت؟ وين بدك ترميه؟
4: في خرابة عند البحر بدنا نرميه فيها.
3: ترمي أبوي في الخرابة يا هاني؟ مش حرام عليك؟
7: وبعدين معاك عاد.
3: طيب وبعد هيك؟
4: ولا قبل هيك، أنا عامل حسابي، مسحت كل البصمات وكل إشي، وال30,000 دينار اللي أخذناهم من أخونا هن اللي راح يطلعنا من الموضوع.
3: كيف يعني؟
7: يعني قتلوه علشان المصاري، فهمت؟ أنا حطيت في جيبته أكم من 100 دينار، يعني قتلوه علشان المصاري، فهمت؟ وبنبلغ إنه كان في جيبته 10,000 دينار.
1: يا الله يا سارة، بعدين معاكي، بدك تنام انت هان؟
2: طيب يلا قوم، وداعا يا بحر.
1: يا الله، مش شايف ولا مخلوق على البحر، حتى تبعي الاستراحات نام.
2: سمير، في سيارة ميلت على الغرابة، شايفها؟
1: وش بدنا فيها؟ امشي.
2: استنى شوية، صار ايش بدهم يعملوا؟
1: وش بدنا فيهم يعني؟ امشي.
2: طلع يا سمير، قاعدين بطلعها بصريش في شنطة السيارة.
4: يا ظرفة ارفع بسرعة.
3: مش قادر، مش قادر.
7: ولك ارفع الجس قبل ما حدا يشوفنا ونروح في 60 داهية.
3: حاضر حاضر.
4: أيوة أيوة بسرعة. أيوة هيك خلص، ماهل عليهم لما يشوفوه. يلا يلا يا فايز اطلع السيارة بسرعة.
3: بدك تسيبه مرمي هيك؟
7: ولك يلا نهينا.
3: مع السلامة يابا، مع السلامة. سامحني يابا، سامحني يابا، سامحني يابا.
7: ولك اطلع اطلع يا راجل.
2: شفت اللي شفته ولا؟
1: شو شفتي؟
2: شكلهم نزلوا واحد من السيارة ورموه في الخرابة.
1: لا لا، أكيد هدول تبعين مخدرات وأجوا يخبوا المخدرات في الخرابة.
2: طيب أنت من عقلك يخبوا مخدرات؟ مش لكان معاهم حاجة يحفروا فيها؟
1: والله كلامك صح يا من نص لسان. طب شو بدهم يكونوا حطوا؟
2: تروح نشوف.
1: انت مجنونة؟ بلاش كون قتيل ولا حاجة.
2: بس تعال امشي قوي قلبك.
7: بدي تصحصح يا فايز وتنسى اللي صار، سامع؟
3: احنا حلال الاعدام فينا.
7: امشي طبيعي واحكي طبيعي عشان ما حدا.
3: مالك؟ شو في كمان؟
7: المحفظة شكلها وقعت في الخرابة. بدنا نلف بسرعة قبل ما حد يجي هناك.
2: ولك والله ما شايف اشي، خايف اكع.
1: معلش شوي شوي، بدنا نشوف ايش حطه.
2: يما يما
1: ايه هذا؟ واحد مية.
2: يما يما الحقيني يما الحقيني.
1: تخافيش تخافيش،
3: خايف واحد يشوفنا هالقيت.
7: انت دير بالك بس، توقف السيارة على الشارع ونزل بسرعة. دير بالك على السيارة وبديش تعمل حركات قرع، سامع؟
3: سامع. انزل بسرعة يلا، حط الحق على وجهك بلاش حد يشوفك.
1: ايه هاي السيارة اللي نزلت ورجعت، هاي نزل واحد منها واجع علينا. والله شكلهم جايين ياخدوه. تخبي ولا تخبي؟
2: يما انا خايف يجي يقتلنا.
1: اص اسكتي اسكتي.
8: الله يرحمك يا ابو هاني، الله يرحمك، روحت وراحت ايامك، عظم الله اجركم يا جماعة، عظم الله اجركم.
9: شكر الله سعيك، بارك الله فيك، عظم الله أجركم جميعا يا ناس.
8: طيب لوين وصلت الشرطة في التحقيق يا أولاد؟
7: يبدو يا أبو محمد إن حرامي قتلوه وأخذوا منه المصاري، كان معاه أكثر من 10,000 دينار.
8: يعني هو كان حامل مصاري؟
7: ما بقول لك 10,000 دينار.
2: طيب ليش ما نروح يا ماهر ونقول له؟ نقول له إنه إحنا شفنا اللي رمى أبوك.
1: انت نسيت انه كان مغطى وجهه بالحطة؟
2: حتى لو نقول له اللي صار،
1: لازم يكون معنا دليل يا سارة.
2: انت ما شفتش حاجة تلفت الانتباه؟
1: شفت عينيه وشعره، شعره اسمر نازل عجبينه وعينيه سمر كتير.
2: طيب خلاص نحكي يا ماهر هيك، وماهر بحكي الشرطة.
1: احنا ملناش دخل، بلاش يحطوها فينا. نسيتي انه انا وابوي كنا اكبر حرامية في البلد؟
6: يا ريتني ما عطيتهم المصاري. شايف يا نبيل؟ شايف شو بتعمل المصاري؟
5: طيب هو المرحوم كان حامل معاه مصاري يا ماهر؟
6: أخوي بيحكي إنه 10,000 دينار كان راح يعطي جزء منهن للجامع ويسد في الجزء الثاني شوية ديون.
5: تعرف يا ماهر في ناس محددين هم اللي بيعملوا فيك هيك.
6: مش فاهم، يعني قصدك أعداء؟
5: أكيد أعداء، يعني اللي حرقوا المحلات وتسببوا في قتل أبوه وقتل العمال أكيد هم.
6: طيب إذا هم شو الهدف من ورا جرائمهم؟
5: هي

0: أنا برجف ميت من الخوف.
1: وبعدين معاك وش حققوا معاك الشرطة؟ خلص.
0: مين قال لك خلص؟ أنا خايف يحققوا معانا كمان مرة.
1: مش قلت اللي اتفقنا عليه؟ انتهت القصة.
0: مش قادر أتحمل منظر أبوي وهو مرمي في الخرابة.
1: هي اللي صار. خلص ادعيله بالرحمة يا سيدي. هلقيت بدنا نفكر بالخطوة الثانية.
0: قصدك الجريمة الثانية؟
2: سميها زي ما بدك.
0: يا ترى على مين الدور يا هاني؟ بكون في علمك أنا مش مستعد أشارك معاك في أي جريمة من هانو طالع. سامع؟
1: أنا عازرك يا روحي يا حبيبي لأنك مش متعود وقلبك ضعيف، بس لقدام راح تتعود وتنسى. بعدين اللي احنا عملناه كان ضروري عشان ما تروح على حبل المشنقة.
3: الزمير وين زمير راح؟ زمير.
4: نعم يابا.
3: دايل صحيح اللي بتقوله اختك زهرة؟
4: عن ايش يابا؟
3: عن ايش؟ انت مش عارف عن ايش؟ عن السيارة اللي نزلت ابو ماهر في الخرابة، صحيح ولا؟
4: صحيح يابا.
3: طيب احكي لي يا خاين، احكي لي شو جبت بالزبط؟
4: شفت السيارة نزلته وبعدين رحت انا واختي سارة عند الخرابة، لو رجع واحد كان مغطى وجهه بالحطة، اخذ حاجة كانت واقعة منه.
3: طيب إذا بتاعت تمك ولا أكيد كلمة راح أكسرك، سامع؟ إحنا مالناش دخل، مالناش دخل لا فلان ولا فعلان.
4: حاضر يابا.
3: لكن قولي كيف شكله الزلمة اللي كان عطى وجهه العطة؟
4: ما شفتوش يابا، شفت عينيه وشعره بس.
3: كيف عينيه وشعره؟
4: شعره ناعم يابا ونازل عجبينه وعينيه السمر على الآخر.
3: طيب خلص خلص اسكت خلص، إذا جبت سيري راح أمزعك التمزيع، سامع؟ إحنا مش ناقصين سين وسين وجيم وجيم عند الشرطة.
4: حاضر يابا.
5: مالك يا ماهر؟ بشوفك ما رحتش على الجامعة، أنت مخلص منها يا ماهر؟
6: لا يا نيفين أجلت الفصل.
5: طيب ليش يا ماهر؟
6: بصراحة فيش نفس للدراسة، والأحداث اللي صارت معايا قلبت مخي، مش عارف أفكر، مش عارف أدبر أموري. أنا يا عمي مش قد هذا الإشي.
5: عن إيش بتقصد يا ماهر؟
6: الأرض يا نيفين، الأرض والمحلات والمصاري ومشاريعك اللي في الطريق. أتاري السوق طلع بس للحيتان ولزي حالاتي سمك صغيرة بتنبلع على طول.
5: اسمع يا ماهر، أنت لازم تتسلح بأخوتك، وزي ما قلت السوق بده ناس قوية وإيد لحالها ما بتسقف.
6: حتى لو أخوتي وقفوا معي يعني راح أدبر حالي بالك؟
5: ماهر أنت بديت الطريق ولازم تستمر، لازم تكون رجل أعمال ناجح.
6: أنا صغير يا نيفين، رجل أعمال لازم يكون كبير وعنده خبرة.
5: بابا كان عمره 16 سنة لما مسك كل أموال جده. أنت توكل على الله وربنا مش رح يفشلك، وبعدين أنا بكرة رح أعمل لك توكيل بكل الأملاك عشان تتحرك بحرية.
6: لا يا يا نيفين، أنا يا نيفين ما بحكي هالحكي عشان تعطيني توكيل ومش توكيل. أنا مستغرب ليش كل هذا بصير معي.
5: اللي صار لك هذا اختبار يا ماهر عشان ما يكون إلك اسم في السوق، وانت لازم تثبت لهم العكس، لازم تكون أسد يا ماهر.

0: خير
1: خير؟ من وين بده يجي الخير؟
0: انت لسه فاكر؟ الخطر زاد. حاول تعيش حياتك.
1: أعيش حياتي؟ أنا إنسان ميت أصلاً.
0: لا لا لا لا, لا. الله يسامحك. موت حالك في عز شبابك؟
1: هاني ابعد عني, ابعد عني أحسن لك.
0: ماشي, مسيرك تروق وتهدى وتعرف إنه اللي عملناه لمصلحتنا.
1: كيف لمصلحتنا؟ شو المصلحة في قتل أبوك الختيار اللي ما بيقدر يدافع عن نفسه وحرق المحلات وقتل الناس؟
0: بكرة راح تشوف أخوك كيف راح ينزل على ركبه ويترجانا لحتى نشاركه في الماء.
1: يلا جاي يلا.
2: السلام عليكم
1: ماهر. ايش في يا اخوي كمان؟ ايش في؟ صار اشي؟
2: مالك يا فايز انخضيت؟
1: لا لا لا, قصدي في اشي يعني؟
2: لا يا فايز ما فيش حاجة, جاي زيارة عليكم.
1: اتفضل اتفضل.
2: كيف حالك يا فايز؟
1: انا الحمد لله. حد قال لك عني اشي؟
2: مالك يا فايز, ايش دعوتك؟ بقول لك كيف حالك, ايش اخبارك؟
1: معلش يا اخوي اعذرني, صدمة قوية. يا هاني يا هاني تعال, اخوك ماهر.
3: يلا يلا جاي جاي.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا اخوي هاني؟ ان شاء الله بخير.
0: احنا كويسين, المهم تكون انت بخير يا اخوي.
2: شوفوا يا اخواننا, بعد ما توفى الوالد الله يرحمه وسابنا, بدناش الناس تحكي علينا ولا نصغر في عيون الناس.
0: معاش اللي يحكي علينا يا اخوي, احنا اخوة على الحلوة وعلى المرة.
2: عشان هيك لازم نحط ايدينا في ايدين بعض.
0: مش فاهم عليك يا اخوي, وضح.
2: احنا التلاتة بدنا نكون مع بعض. انتوا عارفين انه املاك ومصاري نيفين كتير, وانا بصراحة لحالي ما بكفي, وانا متأكد من انه اللي صار من حرق وموت وجرائم كله عشان انه الحيتان اللي في السوق مستضعفيني. والقوة مع الجماعة يا اخوي. انا يا هاني مستعد لأي حاجة, المهم توقفوا معي تسندوني. احنا ما إنا الا بعض, والشروط اللي بتشرطوها علي انا جاهز. ولعلمكم هذا مش كلامي وبس, هذا كلامي وكلام نيفين.
0: يا اخوي احنا بنفديك بدمنا يا اخوي, بس هذا مالك ومال زوجتك وما الا حق نتدخل فيه. احنا اللي خدناه منك كتير, وهي خير واضح. اشترينا سيارة وهينا بدنا نزبط الدار وسدينا الدين, مش ناقص علينا ايش يا اخوي؟ اللي قدمته لنا يا اخوي ما واحد قدمه لاخته يا ماهر.
2: لا ارجوكم ارجوكم, انا عايزكم توقفوا معي. انا محتاج حدا يوقف معي. اللي بده يدخل السوق لازم يكون حوت, وانا لحالي سمك صغيرة. ليش بنحط ايدينا في ايدين بعض؟ انا قد ما اعطيكم برضو قليل فيكم. صعب الواحد يشتري اخوه من السوق ولا من الشارع ولا من المحل. لازم احنا نكون ايدينا في ايدين بعض. ارجوكم ما تخلونا نتفرق. انا بحاجة لكم يا اخوتي. ارجوك يا ماهر, ارجوك يا هاني, ارجوك يا فايز.
0: ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك, احنا جاهزين.
2: وانا جاهز لاي حاجة. الشهرية اللي بدكم اياها, المصاري, القسمة, ايش بدكم؟ انا جاهز.
0: لا يا اخوي احنا راح نشتغل عندك زينا زي اي واحد, وراح ندير بالنا على مالك وعلى مال زوجتك. الدنيا لسه بخير يا اخوي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، عمر بن الخطاب، حبر أمة محمد عبد الله بن عباس. هذا الصحابي الجليل ملأ المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ومجد العلم فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر، ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه. إنه عبد الله بن عباس، رباني أمة محمد، وأعلمها بكتاب الله، وأفقهها بتأويله، وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة. وما إن حلت عن الغلام الهاشمي ثمائمه، ودخل سن 7 حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر، حتى غدا له كظله يسير معه النسار ويدور في فلكه كيفما دار.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: حدث عن نفسه قائلا: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت. ولما أهم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه، أي إلى جانبه، فوقفت خلفه. فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آتيه الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أكابر الحكماء. قد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه، اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، اتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قائلا: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستاذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. ثم أسأله عن الحديث لما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: قد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا شيوخ الصحابة، ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال عمر: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قائلا: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشج بالبكاء حتى طلع عليه الفجر. عمر ابن عباس 71 سنة، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيوخ التابعين. وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الرسول.
1: سمعت أنه خدم. إن كان رسول الله كسمات فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من العبادات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عبادة باللفظ، وهي في الحقيقة عبادة قلبية يكون الإنسان فيها معتقدا ومتعلقا قلبه بالله عز وجل وينطق بذلك لسانه. يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ هي الحوقلة. ما معنى الحوقلة أيها الأفاضل؟ الحوقلة هي إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله الإنسان في هذه الحياة من أمور. فهذه الحوقلة هي أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالفقر من الأمور التي يتحقق فيها العبودية لله عز وجل. وقيل في معنى الحوقلة بمعنى أنه لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. حركة الإنسان، حوله، إرادته، عمله، ذهابه، إيابه، مزاولته للطاعات، ابتعاده عن المنكرات، قيامه للصلاة، قيامه بما فرض الله عز وجل عليه من أمور، ابتعاده عما نهاه الله عز وجل عليه، يحتاج فيه إلى من؟ إلى قوة من الله عز وجل، ويحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الأحبة، هناك قاعدة عظيمة جدا، وهي: على قدر خوف الإنسان من غير الله عز وجل يسلط عليه، وعلى قدر رجائه لغير الله عز وجل يكون الحرمان. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن تعلق قلبه بالمخلوقين خذل، لأن المخلوق مثله مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك الأمور هو مقلب الأمور جل وعلا. الذي يملك الأمور ويدبرها هو الله جل وعلا. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فمن خاف البشر كان في حياته الحذر، وكان في حياته الخوف، وكان في حياته القلق. لكن إذا وكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل فليبشر وليؤمل وليعلم أن التوفيق والفرج بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة أصحاب الجنة، في قصة أصحاب الجنتين، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الآية تدل على أن الإنسان، وعلى أن هذا صاحب البستان يوصيه صاحبه، يقول أن هذا الأمر كله بحول الله وتوفيقه وإرادته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة. وجاء في وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث صحيح قال من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفي ووقي بهذه الكلمات لأنه ألجأ قلبه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه. يقول الإنسان, ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحياة الإنسان كلها معلقة بربه جل وعلا, فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله ونحن الفقراء إليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يجعلنا ممن يوفقنا لعمل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي, تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

نور أطل من السماء، فتزينت أرض الطهارة بالصفاء. هي بعض ماء قد روى أرض العطاشة والصحارى بالعطاء. رباه، هذا الغيث أنت منزله. رباه، هذا العقل أنت مسيره. رباه، كل الكون بين أصابعك، أو هل سنرجو غير رب قادر؟ ما أعظمك. تجلو الغمام بقدرتك، تهب العطايا بمنتك، وتعيد أبواب الرجاء. يا من إذا استنصرته نصر الضعيف على العدا والأقوياء.

0: الكل يعجز أن يحاكي قطرة أو بعض ماء. يا رب هذا الكون، يا رب السماء، كل الحياة أساسها سر عظيم في رجاء. يا رب مطر كفيل بالحياة، والسر فيها بعض ماء. فيا جاعل الأشياء تحيا بعد زفرات الممات، أحيي قلوبا ترتجف قد خادعتها الأمنيات، وارأف بعبد قلبه يهوى التضرع والدعاء، يرجو الحياة والاستقامة، يرجوك في ذل لقاء.
1: عظمة الخالق.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
2: فرع لأبواب السماء،
3: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
2: وعبر الأثير صفاء،
4: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
2: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. تحية عاطرة نرسلها لكم مع

هذا المساء الذي نبدأ البرنامج مع أذان المغرب الذي حان وقته الآن حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. يرفع الأذان بصوت المؤذن محمد منذر سرميني أبو الجود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد الذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. سنستميحكم عذرا لنبدأ معكم فكل يوم أحد فقرة عالم النشيد. هذه الفقرة التي نستعرض من خلالها بعض الأناشيد الجميلة والمميزة والتي لديها ذكريات خاصة مع بعض المستمعين. هذه الفقرة فقرة عالم النشيد تستمر معكم حتى الساعة 8، وعند الساعة 8 نلبي طلباتكم الإنشادية التي أنتظرها بلهفة وشوق على رقم 71 441 753.

أرحب بكم إذن في فقرة عالم النشيد، واليوم سنقف مع المنشد محمد أنس الكواكبي، منشد جديد برز على الساحة الإنشادية وهو من سوريا، وله أناشيد مميزة استمعنا إليها منذ حلقات سابقة، منها يا حبيب الله إني أو يا حبيب الله إني. اليوم سنستمع إلى البردة الشريفة، فلنتابع إياكم بعضا من هذه الأنشودة.

وعلى أعتاب شهر ربيع الأول الذي سيأتينا بعد أيام قليلة، لابد لنا أن نحتفي بذكرى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ونتابع استماعا إلى البردة، هذه القصيدة الجميلة التي نظمها الإمام البوصيري وأداها العديد من المنشدين. نستمع إلى المنشد المغربي عبد السلام حسني في البردة الشريفة.

وننتقل من إيهاب أكرم هذا المنشد الدمشقي لنستمع إلى المنشد عماد رامي أيضا من سوريا ومن دمشق، ومعه نختم هذه الفقرة فقرة عالم نشيد مع البردة الشريفة، معها ننهي فقرة عالم نشيد وبعدها ننتقل إلى إهداءاتكم بإذن

0: عالم النشيد، وننتقل خلال لحظات إلى إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية، فمرحبا بكم ومعكم مستمرون.
1: مستمرون معكم، مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
0: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. وانتقل الى فريق الوعد ومع نشيد علي السبابة. هذه نشودة طلبها المستمع احمد رواد عثمان، ويهديها الى المجاهدين في فلسطين وجميع المستمعين.

0: الشاكي وما بك داء.
1: مازلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، واصل معكم إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية، وسنتحول خلال لحظات إلى

0: الأنشودة القادمة ستكون مهداة من الفتى أنس عبد الرحمن، حيث يهديها إلى روح المجاهد الشهيد إسماعيل هنية أبو العبد، وإلى والده وعمه، وإلى كل المجاهدين. فلنتابع إياكم أيضا فريق الوعد ومع جبل بلادي.
1: بكرة تشوفوا أبو العبد شهيد، بكرة تشوفوا أبو الوليد شهيد، بكرة تشوفوا أبو أسامة شهيد، فلان شهيد. امضوا ولا تترددوا، دماؤنا فداء لديننا ولقدسنا ولأقصانا. لسه مشوارنا كمان طويل ومعركتنا كمان قاسية جدا.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وسنبقى مع الأنشودة التالية سيدي مولاي التي طلبتها الأخت المستمعة رنا مراد وتهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين.

والآن مستمعي الكرام ننتقل إلى إهداء المستمعة جوري عبد الرحمن التي تهدي الأنشودة القادمة إلى والديها وإلى عمها الشيخ أحمد وإلى كل المجاهدين في فلسطين ولا سيما الشهداء.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

0: نشيدة يا رجال.
1: وإلى نشيد عارين الأسود، هذه النشودة التي طلعت الأخت المستمع على هام صقر، ننتقل وتهديها إلى روح الشهيد إبراهيم الأولسي، تقبله الله، وإلى جميع الشهداء والمجاهدين في فلسطين، ولأسرة البرنامج، ولجميع المستمعين.
0: نستنى يا يما هبت ريحة الجنة، أبطال نابلس لله زفت.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمع الكرام، وأنتقل إلى إهداء الأخ العزيز محمود علي مكي من بيروت الذي دائما يشارك في برنامج، وله منا التحية. الأخ محمود دائما يختار أنشود حب الصحابة والرسول ويهديها إلى زوجته وأولاده، وإلى الأخ أحمد دمج ومحمد إبراهيم وأبو يامن العزيز الغالي كما يقول في الرسالة، وإلى جميع المسلمين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وإلى آخر هدا معنا مستمعي الكرام مع نشيد يا قدس إن قادمون لفريق الوعد. هذه النشيدة طلبتها الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة الإذاعة، وتحية إلى مستمعين في الأغنية في إزال وأينما كانوا. مع هذه النشيدة ننهي وإياكم البرنامج، نودعكم وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم عند الساعة 7:30 كل يوم جمعة وأحد، والسلام عليكم.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إياس بن معاوية ابن قرة المزني يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة، غزير العقل والدين. أنا بعتقد عند هذه الجملة ينتهي الدرس، فيها فوائد كثيرات. أول شيء، نحن نتكلم عن الأولياء. الرجل كان قاضيا، شو دخل القاضي بالولاية؟ شو هو الولي؟ ولازم يكون زلمة قاعد بالجامعة.

فلا يخرج، مو لازم يكون رجل تفرغ للصلاة فلا يلتفت لغيرها، مو لازم يكون إنسان جالسا للذكر وحفظ القرآن وتحفيظه فلا ينصرف إلى غيره؟ الجواب كل هذا لا، خطأ. الولي ليس الذي يجلس في المسجد فلا يخرج، الولي ليس الذي يشتغل بالذكر فلا يفتر ولا ينفع شيئا آخر. الولي ممكن يكون قاضيا، الولي ممكن أن يكون طبيبا، الولي ممكن أن يكون مهندسا، الولي ممكن أن يكون طالبا في الجامعة، الولي ممكن أن يكون تاجرا، الولي ممكن أن يكون صانعا، الولي ممكن أن يكون بائعا بطريق الصالحية، الولي ممكن أن يكون موظفا في دائرة عامة، الولي ممكن أن يكون إنسانا يعمل بالبناء. كن ما شئت، ما في مشكلة، شو بدك تشتغل اشتغل، بل نحن نريدك أن تعمل لتنفع الآخرين، والإسلام يريدك، غير أنه ينبغي عليك أن تترك الحرام حيثما كنت، وينبغي عليك أن تتقن الفرائض حيثما كنت، وينبغي عليك أن تأخذ من النوافل ما استطعت، وبهذا أنت ولي. ولا هذا دليل يا أخوان، نحن الآن نقرأ الكتاب كله في سير الأولياء، وأنتم تشاهدون بأن هؤلاء الأولياء يعني مختلفي الأعمال، عم يطلع معنا التاجر وتاجر القماش، بيطلع الفقير وبيطلع الغني، ولا بيطلع معنا قاضي. بقال الولي ليس كما يصور في المسلسلات أو كما يصور في يعني القصص الشعبية، بأنه هيك إنسان ماسك مسبحة طويلة وله لحية طويلة وعكازة هيك بيطرق فيها وأواعيم مهترئة وكل شوي بيصرخ لك صوت بنقص كل اللي قاعدين، انه هذا شايف هذا من الاولياء، مو هيك، هذا قاضي، الرجل قاضي. فهي وحده. رقم اثنين، اخي القضاة كلياتهم جماعه مرتشين نصابين، يخرب بيتهم ما حرقوا الابيض والاخضر والاسود. مو صحيح، مو صحيح. في أصعب مكان ممكن أنت أنك تكون أفضل إنسان، ممكن أن تكون وليا، يعني مع صعوبة القضاء، فعلا هو القضاء موضع يعني في صعوبة شديدة وخطورة شديدة، وفي إمكان للرشا كبير، بس بالمقابل في إمكان لنيل الولاية كبير. لذلك مرات بيسألنا أخوة، بيسألوا أنه أنا أدرس محاماة لما ما أدرس؟ الجواب لا، أدرس، أدرس، لأنه نحن نريد محاميا وليا يقيم ينافح عن العدل ويدعو إليه. أخي هلأ فاتحين مسابقة للقضاة، فوت لما ما فوت؟ لا أفوت. كلكم يا شباب اللي بيقدر يدخل في مسابقة قضاة يدخل، واللي بيقدر يدرس حقوق يدرس، اللي بيقدر يدرس كهرباء يدرس، واللي بيقدر يدرس معهد تقاني يدرس، واللي بيقدر يدرس طب يدرس. نحن نريدك في المكان الذي أنت به تقيم حدود الله عز وجل. وخطأ أن ننصرف نحن عن بعض الاختصاصات، أنه أخي نحن كلنا أصحابين دين، نحن وما بدنا نرتشي ولا بدنا نرشي. يا شباب لا حدا يدخل محامي، خير إن شاء الله. إذا كل أصحابين الدين أو الملتزمين ما دخلوا محامات، مين بده يدخل محامات؟ العوانطجية، شو بده يصير بالعدل وإحقاق الحق؟ بيضيع الحقوق بين العباد. نحن نريد أن نكون موجودين في كل مكان، وهناك نقيم شرع الله تعالى. شرع الله مو بس يعني بدي قيم الصلاة، يعني أنا بدي فوت على القصر العدلي هلأ وأدين الله أكبر والله أكبر هيك، لا ما بدنا إياك هيك تساوي. هو في بالقصر العدلي جامع وفي أدان وبيأدنوا، بس هذا كله بينقضى بخمس دقائق عشر دقائق. بس بدنا إياك إذا كنت أنت مسؤول عن دعاوى للناس أن تقيم الحق فيهم، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا غير مؤمنين، هناك نكون قد أقمنا الإسلام. فالنقطة الأولى بأن الأولياء ليسوا عاكفين في المساجد فلا يخرجون، والنقطة الثانية نحن نريدك في أصعب مكان أن تكون أحسن إنسان، أي كان قاضيا. نحن اللي عم نحكي عنه في صفته من الأولياء، كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. ألا كمان فائدة يا شباب، الولي مو أجدب، والأجدب ما بيصير ولي. إذا بتشوفوا واحد أجدب أو خويته
أو سفيه هذا مستحيل يصير ولي. الله عز وجل قال عن المنافقين ألا إنهم هم السفهاء. السفيه منافق. الله قال عن الكفار المشركين قال سيقول السفهاء من الناس، اللي هنا مشركين مكة، السفيه مشرك. يعني مو إذا واحد هيك على أجدب وعلى البركة إنه هذا يعني إنه كتير منيح، أبدا أبدا، هذا إنسان خطية مريض. يعني إذا واحد في مادته العقلية فيها شيء محتاج لمستشفى لمصح نفسي الله يعينه، يعني مريض، لا هو خير ولا هو شرير. على أن الله عز وجل وصف المشركين بالسفه ووصف المنافقين بالسفه. أما المؤمنون الله النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. شايف المؤمن عالم مو جاهل. ذلك يا شباب في مشكلة إذا واحدكم جاهل بأمور دينه، في مشكلة إذا واحد جاهل بأمور حياته، حتى في مشكلة على دينه. يعني الدين ما بيقبل بصفوفه إلا العلماء، يا بتكون عالم يا بتكون متعلم. ماشي الحال أخي أنا جاهل مالي عالم، منيح. هلأ أنت جاهل هلأ بدك تتوب وبتبدأ هيك تسلك في مسلك العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم علماء حكماء. حكماء يعني العقل الكامل، يحسنون الكلمة. سيدنا عمر كان ماشي يعص في الليل شرطة العساس، يعني يتفقد الناس، فشاهد خباء خيمة وقد أوقد أهلها نارا في داخلها، يعني عشان يضوا، فما بيعرفوا مين بها الخيمة، رجال نسوان، بده ينادي عليهم. فوقف من بعيد وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. أنه شعرين بقلب الخيمة نار، ما نادى عليهم يا أهل النار، قال لهم يا أهل الضوء. شايف بدك تفكر بالكلمة قبل ما تقولها. أما بصير واحد يحكي كلمة بعدين يقول لك والله أنا ندمت ندمان على الكلمة هيك. مرة ذكروا بأنه متكلم يعني وقف في عرس يقدم يعني شيخا، فهذا المقدم بده يمدح شوي العريس وأهل العروس، فأنت رجل غريب لك أن تمدح العريس ولك أن تمدح أهل العروس، أما ما بتمدح العروس، شو دخلك فيها أنت؟ بعدين منين بتعرفها لتمدحها أنت؟ بقى هو راح مدح يعني شيء بالعريس، بعدين راح قال وإن الله قد لا ريب أكرمه بزوجه هي فلانة وهي طيبة وهي شو طيبة؟ شو دخلك؟ قال ما فيها شيء، طيبون الطيبات يا أخي. لا ما بصير تقول عن امرأة غريبة تقول طيبة، قول امرأة فاضلة، قول امرأة ماجدة، قول امرأة كريمة، قول امرأة طاهرة هيك، بس ما تقول طيبة. شايف نشوف فيها كمان، لكن هي الحكمة، الحكمة انك انت تختار اللفظ المناسب. مرة شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، ما بعرف أنه قديش التاريخ كان من قديم، بس يعني بالستينات قبل الستينات ياخذوا الشيوخ لقطع الجيش يعملوا دروس. يعني الشيوخ يذهبون إلى قطع الجيش ويلقي درس من أجل التمسك يعني بالإيمان والتمسك بالأرض والتمسك بالمحافظة على الأوطان. فالشيخ ذهب وساوى درس، طبعا موجود بالجيش يعني العساكر من كل المذاهب ومن كل الملل ومن كل الأطياف ومن كل الطوائف، فالشيخ كان دقيق يعني يتنبه أي كلمة بده يحكيها ما يعني تثير حفيظة أحد. فمثلا يعني مثلا هيك بدأ بالكلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا موسى وعلى سائر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. يعني مشان يراعي في مسيحية أنه
هي سيدنا عيسى، ونحن بالنسبة سيدنا عيسى نبي، اللهم صلي على سيدنا عيسى، اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الشيخ ساوى درس خلص، لما راح لعند قائد القطعة أو الفيلق أو الشيء، دخل لعنده على الغرفة قال له يعني إن شاء الله أنه كان الرسائل جيدة واضحة، قال له والله الله يجزيك الخير يا شيخنا، والله أجدت وأفضت، بس يعني كان في شغلة واحدة بس يا ريتك ما قلتها. قال له خير إن شاء الله. قال له أنت قلت بقلب الكلمة تبعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له إيه؟ قال له في ناس عباد شيطان. مشكلة يعني. طيب بس على كل الأحوال يا أخوان، الحكمة إنه الإنسان يحسن التصرف، يحسن النطق، الكلمة اللي بده يقولها يقلبها هيك إنه كيف ستقع موقعا عند السامعين، أو ويحسن الفعل كمان، الفعل تبعه بده يكون بمكانه المناسب. يعني مرات واحد عفوا بيكون قاعد بمؤتمر بمحاضرات، في شخص عم يتكلم، هلأ أنت قاعد وتضايقت بدك تقوم، يعني عفوا بدك تغسل وشك يا أخي، بدك تشرب مي، بدك تمشي، دير بالك عند أي مقطع عم تقوم لأنه يسجل عليك أنه لما عم يحكي هيك أم هاد ليش قام، ما عجبه الكلام، عجبه الكلام، ممكن تسأل، دير بالك. يعني ممكن مرات يكون واحد، والآن نقدم إليكم الأستاذ فلان، هو وقف أم أنت حملت حالك ومشيت، ممكن أن تقرأ أنه أنت هذا معناته في بينك وبينه خصومة، بدك تقوم يعني لما انتهى كلمة الأول مثلا احمل حالك وامشي. شايف يعني الحكمة أن تحسن القول وأن تحسن الفعل في كل تصرف يعني من تصرفات حياتك. فإياس ابن قرة كان غزير العقل. هلأ احنا عم نحكي عن الأولياء، يا الشباب اللي بده يصير ولي بده يصير غزير العقل، مو بسيطي، مو حدا يضحك عليه، مو واحد يعني سامحني قال له والله صحح لي شغل في شخص موجود باللبنان، تجارة كتير منيحة، أنا عطيته $100,000 ما شاء الله، الله وكيلك ربحني، خلال 6 أشهر ربحت $20,000، وهلأ جايته صفقة تانية بس هي الصفقة كتير كبيرة بدها $900,000، أنا عاطي 100 وهو محاطة 500، إذا بتحب بشغل لك مصاريك معه. قديش معك؟ قال له والله أنا كل حيلتي $25,000. قال له إذا بتحب ليك أنا شغلتهم وعطاني عليهم هيك على 100 أخذت $20,000 6 أشهر، هذول 25 بكرة بيصيروا 30. قال له والله يعني ماشي الأمور؟ قال له ماشي. قال له خلاص بكرة بجيب لك ياهم. راح جيب له ياهم، جيب له 40,000. قال له شو ما قلت لي 25؟ قال له إيه بس جبت من أمي كمان مع 5، وجبت من أخي كمان معه 5، وجبت من جاري رفيقي بعز علي معه 5. أعطاه $40,000، لا أخذ منه ورقة ولا وثيقة ولا بيعرف مين الشخص. قال في شخص باللبنان، مين الشخص؟ قال أبو أيمن، دور لي باللبنان على أبو أيمن جيبه. وأبو أيمن هذا وش الضيف، راحوا الإدمة وراحوا الجدد. يا رجل يعني شبك أنت؟ قال والله بس يعني كتير كتير قال لي، وقال لي والله بنربح، ولا عم بيقول لي بده يرجع لي ياهم. قلت له هيدا أني ما يرجع لك شيء. يا شباب كونوا منتبهين، الواحد ما يكون هيك بسيطي، ما حدا يستخفك، خد مواثيق. بعدين نصيحة، واحد ما بتعرفه شو متشغل مع مصاري أنت، لا لك بعدين تعطيه كل فلوسك، لك أعطيه 1000 خلي يجرب بـ1000، إذا نجحنا مساويين 2000، نجحنا مساويين 3، نجحنا مساويين 4. أما ما حدا يطمعك تحط كل ثقلك وبعدين تخسر كل شيء. فإياس ابن قرة كان غزير العقل وغزير الدين. شايف بدك تصير ولي، بدي يصير ولي، بدي هدول شغلتين، بدي عقل كبير وبدي دين قوي. شلون غزير الدين؟ يعني في علم وفي عمل، في ترك حرام، في اتقان فرائض، في أداء للنوافل، وفي علم بهذا الدين. على هذا يكون الإنسان من الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وله الحمد. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، وأحبكم في الله. لنزال مع سورة قاف. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله، يعني عملية أنبتنا هذه في حد ذاتها معجزة، يعني من أعظم المعجزات. يعني تخيل يا أخي الحبيب، لو أن الله اشترط في الإنبات أنك لازم تضع البذرة معتدلة، شو يصير حالتك؟ يعني تضع البذرة معتدلة ولا ما تطلع لك؟ شو معتدلة؟ يعني تأخذ النواة هذه تبتزرع عن خلا، أنت تحطها بوضع معين، إذا صارت على جنبها أو على ظهرها ما تطلع. يا يا يا يا, يا مصيبة هذه. إنزين، أبي أبذر الشعير، أبي أبذر الأرز، أبي أبذر القمح. تخيل لو أن النبتة تحطها حبة حبة بوضع معين، شو يصير بحالتك؟ يا الله، أنت كل ما يعني على مستوى الناس البسطاء معاه وعاء في داخله الشعير يمشي وينثر، الأرض محروثة بالمحراث والثور، وتجي الطيور تاكل وتشبع من هذه البذور، واللي تبقى الحبة سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. يا الله، ويفيض. شوف الدنيا الآن مليانة قمح وخبز وشعير وشوفان وذرة، هذا كله من بركات الله في الأرض. كلمة واحدة، شوف، وأنبتنا، نحن الله أنبتنا هذا النبات. تخيل أنت الآن الأخشاب اللي صنع منها الدواليب والأسرة والطاولات والقنفات والديكورات، هذه كلها غابات كانت. يعني تعالي لعود الكبريت هذا اللي يعني تشخطه وترميه بعدين، هذا أنت لو تشوف المصانع اللي تنتجه والغابات اللي تنتجه والمناشير الإلكترونية اللي تتحرك، شيء ما يخطر لك في بال. وكيف يلبسون البارود وكيف يعلبونه يا يا يا يا يا يا. ما هذا يا رب؟ هذا فضل الله يأتيه. أرزاق أمم قائمة على عود الكبريت هذا. غابات لا تعد ولا تحصى على وجه الأرض يستنزف منها الإنسان للعمارة والبناء والتصنيع، ثم يعوض الله أضعاف أضعاف أضعاف. يمكن علشان رحمة نحلة، وإلا رحمة عصفور بيحط لعش، وإلا حيوان بسيط الكسلان هذا اللي يتسلق ببطء في الأشجار، الله سبحانه وتعالى يرحم هالغابات ويرحمنا معاه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله الله، يعني رزقها قبل رزقنا. اي نعم، عجيب. يعني حتحات الخبز هذا لما تجي النملة وتاخذه وتركض فيه حق يعني جحرها البسيط هذا، أنا رزقي مرتبط فيها. نعم مرتبط فيها. يا الله، وأنبتنا فيها من كل زوج. شوف كل ما تركت شيء، شيء نعرفه وشيء ما نعرفه، يعني لا تزال طول عمرك ترى في حياتك شيئا جديدا في عالم الإنبات والأزهار والثمار والأشجار. والله وزوجين، وبعدين أنت لي شفت حيل هذه النباتات حتى يتم التلقيح، هذه ما تكفيها 10 محاضرات لو بتكلم فيها أنا، 10 محاضرات. كيف الوردة تغري النحلة وبعدين النحلة تنزل وتأخذ الرحيق، يكون يعني المتك وحبوب اللقاح والميسم يتعاونون في بث الرائحة وانفجار حبوب اللقاح وتعلقها في النحلة وإعطاء النحلة الرحيق الحلو عشان يستدرجونها شوي شوي، وبعدين تطير النحلة تحط على المذكر اللي هناك يتلقح. يا يا يا يا يا هاي العملية هذه من وراها؟ الله وراها. الله عجيب. وبعد هذه الجولة في مراعي النحل 10 كيلو 5 كيلو أو أبعد حتى يمكن 100 كيلو لها مسار ترد للخلية، تقول تضيع؟ ما تضيع. وطير الخضيري والوروار يقطع عليها الطريق تشك وتشك وتشك وتشك وياكل لمين ترس بطنه السرب كله والنحل ما يتأثر. ويوقف لها الزنبور عند الخلية بياخذ عسلها، ويدخلون العاملات ويقص راسها ويقطها ويقص راس النحلة ويقطها ويقص راسها، وتشوف سواد تحت الخلية، ويروح ياخذ العسل ويطلع الزنبور. وبعدين ما يمر أسبوع إلا تعويض كامل في الخلية. هذا التوازن هذا ممن؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. هو يقول جل وعلا وأنبتنا فيها من كل زوج، ومو أي زوج، من كل زوج بهيج، يعني أعطاك أنت بهجة وسرور لما ترى الأزهار والأشجار والأطيار والثمار. طبعا زاد في الجنة أن ملابس وكساء أهل الجنة ورود أشجار الثمار يتدلى منها فستان أحمر، فستان أصفر، وثوب أخضر. يا يا يا يا ما هذا الإبداع. وبعدين لما أشتهي الثمر تذل تذل تذل الشجرة إلى فمي، فإذا أكلتها طلعت فيها وردة مكانها، بس هالمرة ما تطلع ثمر، شو تطلع؟ تطلع فستان. الله، يعني بديع سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. فضل. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لما يا رب؟ قال تبصرة وذكرى. لمن يا رب؟ لكل عبد منيب. شوف أجوب على الأسئلة على طول، تبصرة، لأن الحقيقة يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هنا العمى. أذكر جانا صديق من الغرب في فصل الربيع عندنا هنا، احنا نعرفه، وبعدين اكرمنا وديناه البر في الربيع، وكانت الارض فيها الخزامة وفيها النوير والقحوان والبسباس والربلة، هذه كلها اسامي الاعشاب البرية عندنا الجميلة تفوح. فيعني انا كلمته بلغتي البسيطة المكسرة الانجليزية هذه، وقلت له يعني ان هذه الارض وهذا الورد وهذا هذا كله من الله. فطالعني الشكل كان اول مره يسمع الكلمه هذه. You God؟ قلت له نعم. My God. قال I see you. بس أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شوف ربي سبحانه وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. العبد الذي حقق إخلاص العبودية لله رب العالمين وأناب إلى الله وتاب إلى الله هو المنتفع بهذه النظرة، وإلا الأرض مليانة بهالبشر يسعون مثل النمل لا يعرفونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه. يا الله، اللهم نسألك يقظة إيمانية تنجينا بها من مصارع الغفلات برحمتك يا أرحم الراحمين، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لكل عبد منيب. يا الله، وإذا أردت أن تعرف أنك عبد، هذا شرف لك أنك عبد لله ومنيب إلى الله من الإنابة والعودة والتوبة إلى الله بعد الذنب وإلى الطاعة وإلى العبادة. إذا عرفت أن تعرف أنك من هذا الصنف الممتاز، انظر إلى تأثرك بنظرتك إلى آيات الله المنظورة. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللهم ذكرنا إن نسينا وعلمنا إن جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونزلنا من السماء ماء مباركا، أشهد أنه مباركا، أشهد أنه مباركا. انظر إلى آثاره في الأرض وفي الكون. ولهذا إذا نزل المطر ما الدعاء؟ اللهم اجعله صيبا نافعا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس آخر من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. أيها الإخوة، الكلمة الرائعة التي قالها بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لعل من أوسع نشاطات الإنسان في الدنيا كسب المال، لأن فيه حاجة إلى الطعام والشراب. هو يعمل ليأكل، ويعمل ليتزوج، ويعمل ليؤكد ذاته. فإذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي إلى مجموع الأحكام الشرعية، أو إذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية المتعلقة بكسب المال إلى مجمل الأحكام الشرعية، لرأيتها في أعلى نسبة، بل إن تسعة أعشار الأحكام الشرعية تتعلق بكسب المال، وتتعلق بالعلاقة مع النساء، لأنهما شهوتان عميقتان متغلغلتان صارختان في حياة الإنسان. أيها الإخوة، الشيء الأول: المال قوام الحياة. هذه حقيقة جاء بها القرآن: جعل الله لكم به قياما. بدخل من أي نوع وبأي حجم تزوج، بهيئ لك زواج، بيت، طعام، شراب، إنجاب أولاد. فالمال قوام الحياة. لكن هذا المال قوة حيادية، يمكن أن يكون سلما ترقى به إلى أعلى عليين، أو دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. قوة حيادية. فمن الخطأ الفاحش أن تتوهم أن الله إن لم يعطيك المال فهو لا يحبك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقالته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول، وهذه مقالته، ربي أهانن، كلا. جاء الرد الإلهي رد ردع: كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا. عطائي ابتلاء وحرماني دواء. بناء على هذا الكلام، هل يعد المال نعمة؟ الجواب لا. هل يعد نقمة؟ الجواب لا. شيء بحير. ما هو إذن؟ هو نعمة إذا أنفق وفق منهج الله، ونقمة إذا أنفق بخلاف منهج الله. إذن هو قيمة حيادية تتحدد قيمته بحسب إنفاقه، أو بحسب كسبه وبحسب إنفاقه. أول حقيقة: المال قوام الحياة. الحقيقة الثانية: المال قوة حيادية، يمكن أن يكون سلما ترقى به أو دركات تهوي بها. الحقيقة السادسة في أصل التشريع، وإن صح التعبير في أصل التصميم، كيف أراد الله أن يكون المال بين الناس؟ كيف أراده أن يكون؟ أراد الله أن يكون المال بين الناس متداولاً، يعني يتعامل به جميع الناس، ميسوراً لكل الناس. الدليل على ذلك حينما قال الله عز وجل لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون متداولاً بين الجميع، والحالة الثانية أن يكون بأيدي فئة قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. الحالتان الصارختان التي يكون فيهما المال بين الناس متداولاً أو محصوراً بأيد قليلة. الآن أي تشريع يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرمه الكثرة الكثيرة، هذا المجتمع الذي المال بأيد قليلة وقد حرمت منه الكثرة الكثيرة صار فيه سرقة، صار فيه احتيال، صار فيه كذب، صار فيه غش، صار فيه دعارة، صار فيه فسق، صار فيه فجور، صار فيه قتل، صار فيه ثورة، ثورة بدافع الفقر. هذا المعنى أورده الإمام علي رضي الله عنه حينما قال كاد الفقر أن يكون كفراً. أنا أضيف على ذلك من باب القياس، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون سرقة واختلاساً وتدميراً وتخريباً وقتلاً ودعارة. لذلك يمكن بشكل أو بآخر أن ترجع مشكلات المجتمع الكبرى إلى الفقر. لذلك أيها الإخوة، ما التشريعات التي تجعله متداولاً بين الناس؟ وما التشريعات الذي تجعله بأيد قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة؟ التشريع الذي يجعله متداولاً هو الكسب المشروع، هو أن تلد الأعمال المال. عندك مؤسسة تشتري الأرض، الأرض لها مالك، اشتريتها من مالك الأرض، ربح بها، صار معه مال، جزء من مالك ذهب إلى صاحب الأرض. بنيت فوق هذه الأرض منشأة، احتجت إلى بناء وإلى إسمنت وإلى حديد وإلى بناء، والحديث عن البناء طويل، تحتاج إلى كهرباء وإلى تمريدات صحية وإلى طلاء وإلى وإلى وإلى. جزء من هذا المال أنعشت به 200 حرفة، بالمناسبة 200 حرفة متعلقة بالبناء. لما فكرت تعمل مؤسسة واشتريت أرض، انتفع صاحب الأرض وانتفع عدد كبير من أصحاب الحرف المتعلقة بالبناء. الآن اشتريت أجهزة في معامل تعمل بصنع الأجهزة والأدوات، تحتاج إلى أساس، إلى مكاتب، إلى تكييف، تحتاج إلى مستندات، إلى آلات كاتبة، كمبيوترات، هواتف، يعني تحتاج إلى ضيافة، تحتاج إلى موظفين، بدك موظف كبير وصغير، ومدير مبيعات، ومحاسب، ومدير محاسبة. بتلاقي حالك نصف هذا المال المودع في مشروع توزع بين شريحة كبيرة، فصار المال متداولاً بين الجميع. في معمل سيارات بفرنسا قال يشتري من 200,000 معمل، معمل تجميع. حينما أنشأ هذا المعمل يحتاج إلى 200,000 نوع من البضاعة يشتريها من هذه المعامل. فالاقتصاد عجلة، فإذا بني على الأعمال، الأعمال عادت بالنفع على كل المجالات. فأول حقيقة في هذا الدرس، يكون المال متداولاً بين الجميع إذا ولدته الأعمال. الأعمال يعني المضاربة، يعني التجارة، يعني الصناعة، يعني الزراعة، يعني المشاريع، يعني الخدمات. لمجرد أن تفكر بتأسيس عمل أنت ضمن منهج الله عز وجل. تأسيس عمل، بالعمل سوف تستفيد وتنفع وتسبب رزقاً للآلاف. بتلاقي محل صغير فيه 4 موظفين، على الشبكية 4 موظفين، ما بالحقيقة في 500 إنسان ينتفعون من هذا المحل. كيف؟ ألا تحتاج إلى دفتر فواتير؟ في مطبعة، في حبر مطبعة، في حروف مطبعة، في تغليف، في تجليد. كل هذه المصالح انتفعت من اقتنائك دفاتر فواتير. ألا تحتاج إلى تكييف؟ إلى تدفئة؟ ألا تحتاج إلى محاسب؟ إلى مدير محاسبة؟ ألا تحتاج إلى مستودع؟ يعني لو دققت، حينما تلد الأعمال المال يتوزع المال بين أكبر شريحة في المجتمع، بين أكبر شريحة. أما حينما تضع المال في مصرف ربوي يعطيك فائدة، هذه الفائدة أخذتها من دون جهد، من دون تعب، من دون مغامرة، من دون قرار. التجارة قرار، قد تربح بهذا القرار وقد تخسر، من دون أن تنفع الناس إطلاقاً. وحينما تلد الأعمال المال توزع الأموال بين أكبر شريحة في المجتمع. وحينما تلد الأموال المال، الأموال تلد المال، يتجمع المال بأيد قليلة وتحرم منه الكسرة الكثيرة. يعني أيام إنسان يقول لك يا أخي الخمر حرام، الإنسان حينما يشرب الخمر تلاقي ملقى في الطريق، تقيأ، منظر كريه، بيغلط، بيتكلم كلام بذيء، بيتكلم شيء لا يمكن أن يقوله عاقل عند الغيبوبة. فكأنه الخمر واضح جداً أخطاره. والإنسان حينما يسرق يودع في السجن، على الشبكية ترى نتائج السرقة، نتائج الاحتيال، نتائج شرب الخمر، نتائج القمار. بينتحر واحد معه 2.5 مليون دولار بأمريكا من أصل لبناني مسلم، لعب قمار خسر المبلغ كله، كل ثروته 2.5 مليون دولار. فجاء للبيت، أطلق النار على زوجته وعلى أولاده 5، ثم أطلق النار على نفسه، يئس من الحياة. القمار واضح هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد، فإفلاس، فيأس، فانتحار. القمار واضح، الخمر واضحة، لكن البنك بتلاقي بناء فخم جداً، مكيف، ريسبشن، موظفات، أنيقات، كمبيوترات، أوامر. على الشبكية لا ترى شيئاً، ترى مؤسسة حضارية على الشبكية، لكن هذه المؤسسة ماذا تفعل؟ هذه المؤسسة تسهم في تجميع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. هنا المشكلة. لذلك قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى ما يكون المال بأيدي قليلة. والآن صدقوا ولا أبالغ، مشكلات أهل الأرض بالدرجة الأولى أن 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض. أنا ذهبت إلى بلاد كثيرة غنية، يعني ممكن لوحة صدقوا اشتراها صاحبها ب 58 مليون دولار، تأخذ لك شيء 10 أنت حطهم بالبيت، 58 مليون دولار، كم هي الأموال طائلة؟ يعني كنت في مدينة بألمانيا فرانكفورت، قال ميزانية النظافة 11 مليار يورو، النظافة فقط، ميزانية النظافة في فرانكفورت 11 مليار يورو، أموال لا تأكلها النيران، لأنه حينما يكون النظام العالمي نظام استغلالي الأموال تجمع في أيد قليلة تحرم منها الكثرة الكثيرة. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص ثم دفنت حفاظاً على السعر المرتفع. في إحدى السنوات أتلفوا محصول الزبدة في أوروبا بيساوي 3 أهرامات بالقاهرة حجمه، أتلفوا المحصول حفاظاً على سعره المرتفع. في دول تتلف محصول البرتقال كامل المحصول، يعني وضعوه بمكان حتى يفسد وينتهي. الجنوج تسللوا من تحت السور وبدأوا يأخذون ما يأكلون. في العام القادم المحصول الذي أرادوا إتلافه سمموه لئلا يأكله الجنوج الفقراء. شو بدي أقول لك، العالم المتطور متوحش المتطور، والعالم غير المتطور حضاري، حضاري بأخلاقيته. إن 20 مليون رأس غنم ما كان ممكن نقدمهم هدية للمجاعات العالمية بالسودان، ببنغلاديش، بإفريقيا، يموتون من الجوع الصغار، جلد وعظم فقط، أليس كذلك؟ فحينما تكون الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة ما الذي يحصل؟ تنشأ الثورات، وجزء كبير كبير من الإرهاب وراء الفرق الطبقي الكبير. شعوب بأكملها لا تجد ما تأكل، لا، شعوب بآسيا تأتي من بلد بعيد بعده عنا 10,000 كيلومتر من أجل أن تأخذ $100 بالشهر، تعمل ليلا نهارا كي تطعم أولادها. كم هو الفقر هناك؟ الفقر لا يحتمل. يا أيها الإخوة، حينما يسلك الناس منهج الله، حينما يلغى الربا، حينما تلغى وسائل الكسب غير المشروع، تعيش البشرية في بحبوحة وفي يسر. وأنا يعني رأيي الشخصي، ميزان التقدم في أي أمة المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، كلما قلت هذه المسافة يكون احنا في عنا تحضر، وكلما ابتعدت هذه المسافة كانت تخلف. ما معنى بلاد متخلفة؟ يعني في مسافة كبيرة جدا جدا جدا بين الأغنياء والفقراء. في بلاد أخرى متحضرة، يعني لا تجد فرقا كبيرا بين الغني والفقير والقوي والضعيف. على كل موضوع الربا هو أن يلد المال المال. الآن في عنا شيء شكل هندسي هو الموشور، هذا الموشور عبارة عن دوائر متناقصة، هذا الشكل يشار به إلى السعر، السعر كلما ارتفع الدائرة المنتفعة منه ضاقت. أوضح مثل، في أحد الأعوام كان كيلو الكرز ب5 ليرات، الشام فيها 5 ملايين، كم بيت بيشتري كرز؟ بعتقد 4 ملايين بيت، صح؟ إذا كان الكيلو ب50 ليرة بيشتري 1,000,000، إذا الكيلو ب100 بيشتري 1,000,000، إذا ب150 نص 1,000,000. كلما السعر ارتفع الشريحة المنتفعة من هذه السلعة بالضيق. واضح تمام؟ الآن لمجرد دقيق وجود مؤسسة تعطي ربح ثابت من دون جهد، اللي معه 100 مليون، 100 مليون وضعهم بمصرف ربوي، افرض 9%، 10%، يعني 100 مليون بالسنة مليون، صح؟ تقسيم 12 شهر، تقريبا بالشهر 100 ألف. قاعد بالبيت بتصرف 100 ألف، لا بتروح ولا بتجي ولا في استيراد ولا في تموين ولا في جمارك ولا في تأمينات صحية ولا في موظفي المالية والطوابع، في أكبر من 100 هم بحياة التجار، مرتاح ولا في ضرائب ولا في شيء أبدا. فحينما يرد المال المال تجمع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. الآن ما دام في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت وبلا مجهود، ما عاد الإنسان مستعد يضع 100 مليون بمشروع. المشروع في مغامرة، قد يخسر وفي ضرائب وفي مساءلة، كل متاعب التجارة تظهر في وضع المال في العمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي. يعني حدثني أخ جاءوا بمعمل لطبع السيديات، يعني كلفة القرص مثلاً 7 ليرات، الكلفة إذا باعوا بـ10 ربح 3 من 10، عم يجي جاهز نصين 5 ليرات، وقف المعمل ما في يشتغل. في بالتجارة مغامرة، في قرار جريء أو غير جريء، مدروس أو غير مدروس، في ضرائب، في تموين، في مالية، يعني في متاعب لا يعلمها إلا الله. لماذا هي حلال؟ فيها متاعب، مو التعب هو الأصل في الدين، لا، بس في جهد. لماذا هي حلال؟ لأنك مضطر تدفع نص أرباحك مصاريف، شغلت الناس كلها. أنا لا أبالغة، مؤسسة متواضعة جداً فيها 3 موظفين يمكن ينتفع منها 500 إنسان، 500 إنسان ينتفع منها دون أن يشعر بالمصاريف كلها. إذاً إذا في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت بلا جهد، الإنسان ما عاد يغامر بمشروع إلا بربح عالي، ما عاد يقبل 10%. لو تخيلنا افتراضاً أنه ما في مؤسسة تعطي ربح ثابت بالـ110 أو 9 بلا جهد، عندئذ بيقبل اللي معه 100 مليون يوظفهم بمشروع بربح بالـ110. إذاً وجود مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت، ما عاد في إمكان أن تطرح أموال في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إلا بربح عالي. فبماذا ساهمت المصارف الربوية؟ برفع الأسعار. واضحة تمام؟ ما في إنسان عقله برأسه بيستثمر ماله بمتاعب كبيرة وربح قليل إلا الربح يكون مجزي، لأنه في مؤسسة تعطي ربح محدود بلا جهد. لما السعر ارتفع الشريحة ضاقت، صار في حرمان، الحرمان أدى إلى متاعب في المجتمع. لذلك الربا قد لا تجد على الشبكية آثار الربا، لكن قد تجد الآثار في المرابي. أخواننا الكرام، ما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلى الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالسنة الحرب على من عادى أولياء الله. إذن مقاصد الشريعة من تحريم الربا ألا تكون الأموال بأيد قليلة وألا تحرم منه الكثرة الكثيرة. طبعا في أشياء كثيرة تسهم أيضا في تجميع الأموال بأيدي قليل، الاحتكار مثلا، كل معاصي البيع والشراء تساهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة. أحيانا إنسان يحتكر مادة بوسائل غير مشروعة، بيقدر يبيعها بربح 400% 600%، بيجمع أموال مخيفة فلكية. أما إذا في تنافس ما بيقدر يبيعها إلا بسعر معتدل، غيره بيبيعها أقل. فالاحتكار يسبب تجميع الأموال بأيدي قليلة. الكذب والتدليس، ممكن أن تأتي ببضاعة مكتوب عليها مصنوعة في بلد متطور جدا، هي بالحقيقة ببلد متخلف جدا، تزوير صار، تباع بأسعار عالية جدا. الغش، بيعمل أرباح عالية جدا، بتبيع بضاعة بمواصفات عالية هي بالحقيقة ليست كذلك، تستغل جهل الناس. فكل معاصي البيع والشراء تسهم بتجميع الأموال بأيدي قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. وحينما يكون توزيع الأموال ليس متناسباً مع حاجات الناس تنشأ المشكلات، تنشأ الجرائم والسرقة والاحتيال والدعارة. يعني في إنسانة تحضر دكتوراه في الدعارة، فمكتوب بأطروحتها أنه أكبر سبب حقيقي وراء الدعارة، تستغربون، ليس الفساد، الفقر، الفقر الشديد. كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الفقر أن يكون دعارة، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً وقتلاً ونهباً وسلباً وتخريباً. فلذلك الفقر يتأتى من تجمع الأموال بأيدي قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. أنا أعتقد كل معاصي البيع والشراء، كل المعاصي المالية التجارية، ليس الربا فقط، تسهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة، منها الاحتكار. يعني بذكر قصة من 30 سنة، كان ينباع كيلو الحلو الدرجة الأولى ب5 ليرات، الآن حقه 800 ليرة، كان حقه، أنا أعرف ذلك، عاصرت كيلو الحلويات ب5 ليرات. أي أصلحهم الله، 20-30 تاجر فستق اتفقوا وجمعوا أموالهم مع واحد هو استورد. يأتي أصحاب معامل الحلويات إلى هؤلاء، والله السنة السعر غالي كثير، والسعر الغالي بيسود الوش، احنا ما جبنا فستق، يمكن فلان جايب، هن معه شركاء كلهم. 23 تاجر فستق اتفقوا مع بعضهم على رفع المادة، رفع السعر، كان كيلو حو 10 ليرات ساووا ب20، كلياتهم بدلوا بيوتهم وسياراتهم سنة واحدة، صار كيلو ب10 ليرات عم يطلع الآن ب800 ليرة الكيلو. كل ما صار في احتكار بيطلع السعر، كل ما صار في غش بيطلع السعر، تدليس بيطلع السعر، كذب بيطلع السعر. فلذلك لو استقام التجار وفق منهج الله صار في قانون طبيعي العرض والطلب. أنا بذكر كان السكر ممنوع استيراده، كان 40-50 ليرة الكيلو الحر طبعاً، فلما سمح باستيراده 18 صار، كان الحديد 40,000 الطن، لما سمح باستيراده صار 18، رأساً بيزل السعر. في قوانين ثابتة، إذا ألغيت الاحتكار والغش والكذب والتدليس وا وا وا، في عنا 100 معصية بالبيع والشراء، بتلاقي السعر صار طبيعي وضمن إمكان الناس جميعاً. فلذلك أية منفعة بنيت على مضرة فالعلاقة علاقة محرمة، وأية منفعتين متبادلتين فالعلاقة مشروعة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: بعدين معاك يا سارة، الدنيا صارت نص الليل انهيني.
2: اسمع، إذا بدك تروح روح، أنا بروح لحالي وهي الدار قريبة.
1: يا سلام، يعني بتكيش تروحي على المدرسة بكرة؟
2: يا محترم بدي أروح، بس الجو شاعر في الليل على البحر.
1: والله اللي بسمعك بقول هذه بنت الوزير.
2: هي بنت الوزير إيش أحسن منها؟ إلها زيادة عين ولا دين؟ ولا كود إلها تلت دين؟
1: يعني ما بدك تروحي؟
2: اسمع، كمان 10 دقايق بالعدد.
1: حاضر، هيني مستنى. والله لولاي خايف عليك في هالليلة كان زمان سبتك.
2: كتر خيرك يا حوت.
3: الله يرحمك يابا، الله يرحمك حبيبي يابا حبيبي.
4: وطي صوتك ولا تفضحناش.
3: والله غير اروح ابلغ عنك، والله لابلغ عنك. انت قتلت ابوي، ابوي اللي ربانا وخلينا رجال.
4: اهدى يا فايز اهدى، انا عارف انك مصدوم وهذا اشي طبيعي.
3: بعد هيك انا راح ابلغ عنك، راح افضحك.
4: فايز يا فايز،
3: الك وجه تحكي؟
4: بدك تبلغ؟ ماشي روح بلغ.
3: ايوه راح ابلغ عن الجريمة اللي ارتكبتها.
4: وشو بدك تحكي لهم؟
3: بدي اقول لهم انك خنقت ابوك.
4: حلو، بس تنساش تقول لهم انك قتلت 2 وحرقت 3 محلات كمان. ماشي؟
3: انت شيطان، انت شيطان، اعوذ بالله منك.
4: ركز يا اخوي، صدقني انا بدي مصلحتك. تعال تعال علشان نفكر وشوف ايش بدنا نعمل في الجثة. تعال.
5: مالك يا ماهر؟ مالك مش نايم لهلا؟
6: بفكر يا نيفين، بفكر.
5: بشو بتفكر؟
6: بفكر مين اللي عمل العمل السودة هذه.
5: انت شاكك بحدا يا ماهر؟
6: المشكلة يا نيفين انه ما إلي اعداء. انا
5: ولا انا كمان، وبابا كمان، كل الناس بتحبه.
6: طيب مين اللي عملها؟ مين اللي حرق المحلات؟ مين اللي قتل الناس؟
5: بكرة الشرطة راح تعرف كل حاجة، وراح يبان اللي عملها، وراح يبان المجرم الحقيقي.
6: نفسي اعرف اليوم قبل بكرة عشان اشوف منظره اللي عمل العمل السودة هذه. هذا انسان بخافش الله.
7: هذا عامل السودة واللي عملته في المحلات مش عامل أسود منها؟
3: طيب وين رايح هالجيت؟ وين بدك ترميه؟
4: في خرابة عند البحر بدنا نرميه فيها.
3: ترمي أبوي في الخرابة يا هاني؟ مش حرام عليك؟
7: وبعدين معاك عاد.
3: طيب وبعد هيك؟
4: ولا قبل هيك، أنا عامل حسابي، مسحت كل البصمات وكل إشي، وال30,000 دينار اللي أخذناهم من أخونا هن اللي راح يطلعنا من الموضوع.
3: كيف يعني؟
7: يعني قتلوه علشان المصاري، فهمت؟ انا حطيت في جيبته اكم من 100 دينار. يعني قتلوه علشان المصاري، فهمت؟ وبنبلغ انه كان في جيبته 10,000 دينار.
1: يا الله يا سارة، بعدين معاكي بدك تنام انت هان؟
2: طيب يلا قوم، وداعا يا بحر.
1: يا الله مش شايف ولا مخلوق على البحر، حتى تبعي للصراحات نام.
2: سمير، في سيارة ميلت على الخرابة، شايفها؟
1: وش بدنا فيها؟ امشي.
2: استنى شوية، صار ايش بدهم يعملوا؟
1: وش بدنا فيهم يعني؟ امشي.
2: طلع يا سمير، قاعدين بطلعها بصريش في شنطة السيارة.
4: يلا ارفع ارفع بسرعة.
3: مش قادر مش قادر.
7: ولك ارفع الجس قبل ما حدا يشوفنا ونروح في 60 داهية.
3: حاضر حاضر.
4: ايوه ايوه بسرعه. ايوه هيك خلص، ماهل عليهم لما يشوفوه. يلا يلا يا فايز اطلع السياره بسرعه.
3: بدك تسيبه مرمي هيك؟
7: ولك يلا نهينا.
3: مع السلامه يابا، مع السلامه.

0: سامحني يابا، سامحني يابا، سامحني يابا.
1: ولك اطلع اطلع يا راجل.
2: شفت اللي شفته ولا؟
0: شو شفتي؟
2: شكلهم نزلوا واحد من السيارة ورموه في الخرابة.
0: لا لا، أكيد هدول تبعين مخدرات وأجوا يخبوا المخدرات في الخرابة.
2: طيب أنت من عقلك لو جايين يخبوا مخدرات مش لكان معاهم حاجة يحفروا فيها؟
0: والله كلامك صح يا من نص لسان. طب شو بدهم يكونوا حطوا؟
2: تروح نشوف.
0: أنت مجنونة؟ بلاش كون قتيل ولا حاجة.
2: بس تعال امشي قوي قلبك.
1: بدي تصحصح يا فايز وتنسى اللي صار، سامع؟
0: احنا حلال الاعدام فينا.
1: امشي طبيعي واحكي طبيعي عشان ما حدا.
0: مالك شو في كمان؟
1: المحفظة شكلها وقعت في الخرابة. بدنا نلف بسرعة قبل ما حد يجي هناك.
2: ولك والله ما شايف اشي، خايف اكع.
0: معلش شوي شوي بدنا نشوف ايش حطه.
2: يما يما
0: هذا واحد ميت.
2: يما يما الحقيني يما الحقيني.
0: تخافيش تخافيش،
3: خايف واحد يشوفنا هالجيب.
1: انت دير بالك بس، توقف السيارة على الشارع ونزل بسرعة. دير بالك على السيارة وبديش تعمل حركات قرع، سامع؟
3: سامع. انزل بسرعة يلا، حط الحق على وجهك بلاش حد يشوفك.
0: هي السيارة اللي نزلت ورجعت، هي نزل واحد منها واجع علينا. والله شكلهم جايين ياخدوه. تخبي ولا تخبي؟
2: يما انا خايف يجي يقتلنا.
0: اسكتي اسكتي.
4: الله يرحمك يا ابو هاني، الله يرحمك. روحت وراحت ايامك، عظم الله اجركم يا جماعة، عظم الله اجركم.
5: شكر الله سعيك، بارك الله فيك، عظم الله اجركم جميعا يا ناس.
4: طيب لوين وصلت الشرطة في التحقيق يا اولاد؟
5: يبدو يا ابو محمد ان حرامي قتلوه واخذوا منه المصاري، كان معاه اكثر من 10000 دينار.
4: يعني هو كان حامل مصاري؟
5: ما بقول لك 10000 دينار.
2: طيب ليش ما نروح يا ماهر ونقول له؟ نقول له انه احنا شفنا اللي رمى ابوك.
0: انت نسيت انه كان مغطى وجهه بالحطة؟
2: حتى لو نقول له اللي صار.
0: لازم يكون معانا دليل يا سارة.
2: انت ما شفتش حاجة تلفت الانتباه؟
0: شفت عينيه وشعره، شعره اسمر نازل عجبينه وعينيه سمر كتير.
2: طيب خلاص نحكي يا ماهر هيك، وماهر بحكي الشرطة.
0: احنا ملناش دخل، بلاش يحطوها فينا. نسيتي انه انا وابوي كنا اكبر حرامية في البلد؟
6: يا ريتني ما عطيتهم المصاري. شايف يا نبيل؟ شايف شو بتعمل المصاري؟
7: طيب هو المرحوم كان حامل معاه مصاري يا ماهر؟
6: اخوي بحكي انه 10000 دينار كان راح يعطي جزء منهن للجامع ويسد في الجزء الثاني شوية ديون.
7: تعرف يا ماهر في ناس محددين هم اللي بيعملوا فيك هيك.
6: مش فاهم، يعني قصدك اعداء؟
7: اكيد اعداء، يعني اللي حرقوا المحلات وتسببوا في قتل ابوه وقتل العمال اكيد هم.
6: طيب اذا هم شو الهدف من ورا جرائمهم؟

0: أنا برجف ميت من الخوف.
1: وبعدين معاك مش حققوا معاك الشرطة؟ خلص.
0: مين قال لك خلص؟ أنا خايف يحققوا معانا كمان مرة.
1: مش قلت اللي اتفقنا عليه؟ انتهت القصة.
0: مش قادر أتحمل منظر أبوي وهو مرمي في الخرابة.
1: هاي اللي صار. خلص ادعيله بالرحمة يا سيدي. هلقيت بدنا نفكر بالخطوة التانية.
0: قصدك الجريمة التانية؟
2: سميها زي ما بدك.
0: يا ترى على مين الدور يا هاني؟ يكون في علمك أنا مش مستعد أشارك معاك في أي جريمة من هان وطالع. سامع؟
1: أنا عازرك يا روحي يا حبيبي لأنك مش متعود وقلبك ضعيف، بس لقدام راح تتعود وتنسى. بعدين اللي احنا عملناه كان ضروري عشان ما تروح على حبل المشنقة.
3: الزمير وين زمير راح؟ زمير.
4: نعم يابا.
3: دايل صحيح اللي بتقوله اختك زهرة؟
4: عن ايش يابا؟
3: عن ايش؟ انت مش عارف عن ايش؟ عن السيارة اللي نزلت ابو ماهر في الخرابة، صحيح ولا؟
4: صحيح يابا.
3: طيب احكي لي يا خاين، احكي لي شو شفت بالزبط؟
4: شفت السيارة نزلته وبعدين رحت انا واختي سارة عند الخرابة، لو رجع واحد كان مغطى وجهه بالحطة، اخذ حاجة كانت واقعة منه.
3: طيب اذا بتعيد تمك ولا اكيد كلمة راح اكسرك سامع؟ احنا ملناش دخل، ملناش دخل لا فلان ولا فعلان.
4: حاضر يابا.
3: لكن قولي كيف شكله الزلمة اللي كان عطى وجهه الحطة؟
4: ما شفتوش يابا، شفت عينيه وشعره بس.
3: كيف عينيه وشعره؟
4: شعره ناعم يابا ونازل عجبينه وعينيه السمر على الاخر.
3: طيب خلص خلص اسكت خلص، اذا جبت سيري راح امزعك تمزيع سامع؟ احنا مش ناقصين سين وسين وجيم وجيم عند الشرطه.
4: حاضر يابا.
5: مالك يا ماهر؟ بشوفك ما رحتش على الجامعه، انت مخلص منها يا ماهر؟
6: لا يا نيفين اجلت الفصل.
5: طيب ليش يا ماهر؟
6: بصراحه فيش نفس للدراسه، والاحداث اللي صارت معايا قلبت مخي، مش عارف أفكر، مش عارف أدبر أموري. أنا يا عمي مش قد هذا الإشي.
5: عن إيش بتقصد يا ماهر؟
6: الأرض يا نيفين، الأرض والمحلات والمصاري ومشاريعك اللي في الطريق. أتاري السوق طلع بس للحيتان ولزي حالاتي سمك صغيرة بتنبلع على طول.
5: اسمع يا ماهر، أنت لازم تتسلح بأخوتك، وزي ما قلت السوق بده ناس قوية وإيد لحالها ما بتسقف.
6: حتى لو أخوتي وقفوا معي يعني راح أدبر حالي بالك؟
5: ماهر أنت بديت الطريق ولازم تستمر، لازم تكون رجل أعمال ناجح.
6: أنا صغير يا نيفين، رجل أعمال لازم يكون كبير وعنده خبرة.
5: بابا كان عمره 16 سنة لما مسك كل أموال جده. أنت توكل على الله وربنا مش رح يفشلك، وبعدين أنا بكرة رح أعمل لك توكيل بكل الأملاك عشان تتحرك بحرية.
6: لا يا نيفين، أنا يا نيفين ما بحكي هالحكي عشان تعطيني توكيل ومش توكيل. أنا مستغرب ليش كل هذا بصير معي.
5: اللي صار لك هذا اختبار يا ماهر عشان ما يكون إلك اسم في السوق، وانت لازم تثبت لهم العكس، لازم تكون أسد يا ماهر

0: خير
1: خير؟ من وين بده يجي الخير؟
0: انت لسه فاكر؟ الخطر زاد. حاول تعيش حياتك.
1: أعيش حياتي؟ أنا إنسان ميت أصلاً.
0: لا لا لا لا, لا. الله يسامحك. موت حالك في عز شبابك؟
1: هاني ابعد عني, ابعد عني أحسن لك.
0: ماشي, مسيرك تروق وتهدى وتعرف إنه اللي عملناه لمصلحتنا.
1: كيف لمصلحتنا؟ شو المصلحة في قتل أبوك الختيار اللي ما بيقدر يدافع عن نفسه وحرق المحلات وقتل الناس؟
0: بكرة راح تشوف أخوك كيف راح ينزل على ركبه ويترجانا لحتى نشاركه في الماء.
1: يلا جاي يلا.
2: السلام عليكم
1: ماهر. ايش في يا اخوي كمان؟ ايش في؟ صار اشي؟
2: مالك يا فايز انخضيت؟
1: لا لا لا, قصدي في اشي يعني؟
2: لا يا فايز ما فيش حاجة, جاي زيارة عليكم.
1: اتفضل اتفضل.
2: كيف حالك يا فايز؟
1: انا الحمد لله. حد قال لك عني اشي؟
2: مالك يا فايز, ايش دعوتك؟ بقول لك كيف حالك, ايش اخبارك؟
1: معلش يا اخوي اعذرني, صدمة قوية. يا هاني يا هاني تعال, اخوك ماهر.
3: يلا يلا جاي جاي.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا اخوي هاني؟ ان شاء الله بخير.
0: احنا كويسين, المهم تكون انت بخير يا اخوي.
2: شوفوا يا اخواننا, بعد ما توفى الوالد الله يرحمه وسابنا, بدناش الناس تحكي علينا ولا نصغر في عيون الناس.
0: معاش اللي يحكي علينا يا اخوي, احنا اخوة على الحلو وعلى المرة.
2: عشان هيك لازم نحط ايدينا في ايدين بعض.
0: مش فاهم عليك يا اخوي, وضح.
2: احنا التلاتة بدنا نكون مع بعض. انتوا عارفين انه املاك ومصاري نبين كتير, وانا بصراحة لحالي ما بكفي, وانا متأكد من انه اللي صار من حرق وموت وجرائم كله عشان انه الحيتان اللي في السوق مستضعفيني. والقوة مع الجماعة يا اخوي. انا يا هاني مستعد لأي حاجة, المهم توقفوا معي تسندوني, احنا ما إنا الا بعض. والشروط اللي بتشرطوها علي انا جاهز. ولعلمكم هذا مش كلامي وبس, هذا كلامي وكلام نيفين.
0: يا اخوي احنا بنفديك بدمنا يا اخوي, بس هذا مالك ومال زوجتك وما إلنا حق نتدخل فيه. احنا اللي خدناه منك كتير, وهي خير واضح. اشترينا سيارة وهينا بدنا نزبط الدار وسدينا الدين, مش ناقص علينا ايش يا اخوي؟ اللي قدمته إلنا يا اخوي ما واحد قدمه لأخته يا ماهر.
2: لا ارجوكم ارجوكم, انا عايزكم توقفوا معي. انا محتاج حدا يوقف معي. اللي بده يدخل السوق لازم يكون حوت, وانا لحالي سمك صغير. ليش بنحط ايدينا في ايدين بعض؟ انا قد ما اعطيكم برضو قليل فيكم. صعب الواحد يشتري اخوه من السوق ولا من الشارع ولا من المحل. لازم احنا نكون ايدينا في ايدين بعض. ارجوكم ما تخلونا نتفرق. انا بحاجه لكم يا اخوتي. ارجوك يا ماهر, ارجوك يا هاني, ارجوك يا فايز.
0: ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك, احنا جاهزين.
2: وانا جاهز لاي حاجه. الشهريه اللي بدكم اياها, المصاري, القسمه, ايش بدكم, انا جاهز.
0: لا يا اخوي احنا راح نشتغل عندك زينا زي اي واحد, وراح ندير بالنا على مالك وعلى مال زوجتك. الدنيا لسه بخير يا اخوي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة وبزيارة البيت الحرام، طبعا سنوات بعد الهجرة، السنة السادسة هذه، قالهم راح نروح البيت الحرام ونطوف بالبيت ونعتمر. فرحانين الصحابة، تجهزوا، هذا بعد الأحزاب واللي صار في المشركين وشون تفرقوا، كان حنا رايحين البيت الحرام. طلعوا من المدينة لين وصلوا على أطراف مكة، مشركي قريش طلعوا لهم جيش، ما تدخلون، احنا مو جايين نقاتل، احنا جايين نعتمر حتى لو عمره، ما تدخلون. طيب ما يحق لكم انتوا سدنة البيت، خدم البيت، لا يحق لكم ان تمنعوا اي أمة من الأمم تأتي الى بيت الله، هذا بيت الله. خالفوا القاعدة وخالفوا ما اعتادوا عليه وأخرجوا جيشا للقتال. أوف، ايش قاعد تسوون يا أهل مكة؟ وبدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين قريش وكفارها. واحد من الناس اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يعني يبي يحاول أنه يعني، ويقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى هؤلاء الناس راح يقاتلونك ويصدونك على البيت، ما راح يخلونك، ترى مو سهلين هذي القريش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نجل القتال، حنا مو جايين قاتل، حنا جينا معتمرين. وإن قريشا، النبي يقول حق بديل، قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، خلي الصلح بيني وبينهم ويخلوا بيني وبين الناس، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فعلوا إذا ظهرت على الناس، وإلا فقد جموا، يعني خلوني مع الناس. فوالذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبديل، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، لين يقطع رأسي أو لينفذن الله أمره. بديل سمع الكلام، قال لم يخالف، راح أقول لهم. جيح قريش قال له أنا جئتكم من هذا الرجل وسمعته يقول ما يقول، يعني قال لهم شنو اللي صار. ثم بدأ الناس يتكلمون، هاج الناس وماج الناس، كل واحد يقول رأي، كل واحد يقول رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. قام عروة بن مسعود، لما الناس قام يهجون في الكلام في قريش، قال لهم يا قوم ألست لكم بمنزلة الوالد؟ قالوا نعم. وألست بالولد، يعني لبعضكم ولد وبعضكم والد؟ قالوا بلى. هل تتهموني؟ قالوا لا. ألست تعلمون أنني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ قال نعم. قال ما رأيكم أن آتي لكم بخطة رشد أكلم فيها محمد؟ قال افعل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا محمد، أرأيت أن استأصلت قومك، لو أنت دشيت وقاتلتهم واستأصلتهم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ في واحد قاتل أهله؟ وإن تكن الأخرى، يعني لو هم كانوا أقوى منك، فوالله إني لأرى وجوها أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقام له أبو بكر الصديق وقال له كلاما أسكته، ثم قال أنا فر عنه وندعه، فإحنا نفر عنا يا عروة. فقال عروة يسأل من هذا، يسأل الناس اللي حوله من هذا اللي تكلم، قالوا هذا أبو بكر الصديق. قال لولا يد له عندي لم أجزك بها لأجبتك. أنت لك فضل علي ولا كان جاوبتك ورديت عليك؟ ثم جعل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أنه ما يدخل مكة ولا شيء. وهو قاعد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قام يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العرب هذه من عاداتهم، وهو يتكلم يمسك لحية الرجال اللي أمامه، وواحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم مغطي نفسه بالحديد، عليه مغفر وحديد
وكل ما عروة بن مسعود هذا قبل إسلامه ترى عروة بعدين أسلم، كل ما يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بعقب السيف، يضرب على إيده ما يخلي يمد إيده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أخر يدك عن لحية رسول الله. شوف الصحابة شلون حبهم لرسول الله، ترى الموقف مهيب. عروة كان يطالع كان يقول من هذا، من هذا كل ما مدت إيدي قاعد يضربني؟ فقالوا له هذا المغيرة ابن شعبة. تدرون من هذا المغيرة؟ عروة عمه أخو أبوه. فقال له أي غدر لازلت أسعى في غدرتك، ليه الحين وأنا قاعد أمشي في المصيبة اللي أنت مسويها؟ المغيرة ابن شعبة قبل إسلامه في الجاهلية صار بينه وبين قوم من الأقوام خلاف، فقاتلهم فقتل منهم 13 نفرا وأخذ أموالهم. فلما جاء النبي صلى الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما قال له الرسول أما المال فلست منه في شيء، أنا ما لي علاقة في المال، ترجع المال لأصحابه. وعروة ابن مسعود هو الذي دفع الدية للـ13 واحد اللي قتلهم المغيرة ابن شعبة. المغيرة قاعد وهو يحاول يكلم النبي، عروة وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بخطته، كان يراقب الصحابة شنو يسوون، يشوف النبي لما يتكلم الكل يسكت، وإذا في أحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يطالعه حياء له، وإذا توضه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على وضوئه. تدري شنو يتقاتلون على الوضوء؟ يعني الماء اللي ينزل من رسول الله كانوا يبون يأخذونه يتبركون فيه. لما رجع عروة إلى مكة، رجع إلى قوم قريش، قال يا قوم أنا وفدت على الملوك، على قيصر وعلى كسرى وعلى النجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما شفت واحد يعظم ملكة مثل ما يعظمون، إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم حتى النظر لا يحدون النظر تعظيما له، وقد عرض خطة صلح يا قوم نصحا لكم اقبلوها. عروة بن مسعود تمر به السنون بعد السنين، هذا الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر فيه، هذا الموقف أبو بكر ومغيرة شنو سوى وأخلاق الصحابة مع الرسول أثر فيه، راح حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأسلم دخل في الإسلام، وقال له قال حق الرسول أنا برجع لقومي أدعوهم، قال له الرسول لا تروح يا عروة خليك معنا، قال لا أنا معزز مكرم في قومي ما راح يسوون لي شيء، سأدعوهم إلى الإسلام. وفعلا عروة أسلم حسن إسلامه، رجع إلى قومه فقتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام. شفت الموقف اللي صار مع الرسول لم ينسه عروة، وجاء وكان سببا لدخوله في الإسلام، فما أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه البروفيسور زغلول النجار ليحدثنا بما أفاض الله عليه من معاني القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة من خلال الرد على هذه الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، ومن خلال بيان بعض الإعجاز في آيات الله الكونية العظيمة وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم فضيلة
1: الدكتور. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، هناك شبهة كثيرا ما تقال حول بني إسرائيل.
1: نعم.
0: الله عز وجل في عشرات الآيات يغضب على بني إسرائيل، على اليهود حتما. نعم. وعلى وربما وصل الحد إلى اللعن.
1: نعم.
0: لكن في آيات أخرى نسمع أن الله عز وجل يذكر أنه فضلهم على العالمين.
1: نعم.
0: كيف نفهم هذين البيانين، ثم من أين أتت لفظة شعب الله المختار؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء لابد لنا أن ننطلق من عقيدتنا الإسلامية، فنؤكد على أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني رب هذا الكون ومليكه، يعني خلقنا من نفس واحدة وجعلنا إخوة وأخوات في أمة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإن الله تعالى يميز بين بني آدم على أساس من الصلاح والتقوى والورع والاستقامة على منهج الله أو الخروج عن هذا المنهج. فربنا لا يحابي عرقا على عرق، ولا جنسا على جنس، ولا أصحاب لغة على أصحاب لغة. هذا تطاول على الذات الإلهية، أن يقال على الله أنه قد حاب قوما وخصهم بشيء من الفضل على باقي الأقوام. فانطلاقا من إيماننا بأن ربنا واحد، فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة، لا بد أن يكون جميع أنبيائه ورسله على قدم واحدة بالنسبة لنا على الأقل.
0: نعم.
1: لا بد أن نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة التي تجمع بيننا جميعا مهما اختلفت ألواننا ولهجاتنا وأعراقنا، فنسبنا واحد ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة.
0: أنا معك قضية الدكتور، لكن يعني ربما الآن يخطر في بال أحد قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تقول كلنا سواسية والمعيار.
1: نعم.
0: هو الصلاح.
1: نعم.
0: وهذا ثابت في.
1: نعم.
0: كتاب الله.
1: نعم.
0: لكن فضلتكم الآن على العالمين
1: لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. يعني حينما بعث موسى عليه السلام، يعني كان العالم غارقا في الوثنيات وغارقا في الشرك وغارقا في الضلال، وبعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. يعني من بني إسرائيل من كفر بموسى عليه السلام.
0: صحيح.
1: ومن وقف ضده. فالخطاب هنا التفضيل، تفضيل وقتي مرحلي في مرحلة معينة كان فيها بنو إسرائيل هم أمة التوحيد الوحيدة على وجه الأرض.
0: جميل.
1: لذلك فضلهم ربنا تبارك وتعالى.
0: يعني إذن قضية شعب الله المختار هذه، يعني
1: هذا اختراع، يعني اخترعه اليهود وضللوا به البشرية واخترقوا به المجامع الكنسية والمراكز الحكومية وغرروا بالناس، لأن اليهود أهل كذب وأهل خداع وأهل ضلال وأهل تزوير.
0: يعني إشارة لطيفة جدا، بل في صلب الموضوع فضلتكم، يعني يذكر فضيلة البروفيسور زغلول النجار أنها في الماضي.
1: نعم.
0: وفعلا يعني في اللغة فضلتكم.
1: نعم.
0: سابقا.
1: نعم.
0: فهذا التفضيل ليس مستمرا حتى اللحظة.
1: نعم.
0: يعني انظر إلى هذه الكذبات المتوالية.
1: نعم.
0: عبر التاريخ.
1: لو استمر لكان منافيا لعدل الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: نعم. الله لا يفاضل بين عباده إلا بالتقوى كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فلذلك نقول لابد من التفريق بين التفضيل المرحلي الذي كان لطائفة من الأمم في الماضي، والتفضيل المطلق الذي عممه ربنا تبارك وتعالى على كل الصالحين في كل زمان وفي كل مكان.
0: نعم. كل صالح هو مفضل في أي زمان وفي أي مكان.
1: نعم.
0: ماذا عن التفريق بين اليهود وبني إسرائيل؟
1: نعم، بنو إسرائيل ينتهي نسبهم إلى يعقوب عليه السلام.
0: نعم،
1: وكلمة إسرائيل يعني عبد الله اللي هو يعقوب عليه السلام. واليهود كانوا قوم موسى عليه السلام، ولكن اليهود عشان يخترقوا التاريخ ويخترقوا المجتمعات ويحاولوا أن يسودوا الناس نسبوا أنفسهم ليعقوب عليه السلام، وقالوا بنو إسرائيل أن قوم موسى هم استمرار لنسل يعقوب عليه السلام، وهذا صحيح من الناحية التاريخية. لكن أقول أن يهود اليوم المفروض أنهم يتبعون موسى عليه السلام ولا علاقة لهم بيعقوب عليه السلام، لأن يعقوب كان مسلما وإبراهيم كان مسلما وإسحاق كان مسلما، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام.
0: نعم.
1: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
0: نعم.
1: فمن ناحية العرق بنو إسرائيل هم يعني انحضروا من صلب يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: واليهودية هي يعني الديانة التي جاء بها موسى عليه السلام لهذه السلالة من بني إسرائيل.
0: نعم.
1: والذين هادوا يعني الذين تابوا الذين عادوا إلى الله،
0: وقالوا إن هدنا إليك
1: نعم. لذلك أنا أقول يعني الناس بتخلط أحيانا ما بين أن الرسالات القديمة كانت تأتي لأمة بعينها، ثم جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل لثقلين الإنس والجن. نعم. فالحتة أن موسى عليه السلام بعث لبقايا بني إسرائيل وهؤلاء كانوا يسمون اليهود نسبة إلى يعني منطقة في فلسطين أو منطقة في صحراء النقب، يعني هذه نسبة يعني ليست يعني محددة للرسالة، فرسالات الله جميعا واحدة هي الإسلام، ولكن هو تمييز لقوم يعني نوع من أنواع التحديد لقوم الأقوام بذواتهم.
0: يعني القرآن يلفظ صراحة
1: نعم.
0: وقالت اليهود
1: نعم،
0: ويذكر لنا بني إسرائيل
1: نعم،
0: ثم نعلم أن سيدنا عيسى نفسه
1: نعم.
0: أرسل إلى بني إسرائيل
1: نعم.
0: يعني النبيان لقوم واحد أم أن هناك يعني فاصل زمني؟
1: هذا أنبياء كثيرون جاءهم نعم. زكريا بعث لبني إسرائيل
0: نعم لكن
1: ويحيى بعث لبني إسرائيل
0: عن أولي العزم من الرسل هؤلاء نعم. أتوا إلى بني إسرائيل
1: نعم.
0: أم إلى اليهود، يعني هذا مفصل تاريخي
1: نعم.
0: هام.
1: هو أنا أقول يا أخي الكريم لابد من التفريق بين السلالة العرقية وبين الرسالة السماوية.
0: جميل.
1: يعني بنو إسرائيل نسل يعقوب عليه السلام
0: نعم.
1: والذين اتجهوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام
0: نعم.
1: وعاشوا في مصر فترة من الزمن، ثم بعث لهم موسى عليه السلام
0: جميل.
1: وبعث لهم في مصر ثم خرج بهم من مصر ومات في جزيرة سيناء أو على حدود فلسطين، لم يدخل أرض فلسطين. موسى لم يدخل أرض فلسطين
0: نعم. يعني عندما خرج من البحر بعد مطاردة
1: نعم.
0: فرعون
1: نعم.
0: طيب يعني من أين يزعم الآن اليهود أنهم دخلوا مع موسى إلى أرض فلسطين؟
1: لا دخلوا
0: وأن موطنهم
1: دخلوا مع يوشع بن نون خادم موسى عليه السلام
0: نعم.
1: يعني ثابت تاريخا أن هارون توفي ودفن في سيناء، وأن موسى عليه السلام توفي بعده بقليل على مشارف فلسطين ولم يدخل أرض فلسطين على الإطلاق.
0: يعني إذن لا وجود تاريخيا لهؤلاء في
1: هو فلسطين. طبعا يقولون أن داود وسليمان عليهما السلام هم يدعون أنهم من هذه السلالة وأنهم ينسبون إلى اليهود وأنهم حكموا باسم اليهودية، وهذا باطل. يعني داود وسليمان كانا مسلمين، كان على الإيمان على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى،
0: وكانوا من نسل بني إسرائيل.
1: كانوا من نسل بني إسرائيل
0: يعني
1: نعم.
0: هناك تفريق رائع فضيلة
1: نعم.
0: الدكتور
1: نعم.
0: الآن تتحدث
1: نعم.
0: عنه
1: نعم.
0: هناك تفريق بين النسب
1: هي.
0: وبين الديانة، يعني
1: نعم.
0: نحن نقول الآن هناك عرب وهناك مسلمون. هذا لا يعني أن ليس كل العرب مسلمين وليس العكس صحيح. هناك من العرب ما هم مسلمون وغير مسلمين، وهناك من المسلمين من هم عرب وغير عرب. إذن هناك بني إسرائيل كنسب تاريخي، وهناك اليهود كالذين دخلوا في الديانة اليهودية بقولهم إن هدنا إليه.
1: نعم. وكذلك أيضا يا أخي لابد من التأكيد على أن بقاء العرق الإسرائيلي صافيا عبر التاريخ من يعقوب عليه السلام إلى الآن هذه كذبة كبيرة. يعني اختلط اليهود عبر التاريخ، تزاوجوا من غيرهم من الأمم، وتزاوجوا مع من غيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى. فالادعاء الباطل بأن اليهود بقوا عرقا صافيا ادعاء يكذبه العلم، يكذبه علم الدراسات الإنسانية، يكذبه التاريخ. الذي أريد أن أقوله أن القرآن يريد أن ينبهنا إلى طائفة من الناس تتقمص شخصية معينة، تعادي البشرية، تستدعي أو يعني تدعي الاستعلاء على الخلق. نحن شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه. هذا الاستعلاء يؤدي بهم إلى كراهية غيرهم من البشر والتآمر ضدهم والعمل على تخريبهم وإفسادهم. ولذلك القرآن يلعن هذه الطائفة، هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها، من بني يعقوب ولا من غير بني يعقوب. ويتكلم عن جماعة من البشر لهم طبيعة نفسية معقدة، يتخيلون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم فوق غيرهم من البشر. وهذه حقيقة يهود اليوم يتخيلون أنهم هم فقط الآدميون، وأن غيرهم من بني آدم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: سيدي هذه ملاحظة قيمة جدا، يعني نحن غير مستوى البشر، هم فوق مستوى البشر.
1: طبعا.
0: من أين جاء اليهود بفكرة الاستعلاء وأنهم فوق مستوى البشر، هم مخلوقات استثنائية؟ يعني من أين أتوا بهذا فضيلة الدكتور؟
1: وطبعا إذا استعرضنا التاريخ نجد أن النبوة واحدة والرسالة السماوية واحدة، والذي يخرج يشذ. فاليهود الذين نراهم في عالم اليوم هم سلالة الذين كفروا بموسى عليه السلام فعبدوا العجل، وكفروا بأنبيائهم فقاتلوهم وقتلوهم، وكفروا بكل من أنبياء الله زكريا ويحيى وقتلوهما، وكفروا بعيسى عليه السلام فتآمروا عليه وحرضوا عليه الروم وأكادوا أن يقتلوه أو يصلبوه لولا أن الله تعالى قد رفعه إليه، وتآمروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه أهل الكفر وحاولوا سمه وقتله وقاتلوا في صفوف المشركين، علما بأنهم كانوا يدعون بأن نبيا سيأتي ينصرهم على المشركين في الجزيرة العربية. فيعني لك أن تتخيل أن سلالة من البشر ظل يتركز فيها الكفر والإلحاد والشرك والتآمر على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى، تزييف التاريخ، تزييف الأديان. يعني الذين أفسدوا رسالة عيسى عليه السلام اليهود. بولس كان حاخاما يهوديا اسمه شاول الطرسوسي، اندس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليه.
0: بولس الذي يعني يسمى مؤسس المسيحية،
1: مؤسس المسيحية الحالية. يعني هو لم يرى المسيح عليه السلام، لم يقابله، لم يستمع إليه، يدعي أنه رآه في منام. فالذي أريد أن أصل إليه أن البشر عبر التاريخ انتقلوا من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر عبر تاريخهم الطويل. فإذا كانت هناك مجموعة من البشر تركز فيها الخروج على منهج الله، تركز فيها يعني الأنانية الشديدة، يعني ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم مفضلون على غيرهم من البشر. وللأسف الشديد أنهم خدعوا البشرية كلها بهذا الادعاء، ويبررون جرائمهم وخطاياهم وإفسادهم في الأرض من خلال هذه الدعوة الباطلة التي لا أساس لها من الصح.
0: يعني فضيلة الدكتور الآن يعني سلسلة من الكذب والجرائم
2: عبر التاريخ
0: يعني عبر التاريخ يعني
2: نعم.
0: من يوم أن ادعوا أنهم أحباء الله يعني ينتسبون إلى الدين
2: نعم.
0: عندما يريدون أن يقتربوا من السيطرة على الناس ثم يقتلون الأنبياء يعني هل هذا متوارث فيهم؟ هل يعني هل هناك جينات وراثية يتوارثون هذا الكفر المتواصل؟
1: لا لا، هو طبعا دعوة أن الخطيئة سببها أمر موروث هروب من الحقيقة. يعني كثير من الناس في زماننا يقولون الشذوذ الجنسي سببه جينات
0: نعم.
1: حتى لا يعاقبوا شاذا جنسيا
0: نعم.
1: أن الجريمة سببها جينات، هذا غير صحيح
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق يعني شيئا بصورة مشوهة أبدا، يعني خلق الله يتسم بالكمال. الخطأ والشذوذ والانحراف والانحطاط يأتي من سلوك الإنسان
0: نعم.
1: يأتي من عمل الإنسان
0: نعم.
1: فالذي أقولهم ليسوا جينات معينة، ولكن الطبيعة البشرية ذات الإرادة الحرة وذات العقل وذات الحواس، يستطيع الإنسان بإرادته أن يوظف هذه الملكات كلها للخير كما يستطيع أن يوظفها للشر
0: نعم.
1: والقرآن الكريم حينما يتحدث عن بني إسرائيل لا يتحدث عن سلالة عرقية، يتحدث عن حالة نفسية، عن طائفة من البشر تنحرف عن منهج الله انحرافا شديدا، وهي تتخيل أنها سيدة وأنها يعني لها قبول عند رب العالمين، وهم أفسد الناس وأفسق الناس وأفجر الناس. فلذلك مدح ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بني إسرائيل يعني الصالحون من هذه السلالة الذين تبعوا منهج يعقوب عليه السلام، وتبعوا منهج يوسف عليه السلام، وتبعوا منهج موسى عليه السلام، ومنهم من آمن بعيسى عليه السلام، ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين خرجوا عن هذا الخط الإلهي وانحرفوا بأهوائهم وشهواتهم يعني أطماعهم وطموحاتهم، هم الذين يملؤون جانبات الأرض اليوم من يهود اليوم.
0: فضيلة الدكتور، البعض يعني هذا من أحد الشبهات التي وردت
1: نعم.
0: أن يعني كلامنا عن أن هناك تفريق بين يهود ويهود
1: نعم.
0: لا يوافقه القرآن عندما نقول غير المغضوب عليهم، وأغلب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود، إذن يعني لا فائدة. وأنا أذكر لك قصة أن أحد العلماء المفتين الكبار وقف أحد الحاخامات اليهود في مؤتمر وقال له يعني كيف تزعم أننا يمكن أن نلتقي وأنتم تلعنوننا وتزعمون أن الله قد غضب علينا إلى يوم الدين، فلا مجال للعودة والالتقاء مرة أخرى.
1: طبعا العدل الإلهي يقتضي ألا يصدر أحكاما مسبقة على الناس، يعني نحن في دار ابتلاء
0: جميل.
1: ودار اختبار، على أساس من العمل فيها سيكون مصير كل منا في الآخرة
0: جميل.
1: فلا يمكن أن يكون هذا الحكم يعني حكم مطلق يشمل اليهود في القديم كما يشملهم إلى قيام الساعة
0: جميل.
1: هذا غير صحيح
0: جميل.
1: المغضوب عليهم يعني الذين عرفوا الحق وثم حرفوه وزوروه وحاولوا قلبه وحاولوا التآمر عليه وأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كل من يتبع مسلكهم يغضب الله تعالى عليه.
0: جميل جدا
1: نعم.
0: يعني الآن تتحدث بأفعال كلها في الفعل الماضي
1: نعم. نعم.
0: الذين فعلوا
1: الذين فعلوا نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا استثناء من الذين سيأتوا بعدهم
1: نعم. نعم.
0: يعني الآن لا يعني ينبغي أن نقول كل اليهود هم المغضوب يعني عليهم.
1: لا، من يهود اليوم من أسلم
0: جميل.
1: ومن يهود اليوم من دخل المسيحية، يعني لا أستطيع أن أقول يعني الأجيال القادمة من اليهود كلهم من المغضوب عليهم، قد يهدي رب العالمين بعضهم
0: نعم.
1: الحكم هذا على الذين فعلوا، أما الذين لم يفعلوا بعد فأعمالهم تحكم عليهم.
0: يعني ما هو نعم. مراد الله يعني ألا نكون من المغضوب عليهم؟ ما هو المراد اليوم يعني
1: المراد,
0: هذه الآية المراد, اليوم؟
1: المراد أن اليهود يعني استهانوا برسالات السماء، الذين غضب الله عليهم من اليهود
0: نعم.
1: الذين استهانوا برسالات السماء وقاتلوا الأنبياء وحرفوا الدين وزوروا على الله سبحانه وتعالى واستعلوا على الخلق وأفسدوا في الأرض وتآمروا على بقية البشرية تآمرا كبيرا، وقسموا البشر إلى يهود وأمميين، جوز أن جنتايلز، يعني يقول يهود وأمميين. اليهود شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، والأمميون حيوانات قلقت في هيئة الأدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولذلك في كتبهم إلى اليوم يقول كل أرض تطأها أرضك لليهودي هي ملكك، كل مال يصل إلى كفك هو ملك يمينك، كل امرأة تنظر إليها هي ملك يمينك.
0: يعني أين نجد ذلك؟
1: في العهد القديم، في العهد القديم إلى يوم هذا.
0: هي التوراة؟
1: لا، التوراة ضاعت. يعني هم يقولون أن الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم وسمونها الكتب الخمسة هي التوراة، لكن هذه كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة، وكتبت بلغات غير لغة الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فعطراها الكثير من التحريف والتبديل والتغيير والتزوير إلى آخره.
0: يعني عندما يذكر القرآن ربما يعني سؤال يخطر الآن،
1: نعم،
0: ما هي التوراة الفعلية التي يعني أنزلها القرآن؟ نحن نعلم أنها يعني عبارة عن صحف،
1: نعم،
0: أتت لسيدنا موسى،
1: نعم،
0: هل كان فيها، هل هو معلوم ما كان فيها حقيقة؟
1: وطبعا يعني لا نعلم ما كان فيها إلا ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلا أن التوراة كانت قد ضاعت حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قد فقدت بالكامل.
0: يعني هناك من يقول أن سيدنا عمر قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك ببعض صحف موسى،
1: نعم،
0: فيعني عنفه النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم، بعض الصحف
0: عاتبه وقال له يعني لو، نعم، كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني.
1: نعم، طبعا هذا ما يقال على ما بقي من ذكريات من هذه الكتب. يعني اللغة التي أوحيت بها التوراة غير معروفة إلى الآن،
0: نعم،
1: ليست العبرية، يعني قد تكون الفرعونية، لأن موسى عاش في مصر وتكلم لغة المصريين.
0: جميل.
1: فنحن لا نعرف لغة التوراة، لكن الذي كان بين يدي اليهود على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحف مكتوبة باليد باللغة العبرية القديمة، يعني وعبر عن صحف موسى ما بقي من ذكريات موسى عليه السلام،
0: نعم،
1: يعني ما كان باقيا بين أيدي اليهود من هذه الذكريات. لكن أقول أن حينما يقول رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها التي تخرج على منهج الله، أنت التي تتجرأ على وحي الله فتزوره وتدس على الله فيه وتضيف إليه وتحذف منه، ثم تبيع ذلك للناس بأثمان بخس أو أثمان باهظة، وتبتز الناس بالربا، وتبتز الناس بالغش وبالخداع، وتبتز الناس بالاستعلاء وبالكبر. هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. ولما يقول رب العالمين لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
0: الله.
1: ويقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر الآيات.
0: نعم.
1: فالقرآن الكريم يمتدح اليهود في مقامات، يمتدح القوم الذين اتبعوا ملة موسى عليه السلام وعاشوا عليها، لم يحرفوا فيها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهؤلاء هم الذين آمنوا ببعثة عيسى عليه السلام، الذين آمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على كفره، فلعن الذين بقوا على كفرهم لأنهم انحرفوا عن منهج الله وتآمروا على البشرية وكانوا سبب كل الحروب على وجه الأرض، سبب كل الفساد على وجه الأرض. هم أول من أدخل الربا، هم أول من أدخل الغش، هم أول من أدخل نوادي العري، هم أول من أدخل نوادي الليلية، هم أول من أشاع بين الناس الفساد. ولذلك يتهددهم ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذه الكرة الحالية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويهددهم رب العالمين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا.
0: إذن يعني إن عادوا إلى الإحسان باب التوبة
1: طبعا مفتوح.
0: نعم، ولكن هذا الإصرار على الكفر هو الذي جعلهم في دائرة اللعن والمقت من الله عز وجل
1: والضالين.
0: نعم نعم،
1: دائرة الضلال. نعم.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. طبعا الحديث عن يهود حديث يعني يدمي القلب.
1: نعم.
0: ولكن حسبنا أننا أوضحنا هذا التفريق.
1: نعم.
0: بين اليهود وبين بني إسرائيل.
1: نعم.
0: وسبب كلمة المغضوب عليهم في سورة الفاتحة. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الإضاءة واضحة، هي بداية للبحث والتقصي لنتعلم من أحكام ديننا ما ينفعنا في حياتنا. في الحلقة القادمة نتابع الحديث عن اليهود لكن من جانب آخر، ماذا عن من سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الإحسان.
5: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هن قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل إليهم رجل ثيابه بيضاء نظيفة شعره أسود من مقطع، لا يرى عليه أثر السفر. من مسافر؟ الصيف غريب، الغريب يكون مسافر جاي من برا محل بعيد، بس هذا الرجل غريب وبس نظيف، اللي بيسافر ثيابه بتتوسخ شعره بيغطي. جاء هذا نظيف الثياب نظيف الشعر
6: ما شاء
5: الله، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، يعني مثل واحد ممكن أقرب لك حط ركبه على ركبي وحط إيديه عليه قعدين. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. شو الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: عم تسأله عم بتصدق يعني بتعرف الخبر. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن يعني قلب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف هذا الرجل السائل آخر يوم
6: مع
5: مسألة معك. قالوا: من أنت والعلم؟ فلبثت مليا. قال: أمر ضليت أنا أعلم، لبثت يعني ما كسب أكيد. ثم قال الرسول عليه: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. من وراء؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام ملك الوحي جاء يعلمكم دينكم، لأن الإسلام ينقسم إلى ثلاث شعب. هذا الدين إلى إسلام وإيمان وإحسان. الإيمان بالقلب، والإسلام بالممارسة بالعمل، والإحسان بالمراقبة. الإسلام هي العبادات الخمس، أركان الإسلام خمسة. الإسلام أركان الإسلام بني الإسلام على خمس. الإيمان على ستة: إيمان بالله،

0: صدق بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره كله. الإحسان واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد رب العالمين كأنه شايفك، فإن لم تكن ترى أنت ما شايفه شايفك، لأنك ما شايفه شايفك، لذلك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن يا أخواننا بدنا نوصل بعد الإيمان والإسلام إلى درجة الإحسان. إذا وصلنا إلى درجة الإحسان الله بيحبنا، والله يحب المحسنين، ربنا بيحب المحسنين. في مسلم بيصلي وبيصوم وبيحج لكن ما بيراقب رب العالمين. الواحد بيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، بس ما في تأثير على هذا الإيمان على سلوكه. مؤمن بس ما له مستقبل، ما أثر. الإحسان بوصلك إلى درجة الكمال. الإحسان مثل واحد قال له لا، واحد قال له أمل لي نطور على الشغيلة، وقف على الشغيلة، الشغيلة كل ما التفتوا لقوا النطور سيفهم وقفوا يشتغلوا، لأنه في واحد شايفنا، في واحد شايفك. أنت إذا تعبد رب العالمين شايفك، كيف ما التفت وهو معكم أينما كنتم، ما تقول والله قلت وراء الشجرة بيشوفنا رب العالمين، أو بيعمل لي عمل بعيد عن أعين الناس يعني ما بيرن، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من أجل هذا لا ينفعك الإسلام إلا إذا كنت تراقب الله، ولا ينفعك الإيمان إلا إذا سلكت سلوك المؤمنين، يعني عملت بالإسلام، ولا ينفعك كل ذلك إن لم تكن تراقب الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة. من هنا لا يكون عمل الإنسان عملا صحيحا إلا إذا كان يرى الله في كل عمل، في كل خطرة من خواطر القلب، في كل خطوة في الحياة، في كل كلمة يتلفظ بها الإنسان المسلم يجب أن يراقب أن الله يسمع ويرى، أن الله يسمع ويرى، أن يسمع كلامك ويرى ظاهرك وباطنك، يرى قلبك ويرى جسدك. فمن أجل هذا أنت مكشوف أمام الله، مكشوف، ليس فيك شيء مستور. قد تستر قلبك بصبرك، ولكن الله تعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت تخفي علي لكن لا تستطيع أن تخفي عن الله سبحانه وتعالى. من هنا لا يستقيم سلوك الناس إلا إذا بلغوا مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك لما يكون واحد منا عم بيرعى من أرزيته، صاحب النصبات ما نشايفه، قوت العزيز تأكل النصبات وتطلع وقال لك صاحب البستان ما شايفه، وربنا شايفك تركت العزيز وأكل البطاين. واحد يكون واقف هيك يخرق سياج جار بفوت بحوشه شوي وتطلع ما شايفه الجار، بس رب الجار ما شايفه. واحد عم يشتغل، واحد مستأجرك عم تشتغل يوميا، ما بتشتغل يومك نص يوم لأنه ما نشايفك، زلم يأمن لك قال لك علي الأمان الشغل والله وكيل بينه، تشغل يومك نص يوم أو ربع يوم، هذا حرام لأنك لا تراقب الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور يجب أن نلاحظها في التعامل حتى مع جيراننا، يجب أن نحسن إليهم، يجب أن نحسن تأديب أولادنا، يجب أن نتقن أعمالنا، يجب أن نخلص في عباداتنا وفي كل ما نأتي، انطلاقا من ومن الإحسان الذي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أهم يعني مراقبة، أهم أنواع المراقبة. لو وضعنا عليك مراقبين من البشر، إنسان يغفل، بس ربنا بينبه، ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بالليل ولا بالنهار. لذلك مهما حاولت أن تستخفي من الناس فإنك لا تستطيع أن تستخفي من الناس. والله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قد ما استخفيتوا وتخبيتوا من الناس ما فيكم تستخفوا من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى عن القول وكان الله بكل شيء محيطا. أنت عم تطيب وتتآمر وتعمل وتعمل، وتظن أنك في منجا ومأمن وأن أحدا لا يراك ولا يسمع. القرآن الكريم وضعنا أمام مراقبة أنفسنا، فالإنسان الذي لا يأخذ نفسه بالإيمان والإحسان لا يمكن أن يأخذه الناس بذلك، حتى الولد في بيت أبيه يمكن أن يخون أباه، يمكن أن يخون أمه، يمكن أن يسرق أباه وأمه، يمكن أن يفعل ما يشاء، لأن الأب ليس برب لا يرى. فأولوا أنفسكم ولنعود أنفسنا الإخلاص في مراقبة الله تعالى، وأن نعمل لوجه الله تعالى، وأن لا نظن في لحظة من اللحظات أننا بعيدا عن رقابة الله عز وجل، وأن نعمل لأنفسنا، من عمل صالحا ولنفسه أعمل منيحا أينما مع الإنسان، مع الحيوان، مع الدواب، مع الشجرة. الشجرة هذه تنظفها من الدود كل يوم وتنقيها وترشها، هذه الشجرة أنت عم تحسن لألك، لأنه مردودة لألك والأجر لألك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلا تنسى أنك أنت الذي تكسب، حتى مع عدوك إذا استطعت أن تحسن إلى عدوك حتى يصبح صديقك انقلب، يعود الخير في الدنيا والآخرة لك. هذه المراقبة نحتاج في الحقيقة إلى أن نعلم أنفسنا ونرد أنفسنا عليها حتى تصبح ذاتية من غير مذكر. إن كان المذكر ينفع فذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين. كن أنت مذكرا لنفسك ومذكرا لغيرك. فنسأله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين والخاشعين والمراقبين، ونسأله أن يقبل ثواب أعمالنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يتجاوز عن خطايانا. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الإحسان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن

عقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب.

بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك

لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه

بهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

0: سعيرا.
1: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

تتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقول

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت

منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته

وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلوا

كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.

أكثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله.

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا

أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم

عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.

فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت

حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلك

عباد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلق

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إياس بن معاوية ابن قرة المزني يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة، غزير العقل والدين. أنا أعتقد عند هذه الجملة ينتهي الدرس، فيها فوائد كثيرات. أول شيء، نحن نتكلم عن الأولياء. الرجل كان قاضيا، شو دخل القاضي بالولاية؟ شو هو الولي؟ ولازم يكون زلمة قاعد بالجامع فلا يخرج، ولازم يكون رجل تفرغ للصلاة فلا يلتفت لغيرها، ولازم يكون إنسان جالسا للذكر وحفظ القرآن وتحفيظه فلا ينصرف إلى غيره؟ الجواب كل هذا لا، خطأ. الولي ليس الذي يجلس في المسجد فلا يخرج، الولي ليس الذي يشتغل بالذكر فلا يفتر ولا ينفع شيئا آخر. الولي ممكن يكون قاضيا، الولي ممكن أن يكون طبيبا، الولي ممكن أن يكون مهندسا، الولي ممكن أن يكون طالبا في الجامعة، الولي ممكن أن يكون تاجرا، الولي ممكن أن يكون صانعا، الولي ممكن أن يكون بائعا بطريق الصالحية، الولي ممكن أن يكون موظفا في دائرة عامة، الولي ممكن أن يكون إنسانا يعمل بالبناء. كن ما شئت، ما في مشكلة، شو بدك تشتغل اشتغل، بل نحن نريدك أن تعمل لتنفع الآخرين، والإسلام يريدك، غير أنه ينبغي عليك أن تترك الحرام حيثما كنت، وينبغي عليك أن تتقن الفرائض حيثما كنت، وينبغي عليك أن تأخذ من النوافل ما استطعت، وبهذا أنت ولي. ولا هذا دليل يا أخوان، نحن الآن نقرأ الكتاب كله في سير الأولياء، وأنتم تشاهدون بأن هؤلاء الأولياء يعني مختلفي الأعمال. عم يطلع معنا التاجر وتاجر القماش، بيطلع الفقير وبيطلع الغني، ولا بيطلع معنا قاضي. بقال الولي ليس كما يصور في المسلسلات أو كما يصور في يعني القصص الشعبية، بأنه هيك إنسان ماسك مسبحة طويلة وله لحية طويلة وعكازة هيك بيطرق فيها، وأواعيه مهترئة وكل شوي بيصرخ لك صوت بنقس كل اللي قاعدين، إنه هذا شايف هذا من الأولياء. مو هيك، هذا قاضي، الرجل قاضي. فهي وحدة. رقم اثنين، أخي القضاة كلياتهم جماعة مرتشين نصابين، يخرب بيتهم ما حرقوا الأبيض والأخضر والأسود. مو صحيح، مو صحيح. في أصعب مكانين ممكن أنت تكون أفضل إنسان، ممكن أن تكون وليا، يعني مع صعوبة القضاء. فعلا هو القضاء موضع يعني في صعوبة شديدة وخطورة شديدة، وفي إمكان للرشا كبير، بس بالمقابل في إمكان لنيل الولاية كبير. لذلك مرات بيسألنا أخوة، بيسألوا أنه أنا أدرس محاماة لما ما أدرس؟ الجواب لا، أدرس، أدرس، لأنه نحن نريد محاميا وليا يقيم ينافح عن العدل ويدعو إليه. أخي هلأ فاتحين مسابقة للقضاة، فوت لما ما فوت؟ لا أفوت. كلكم يا شباب اللي بيقدر يدخل في مسابقة قضاة يدخل، واللي بيقدر يدرس حقوق يدرس، اللي بيقدر يدرس كهرباء يدرس، اللي بيقدر يدرس معهد تقاني يدرس، اللي بيقدر يدرس طب يدرس. نحن نريدك في المكان الذي أنت به تقيم حدود الله عز وجل. وخطأ أن ننصرف نحن عن بعض الاختصاصات، أنه أخي نحن كلنا نصحابين دين نحن، وما بدنا نرتشي ولا بدنا نرشي. يا شباب لحد يدخل محامي خير إن شاء الله. إذا كل أصحابين الدين أو الملتزمين ما دخلوا محامات، مين بده يدخل محامات؟ العونطجية؟ شو بده يصير بالعدل وإحقاق الحق؟ بيضيع الحقوق بين العباد. نحن نريد أن نكون موجودين في كل مكان، وهناك نقيم شرع الله تعالى.
شرع الله مو بس يعني بدي قيم الصلاة، يعني أنا بدي فوت على القصر العدلي هلا وأدين الله أكبر الله أكبر هيك، لا ما بدنا إياك هيك تساوي. هو في بالقصر العدلي جامع وفي أذان وبيأذنوا، بس هذا كله بينقضى بخمس دقائق عشر دقائق. بس بدنا إياك إذا كنت أنت مسؤول عن دعاوى للناس أن تقيم الحق فيهم سواء كانوا مؤمنين أو كانوا غير مؤمنين، هناك نكون قد أقمنا الإسلام. فالنقطة الأولى بأنه الأولياء ليسوا عاكفين في المساجد فلا يخرجون، والنقطة الثانية نحن نريدك في أصعب مكان أن تكون أحسن إنسان، أي كان قاضيا. نحن اللي عم نحكي عنه في صفته من الأولياء، كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. ألا كمان هو فائدة يا شباب، الولي مو أجدب، والأجدب ما بيصير ولي. إذا بتشوفوا واحد أجدب أو خويته أو سفيه هذا مستحيل يصير ولي. الله عز وجل قال عن المنافقين ألا إنهم هم السفهاء. السفيه منافق. الله قال عن الكفار المشركين قال سيقول السفهاء من الناس، اللي هنا مشركين مكة، السفيه مشرك. يعني مو إذا واحد هيك على أجدب وعلى البركة إنه هذا يعني إنه كتير منيح، أبدا أبدا، هذا إنسان خطية مريض. يعني إذا واحد في مادته العقلية فيها شيء محتاج لمستشفى لمصح نفسي الله يعينه، يعني مريض، لا هو خير ولا هو شرير. على أن الله عز وجل وصف المشركين بالسفه ووصف المنافقين بالسفه. أما المؤمنون، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. شايف المؤمن عالم مو جاهل. ذلك يا شباب في مشكلة إذا واحدكم جاهل بأمور دينه، في مشكلة إذا واحد جاهل بأمور حياته، حتى في مشكلة على دينه. يعني الدين ما بيقبل بصفوفه إلا العلماء، يا بتكون عالم يا بتكون متعلم. ماشي الحال، أخي أنا جاهل مالي عالم، منيح. هلأ أنت جاهل، هلأ بدك تتوب وبتبدأ هيك تسلك في مسلك العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم علماء حكماء، حكماء يعني العقل الكامل، يحسنون الكلمة. سيدنا عمر كان ماشي يعص في الليل شرطة العساس، يعني يتفقد الناس، فشاهد خباء خيمة وقد أوقد أهلها نارا في داخلها يعني عشان يتضووا، فما بيعرفوا مين بها الخيمة، رجال نسوان، بده ينادي عليهم عليهم. فوقف من بعيد وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. أنهم شاعرين بقلب الخيمة نار، ما نادى عليهم يا أهل النار، قال لهم يا أهل الضوء. شايف بدك تفكر بالكلمة قبل ما تقولها. أما بصير واحد يحكي كلمة بعدين يقول لك والله أنا ندمت ندمان على الكلمة هيك. مرة ذكروا بأنه متكلم يعني وقف في عرس يقدم يعني شيخا، فهذا المقدم بده يمدح شوي العريس وأهل العروس. فأنت رجل غريب لك أن تمدح العريس ولك أن تمدح أهل العروس، أما ما بتمدح العروس، شو دخلك فيها أنت؟ بعدين منين بتعرفها لتمدحها أنت؟ بقى هو راح مدح يعني شيء بالعريس، بعدين راح قال وإن الله قد لا ريب أكرمه بزوجه هي فلانة وهي طيبة وهي شو طيبة؟ شو دخلك؟ قال ما فيها شيء، طيبون الطيبات يا أخي. لا ما بصير تقول عن امرأة غريبة تقول طيبة، قول امرأة فاضلة، قول امرأة ماجدة، قول امرأة كريمة، قول امرأة طاهرة هيك، بس ما تقول طيبة. شايف نشوف فيها كمان، لكن هي الحكمة، الحكمة انك انت تختار اللفظ المناسب. مرة شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، ما بعرف أنه قديش تاريخ كان من قديم، بس يعني بالستينات قبل الستينات ياخذوا الشيوخ لقطع الجيش،
يعملوا دروس. يعني الشيوخ يذهبون إلى قطع الجيش ويلقي درس من أجل التمسك يعني بالإيمان والتمسك بالأرض والتمسك بالمحافظة على الأوطان. فالشيخ ذهب وساوى درس، طبعا موجود بالجيش يعني العساكر من كل المذاهب ومن كل الملل ومن كل الأطياف من كل الطوائف. فالشيخ كان دقيق يعني يتنبه أي كلمة بده يحكيها ما يعني تثير حفيظة أحد. فمثلا يعني مثلا هيك بدأ بالكلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا موسى وعلى سائر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. يعني مشان يراعي في مسيحية إنه هي سيدنا عيسى، ونحن بالنسبة سيدنا عيسى نبي، اللهم صل على سيدنا عيسى، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الشيخ ساوى درس خلص، لما راح لعند قائد القطعة أو الفيلق أو الشيء، دخل لعنده على الغرفة قال له يعني إن شاء الله أنه كان الرسائل الجيدة واضحة، قال له والله الله يجزيك الخير يا شيخنا، والله أجدت وأفضت، بس يعني كان في شغلة واحدة بس يا ريتك ما قلتها. قال له خير إن شاء الله. قال له أنت قلت بقلب الكلمة تبعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له إيه؟ قال له في ناس عباد شيطان. مشكلة يعني. طيب بس على كل الأحوال يا أخوان، الحكمة إنه الإنسان يحسن التصرف، يحسن النطق، الكلمة اللي بده يقولها يقلبها هيك إنه كيف ستقع موقعا عند السامعين، أو ويحسن الفعل كمان، الفعل تبعه بده يكون بمكانه المناسب. يعني مرات واحد عفوا بيكون قاعد بمؤتمر بمحاضرات، في شخص عم يتكلم، هلا انت قاعد وتضايقت بدك تقوم، يعني عفوا بدك تغسل وشك يا اخي، بدك تشرب مي، بدك تمشي، دير بالك عند اي مقطع عم تقوم لانه يسجل عليك انه لما عم يحكي هيك ام هاد ليش ام، ما عجبه الكلام، عجبه الكلام، ممكن تسأل، دير بالك. يعني ممكن مرات يكون واحد والان نقدم اليكم الاستاذ فلان، هو وقف ام انت حملت حالك ومشيت، ممكن ان تقرأ انه انت هذا معناته في بينك وبينه خصومة، بدك تقوم يعني لما انتهى كلمة الاول مثلا احمل حالك وامشي. شايف يعني الحكمة ان تحسن القول وان تحسن الفعل في كل تصرف يعني من تصرفات حياتك. فإياس ابن قرة كان غزير العقل. هلأ احنا عم نحكي على الأولياء، يا الشباب اللي بده يصير ولي بده يصير غزير العقل، مو بسيطي، مو حدا يضحك عليه، مو واحد يعني سامحني قال له والله صحح لي شغل في شخص موجود باللبنان، تجارة كثير منيحة، أنا عطيته $100,000 ما شاء الله، الله وكيلك ربحني خلال 6 أشهر ربحت $20,000، وهلأ جايته صفقة تانية بس هي الصفقة كتير كبيرة بدها $900,000، أنا عاطي 100 وهو محاطة 500، إذا بتحب بشغل لك مصاريك معه، قديش معك؟ قال له والله أنا كل حيلتي $25,000. قال له إذا بتحب ليك أنا شغلتهم وعطاني عليهم هيك على 100 أخذ $20,000 6 أشهر، هذول 25 بكرة بيصيروا 30. قال له والله يعني ماشي الأمور؟ قال له ماشي. قال له خلاص بكرة بجيب لك ياهن. راح جيب له ياهن، جيب له 40,000. قال له شو ما قلت لي 25؟ قال له ايه بس جبت من أمي كمان مع 5، وجبت من أخي كمان معه 5، وجبت من جاري رفيقي بعز علي معه 5. أعطاه $40,000، لا أخذ منه ورقة ولا وثيقة ولا بيعرف مين الشخص. قال في شخص باللبنان، مين الشخص؟ قال أبو أيمن، دور لي باللبنان على أبو أيمن جيبه. وأبو أيمن هذا وش الضيف، راحوا الإدمة وراحوا الجدد. يا رجل يعني شبك أنت؟ قال والله بس يعني كتير كتير قال لي، وقال لي والله بنربح، ولا عم بيقول لي بده يرجع لي هون. قلت له هيدا أني ما يرجع لك شيء. يا شباب كونوا منتبهين، الواحد ما يكون هيك بسيطي، ما حدا يستخفك، خد مواثيق. بعدين نصيحة، واحد ما بتعرفه شو متشغل مع مصاري أنت، لا لك بعدين تعطيه كل فلوسك، لك أعطيه 1,000 خلي يجرب ب1,000، إذا نجحنا مساوين 2,000، نجحنا مساوين 3، نجحنا مساوين 4. أما ما حدا يطمعك تحط كل ثقلك وبعدين
تخسر كل شيء. فإياس ابن قرة كان غزير العقل وغزير الدين. شايف بدك تصير ولي، بدي يصير ولي، بدي أدون شغلتين، بدي عقل كبير وبدي دين قوي. شلون غزير الدين؟ يعني في علم وفي عمل، في ترك حرام، في إتقان فرائض، في أداء للنوافل، وفي علم بهذا الدين. على هذا يكون الإنسان من الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية، الشيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وله الحمد. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، وأحبكم في الله. لنزال مع سورة قاف. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله، يعني عملية أنبتنا هذه في حد ذاتها معجزة، يعني من أعظم المعجزات. يعني تخيل يا أخي الحبيب، لو أن الله اشترط في الإنبات أنك لازم تضع البذرة معتدلة، شو يصير حالتك؟ يعني تضع البذرة معتدلة ولا ما تطلع لك؟ شو معتدلة؟ يعني تأخذ النواة هذه تبتزرع عن خلا، أنت تحطها بوضع معين، إذا صارت على جنبها أو على ظهرها ما تطلع. يا يا يا يا, يا مصيبة هاي. إنزين، أبي أبذر الشعير، أبي أبذر الأرز، أبي أبذر القمح. تخيل لو أن النبتة تحطها حبة حبة بوضع معين، شو يصير بحالتك؟ يا الله، أنت كل ما يعني على مستوى الناس البسطاء معاه وعاء في داخله الشعير يمشي وينثر، الأرض محروثة بالمحراث والثور، وتجي الطيور تاكل وتشبع من هذه البذور، واللي تبقى الحبة سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يا الله، ويفيض. وشوف الدنيا الآن مليانة قمح وخبز وشعير وشوفان وذرة، هذا كله من بركات الله في الأرض. كلمة واحدة، شوف، وأنبتنا، نحن الله أنبتنا هذا النبات. تخيل أنت الآن الأخشاب اللي صنع منها الدواليب والأسرة والطاولات والقنفات والديكورات، هذه كلها غابات كانت. يعني تعال إلى عود الكبريت هذا اللي يعني تشخطه وترميه بعدين. هذا أنت لو تشوف المصانع اللي تنتجه والغابات اللي تنتجه والمناشير الإلكترونية اللي تتحرك، شيء ما يخطر لك في بال. وكيف يلبسون البارود وكيف يعلبونه يا يا يا يا يا يا. ما هذا يا رب؟ هذا فضل الله يأتيه. أرزاق أمم قائمة على عود الكبريت هذا. غابات لا تعد ولا تحصى على وجه الأرض يستنزف منها الإنسان للعمارة والبناء والتصنيع، ثم يعوض الله أضعاف أضعاف أضعاف. يمكن علشان رحمة نحلة، وإلا رحمة عصفور بيحط لعش، وإلا حيوان بسيط الكسلان هذا اللي يتسلق ببطء في الأشجار. الله سبحانه وتعالى يرحم هالغابات ويرحمنا معاه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله الله، يعني رزقها قبل رزقنا. اي نعم، عجيب. يعني حتحات الخبز هذا لما تجي النملة وتاخذه وتركض فيه حق يعني جحرها البسيط هذا، أنا رزقي مرتبط فيها. نعم مرتبط فيها. يا الله، وأنبتنا فيها من كل زوج. شوف كل ما تركت شيء، شيء نعرفه وشيء ما نعرفه، يعني لا تزال طول عمرك ترى في حياتك شيئا جديدا في عالم الإنبات والأزهار والثمار والأشجار. الله، وزوجين. وبعدين أنت ليه شفت حيل هذه النباتات حتى يتم التلقيح؟ هذه ما تكفيها 10 محاضرات لو بتكلم فيها أنا، 10 محاضرات. كيف الوردة تغري النحلة وبعدين النحلة تنزل وتأخذ الرحيق، يكون يعني المتك وحبوب اللقاح والميسم يتعاونون في بث الرائحة وانفجار حبوب اللقاح وتعلقها في النحلة وإعطاء النحلة الرحيق الحلو عشان يستدرجونها شوي شوي، وبعدين تطير النحلة تحط على المذكر اللي هناك يتلقح. يا يا يا يا يا هاي العملية هذه من وراها؟ الله وراها. الله، عجيب. وبعد هذه الجولة في مراعي النحل 10 كيلو 5 كيلو أو أبعد حتى يمكن 100 كيلو، لها مسار ترد للخلية. تقول تضيع؟ ما تضيع. وطير الخضيري والوروار يقطع عليها الطريق، تشك وتشك وتشك وتشك وياكل لمين ترس بطنه السرب كله والنحل ما يتأثر. ويوقف لها الزنبور عند الخلية بياخذ عسلها، ويدخلون العاملات ويقص راسها ويقطها، ويقص راس النحلة ويقطها، ويقص راسها، وتشوف سواد تحت الخلية. ويروح ياخذ العسل ويطلع الزنبور. وبعدين ما يمر أسبوع إلا تعويض كامل في الخلية. هذا التوازن هذا ممن؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. هو يقول جل وعلا:

والثوب أخضر. يا يا يا يا ما هذا الإبداع؟ وبعدين لما أشتهي الثمر تذل تذل تذل الشجرة إلى فمي، فإذا أكلتها طلعت فيها وردة مكانها، بس هالمرة ما طلع ثمر، شو تطلع؟ طلع فستان. الله، يعني بديع سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. فضل. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لما يا رب؟ قال تبصرة وذكرى. لمن يا رب؟ لكل عبد منيب. شوف أجوب على الأسئلة على طول. تبصرة، لأن الحقيقة يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هنا العمى. أذكر جانا صديق من الغرب في فصل الربيع عندنا هنا، احنا نعرفه، وبعدين اكرمنا وديناه البر في الربيع، وكانت الارض فيها الخزامه وفيها النوير والقحوان والبسباس والربله، هذه كلها اسامي الاعشاب البريه عندنا الجميله تفوح. فيعني انا كلمت بلغتي البسيطه المكسره الانجليزيه هذه، وقلت له يعني ان هذه الارض وهذا الورد وهذا هذا كله من الله. فطالعني الشكل كان اول مره يسمع الكلمه هذه. يو جود؟ قلت له نعم. ماي جاد. قال اي سي يو. بس اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. شوف ربي سبحانه. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. العبد الذي حقق إخلاص العبودية لله رب العالمين وأناب إلى الله وتاب إلى الله هو المنتفع بهذه النظرة، وإلا الأرض مليانة بهالبشر يسعون مثل النمل لا يعرفونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه. يا الله، اللهم نسألك يقظة إيمانية تنجينا بها من مصارع الغفلات برحمتك يا أرحم الراحمين. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لكل عبد منيب. يا الله، وإذا أردت أن تعرف أنك عبد، هذا شرف لك أنك عبد لله ومنيب إلى الله من الإنابة والعودة والتوبة إلى الله بعد الذنب وإلى الطاعة وإلى العبادة. إذا عرفت أن تعرف أنك من هذا الصنف الممتاز، انظر إلى تأثرك بنظرتك إلى آيات الله المنظورة. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللهم ذكرنا إن نسينا وعلمنا إن جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونزلنا من السماء ماء مباركا، أشهد أنه مباركا، أشهد أنه مباركا. انظر إلى آثاره في الأرض وفي الكون. ولهذا إذا نزل المطر ما الدعاء؟ اللهم اجعله صيبا نافعا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الكرام، فنتابع حديثنا عن أنواع البر للوالدين. نعم، فمن أنواع البر الدعاء للوالدين وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قال الله تعالى في نوح عليه السلام، نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال في إبراهيم عليه السلام عن الآباء أنه قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. على أنه لا ينبغي الدعاء لأبوين كافرين. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب السعير. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، موجود في القرآن. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فكان دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه قبل أن يتبين له إصراره على الكفر. وفي الحديث الشريف أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قالوا آثي. قال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. كيف كانوا يقولوا لك؟ خليك عليه. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. من كان يجير عندهم؟ كمان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو للأب. إن من أبر البر صلة الرجل لأهل ود أبيه، وهذا مثل أعلى في طاعة الأبناء للآباء. قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام ثم في ولده إسماعيل عليه السلام قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي أي إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو بتقول؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين من الصابرين. فلما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، تجربة كانت، أحب أن يعرف من ابنه الطاعة والامتثال لحد وين، فأخبره الخبر وسأله عن رأيه في الأمر. شو رأيك؟ فكانت الطاعة التامة والاستجابة السريعة الرائعة لأمر الله تعالى، استجب له بس ما ذبحه، أعطاه التصرف. فلنعترف بهؤلاء الأبناء الذين يأمهم آباؤهم بما أمر الله تعالى أمرهم آباؤهم أيضا، فلا يأتمرون وينهونهم عما نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينتهون. ابناءنا ما علينا. وإليكم مثل أعلى في البر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا بدون أن يناموا، فانحدرت صخرة عن الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوق، لا أقدم في الشرك في الشرب أهلا ولا مالا، فنأى لي في طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما، أي لم أرجع إليهما حتى ناما، كان لازم طعميهم، فغلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، يعني يأكل ورد. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استقامهما حتى برق الفجر، أي ظهر ضوءه، والصبية يتضاغون أي يصيحون الولاد صغار من الجوع عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما، فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. يعني أضم أبوي على الأولاد اللي عم عايطوا، قالوا: لا أنا عندي قانون، بدي أبي وأمي طعميهم قبل الكل وبعدين الأولاد. أي نعم. أما التلطف في خطاب الآباء هذا نوع ثاني. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال أيضا: إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وهو كافر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي الوحي، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا معه. وأخيرا قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ عم يخانقه: لئن لم تنتهي لأرجمنك بالحجار، واهجرني مليا أنا حر. أدركنا الوقت وللحديث صلة، ونشكركم لسماعكم، والله تعالى يحفظكم ويحفظنا معكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه البروفيسور زغلول النجار ليحدثنا بما أفاض الله عليه من معاني القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة من خلال الرد على هذه الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، ومن خلال بيان بعض الإعجاز في آيات الله الكونية العظيمة وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، هناك شبهة كثيرا ما تقال حول بني إسرائيل.
1: نعم.
0: الله عز وجل في عشرات الآيات يغضب على بني إسرائيل، على اليهود حتما. نعم. وعلى وربما وصل الحد إلى اللعن.
1: نعم.
0: لكن في آيات أخرى نسمع أن الله عز وجل يذكر أنه فضلهم على العالمين.
1: نعم.
0: كيف نفهم هذين البيانين، ثم من أين أتت لفظة شعب الله المختار؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء لابد لنا أن ننطلق من عقيدتنا الإسلامية، فنؤكد على أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني رب هذا الكون ومليكه، يعني خلقنا من نفس واحدة وجعلنا إخوة وأخوات في أمة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإن الله تعالى يميز بين بني آدم على أساس من الصلاح والتقوى والورع والاستقامة على منهج الله أو الخروج عن هذا المنهج. فربنا لا يحابي عرقا على عرق، ولا جنسا على جنس، ولا أصحاب لغة على أصحاب لغة. هذا تطاول على الذات الإلهية، أن يقال على الله أنه قد حاب قوما وخصهم بشيء من الفضل على باقي الأقوام. فانطلاقا من إيماننا بأن ربنا واحد، فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة، لا بد أن يكون جميع أنبيائه ورسله على قدم واحدة بالنسبة لنا على الأقل.
0: نعم.
1: لا بد أن نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة التي تجمع بيننا جميعا مهما اختلفت ألواننا ولهجاتنا وأعراقنا، فنسبنا واحد ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة.
0: أنا معك فضيلة الدكتور، لكن يعني ربما الآن يخطر في بال أحد قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تقول كلنا سواسية والمعيار.
1: نعم.
0: هو الصلاح.
1: نعم.
0: وهذا ثابت في.
1: نعم.
0: كتاب الله.
1: نعم.
0: لكن فضلتكم الآن على العالمين
1: لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. يعني حينما بعث موسى عليه السلام، يعني كان العالم غارقا في الوثنيات وغارقا في الشرك وغارقا في الضلال، وبعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. يعني من بني إسرائيل من كفر بموسى عليه السلام.
0: صحيح.
1: ومن وقف ضده. فالخطاب هنا التفضيل، تفضيل وقتي مرحلي في مرحلة معينة كان فيها بنو إسرائيل هم أمة التوحيد الوحيدة على وجه الأرض.
0: جميل.
1: لذلك أفضلهم ربنا تبارك وتعالى.
0: يعني إذن قضية شعب الله المختار هذه، يعني
1: هذا اختراع، يعني اخترعه اليهود وضللوا به البشرية واخترقوا به المجامع الكنسية والمراكز الحكومية وغرروا بالناس، لأن اليهود أهل كذب وأهل خداع وأهل ضلال وأهل تزوير.
0: يعني إشارة لطيفة جدا، بل في صلب الموضوع فضلتكم، يعني يذكر فضيلة البروفيسور زغلول النجار أنها في الماضي.
1: نعم.
0: وفعلا يعني في اللغة فضلتكم.
1: نعم.
0: سابقا.
1: نعم.
0: فهذا التفضيل ليس مستمرا حتى اللحظة.
1: نعم.
0: يعني انظر إلى هذه الكذبات المتوالية.
1: نعم.
0: عبر التاريخ.
1: لو استمر لكان منافيا لعدل الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: نعم. الله لا يفاضل بين عباده إلا بالتقوى، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فلذلك نقول لابد من التفريق بين التفضيل المرحلي الذي كان لطائفة من الأمم في الماضي، والتفضيل المطلق الذي عممه ربنا تبارك وتعالى على كل الصالحين في كل زمان وفي كل مكان.
0: نعم. كل صالح هو مفضل في أي زمان وفي أي مكان.
1: نعم.
0: ماذا عن التفريق بين اليهود وبني إسرائيل؟
1: نعم، بنو إسرائيل ينتهي نسبهم إلى يعقوب عليه السلام.
0: نعم،
1: وكلمة إسرائيل يعني عبد الله اللي هو يعقوب عليه السلام. واليهود كانوا قوم موسى عليه السلام، ولكن اليهود عشان يخترقوا التاريخ ويخترقوا المجتمعات ويحاولوا أن يسودوا الناس نسبوا أنفسهم ليعقوب عليه السلام، وقالوا بنو إسرائيل أن قوم موسى هم استمرار لنسل يعقوب عليه السلام، وهذا صحيح من الناحية التاريخية. لكن أقول أن يهود اليوم المفروض أنهم يتبعون موسى عليه السلام ولا علاقة لهم بيعقوب عليه السلام، لأن يعقوب كان مسلما وإبراهيم كان مسلما وإسحاق كان مسلما، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام.
0: نعم.
1: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
0: نعم.
1: فمن ناحية العرق بنو إسرائيل هم يعني انحضروا من صلب يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: واليهودية هي يعني الديانة التي جاء بها موسى عليه السلام لهذه السلالة من بني إسرائيل.
0: نعم.
1: والذين هادوا يعني الذين تابوا الذين عادوا إلى الله
0: وقالوا إن هدنا إليك.
1: نعم. لذلك أنا أقول يعني الناس بتخلط أحيانا ما بين أن الرسالات القديمة كانت تأتي لأمة بعينها ثم جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل لثقلين الإنس والجن. نعم. فالحتة أن موسى عليه السلام بعث لبقايا بني إسرائيل وهؤلاء كانوا يسمون اليهود نسبة إلى يعني منطقة في فلسطين أو منطقة في صحراء النقب، يعني هذه نسبة يعني ليست يعني محددة للرسالة، فرسالات الله جميعا واحدة هي الإسلام، ولكن هو تمييز لقوم يعني نوع من أنواع التحديد لقوم من الأقوام بذواتهم.
0: يعني القرآن يلفظ صراحة.
1: نعم.
0: وقالت اليهود.
1: نعم.
0: ويذكر لنا بني إسرائيل.
1: نعم.
0: ثم نعلم أن سيدنا عيسى نفسه.
1: نعم.
0: أرسل إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: يعني النبيان لقوم واحد أم أن هناك يعني فاصل زمني؟
1: هذا أنبياء كثيرون. جاءهم. نعم. زكريا بعث لبني إسرائيل.
0: نعم. لكن
1: ويحيى بعث لبني إسرائيل.
0: عن أولي العزم من الرسل هؤلاء.
1: نعم.
0: أتوا إلى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: أو إلى اليهود، يعني هذا مفصل تاريخي.
1: نعم. هم. هو أنا أقول يا أخي الكريم لابد من التفريق بين السلالة العرقية وبين الرسالة السماوية.
0: جميل.
1: يعني بنو إسرائيل النسل يعقوب عليه السلام.
0: نعم.
1: والذين اتجهوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام.
0: نعم.
1: وعاشوا في مصر فترة من الزمن ثم بعث لهم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: وبعث لهم في مصر ثم خرج بهم من مصر ومات في جزيرة سيناء أو على حدود فلسطين، لم يدخل أرض فلسطين. موسى لم يدخل أرض فلسطين.
0: نعم. يعني عندما خرج من البحر بعد مطاردة.
1: نعم.
0: فرعون.
1: نعم. نعم.
0: طيب يعني من أين يزعم الآن اليهود أنهم دخلوا مع موسى إلى أرض فلسطين؟
1: لا، دخلوا
0: وأن موطنهم
1: دخلوا مع يوشع بن نون خادم موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: يعني ثابت تاريخا أن هارون توفي ودفن في سيناء، وأن موسى عليه السلام توفي بعده بقليل على مشارف فلسطين ولم يدخل أرض فلسطين على الإطلاق.
0: يعني إذن لا وجود تاريخيا لهؤلاء في
1: هو طبعا يقولون أن داود وسليمان عليهما السلام هم يدعون أنهم من هذه السلالة وأنهم ينسبون إلى اليهود وأنهم حكموا باسم اليهودية، وهذا باطل. يعني داود وسليمان كانا مسلمين، كان على الإيمان على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى،
0: وكانوا من نسل بني إسرائيل.
1: كانوا من نسل بني إسرائيل.
0: يعني.
1: نعم.
0: هناك تفريق رائع فالدكتور.
1: نعم.
0: الآن.
1: نعم.
0: تتحدث عنه.
1: نعم.
0: هناك تفريق بين النسب.
1: أيوة.
0: وبين الديانة. يعني.
1: نعم.
0: نحن نقول الآن هناك عرب. وهناك مسلمون. هذا لا يعني أن ليس كل العرب مسلمين وليس العكس صحيح. نعم. هناك من العرب ما هم مسلمون وغير مسلمين. نعم. وهناك من المسلمين من هم عرب وغير عرب. نعم. إذن هناك بني إسرائيل. نعم. كنسب تاريخي. نعم. وهناك اليهود كالذين دخلوا في الديانة اليهودية. نعم. بقولهم إن هدنا إليه.
1: نعم. وكذلك أيضا يا أخي لابد من التأكيد على أن بقاء العرق الإسرائيلي صافيا عبر التاريخ من يعقوب عليه السلام إلى الآن هذه كذبة كبيرة. يعني اختلط اليهود عبر التاريخ، تزاوجوا من غيرهم من الأمم، وتزاوجوا مع من غيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى. فالادعاء الباطل بأن اليهود بقوا عرقا صافيا ادعاء يكذبه العلم، يكذبه علم الدراسات الإنسانية. نعم. يكذبه التاريخ. الذي أريد أن أقوله أن القرآن يريد أن ينبهنا إلى طائفة من الناس تتقمص شخصية معينة، تعادي البشرية، تستدعي أو يعني تدعي الاستعلاء على الخلق. نحن شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه. هذا الاستعلاء يؤدي بهم إلى كراهية غيرهم من البشر والتآمر ضدهم والعمل على تخريبهم وإفسادهم. ولذلك القرآن يلعن هذه الطائفة، هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها، من بني يعقوب ولا من غير بني يعقوب. نعم. ويتكلم عن جماعة من البشر لهم طبيعة نفسية معقدة، يتخيلون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم فوق غيرهم من البشر. وهذه حقيقة يهود اليوم يتخيلون أنهم هم فقط الآدميون، وأن غيرهم من بني آدم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: سيدي هذه ملاحظة قيمة جدا. يعني نعم. نحن غير مستوى البشر، هم نعم. فوق مستوى البشر
1: طبعا.
0: من أين جاء اليهود بفكرة الاستعلاء وأنهم فوق مستوى البشر، هم مخلوقات استثنائية؟ يعني من أين أتوا بهذا فضيلة الدكتور؟
1: وطبعا إذا استعرضنا التاريخ نجد أن النبوة واحدة والرسالة السماوية واحدة.
0: نعم.
1: والذي يخرج يشذ. فاليهود الذين نراهم في عالم اليوم هم سلالة الذين كفروا بموسى عليه السلام فعبدوا العجل.
0: نعم.
1: وكفروا بأنبيائهم فقاتلوهم وقتلوهم.
0: نعم.
1: وكفروا بكل من أنبياء الله زكريا ويحيى وقتلوهما. وكفروا بعيسى عليه السلام فتآمروا عليه وحرضوا عليه الروم وأكادوا أن يقتلوه أو يصلبوه لولا أن الله تعالى قد رفعه إليه.
0: نعم.
1: وتآمروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه أهل الكفر وحاولوا سمه وقتله وقاتلوا في صفوف المشركين، علما بأنهم كانوا يدعون بأن نبيا سيأتي ينصرهم على المشركين في الجزيرة العربية. فيعني لك أن تتخيل أن سلالة من البشر ظل يتركز فيها الكفر والإلحاد والشرك والتآمر على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى، تزييف التاريخ، تزييف الأديان. يعني الذين أفسدوا رسالة عيسى عليه السلام اليهود. بولس كان حاخاما يهوديا اسمه شاول الطرسوسي.
0: نعم.
1: اندس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليه.
0: بولس الذي يعني يسمى مؤسس المسيحية،
1: مؤسس المسيحية الحالية. نعم.
0: نعم.
1: يعني هو لم يرى المسيح عليه السلام، لم يقابله، لم يستمع إليه، يدعي أنه رآه في منام.
0: نعم.
1: فالذي أريد أن أصل إليه أن البشر عبر التاريخ انتقلوا من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر عبر تاريخهم الطويل.
0: نعم.
1: فإذا كانت هناك مجموعة من البشر تركز فيها الخروج على منهج الله، تركز فيها يعني الأنانية الشديدة، يعني ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم مفضلون على غيرهم من البشر. وللأسف الشديد أنهم خدعوا البشرية كلها بهذا الادعاء، ويبررون جرائمهم وخطاياهم وإفسادهم في الأرض من خلال هذه الدعوة الباطلة التي لا أساس لها من الصح.
0: يعني فضيلة الدكتور الآن يعني سلسلة من الكذب والجرائم
2: عبر التاريخ،
0: يعني عبر التاريخ،
2: عبر التاريخ
0: يعني
2: نعم.
0: من يوم أن ادعوا أنهم أحباء الله يعني ينتسبون إلى الدين
2: نعم.
0: عندما يريدون أن يقتربوا من السيطرة على الناس ثم يقتلون الأنبياء، يعني هل هذا متوارث فيهم؟ هل يعني هل هناك جينات وراثية يتوارثون هذا الكفر المتواصل؟
1: لا لا، هو طبعا دعوة أن الخطيئة سببها أمر موروث، هروب من الحقيقة. يعني كثير من الناس في زماننا يقولون الشذوذ الجنسي سببه جينات
0: نعم.
1: حتى لا يعاقبوا شاذا جنسيا
0: نعم.
1: أن الجريمة سببها جينات، هذا غير صحيح
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق يعني شيئا بصورة مشوهة أبدا، يعني خلق الله يتسم بالكمال. الخطأ والشذوذ والانحراف والانحطاط يأتي من سلوك الإنسان
0: نعم.
1: يأتي من عمل الإنسان
0: نعم.
1: فالذي أقولهم ليسوا جينات معينة، ولكن الطبيعة البشرية ذات الإرادة الحرة وذات العقل وذات الحواس، يستطيع الإنسان بإرادته أن يوظف هذه الملكات كلها للخير كما يستطيع أن يوظفها للشر
0: نعم.
1: والقرآن الكريم حينما يتحدث عن بني إسرائيل لا يتحدث عن سلالة عرقية، يتحدث عن حالة نفسية، عن طائفة من البشر تنحرف عن منهج الله انحرافا شديدا، وهي تتخيل أنها سيدة وأنها يعني لها قبول عند رب العالمين، وهم أفسد الناس وأفسق الناس وأفجر الناس. فلذلك مدح ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بني إسرائيل، يعني الصالحون من هذه السلالة الذين تبعوا منهج يعقوب عليه السلام، وتبعوا منهج يوسف عليه السلام، وتبعوا منهج موسى عليه السلام، ومنهم من آمن بعيسى عليه السلام، ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين خرجوا عن هذا الخط الإلهي وانحرفوا بأهوائهم وشهواتهم يعني أطماعهم وطموحاتهم، هم الذين يملؤون جانبات الأرض اليوم من يهود اليوم.
0: فضيلة الدكتور، البعض يعني هذا من أحد الشبهات التي وردت
1: نعم.
0: أن يعني كلامنا عن أن هناك تفريق بين يهود ويهود
1: نعم.
0: لا يوافقه القرآن عندما نقول غير المغضوب عليهم، وأغلب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود، إذن يعني لا فائدة. وأنا أذكر لك قصة أن أحد العلماء المفتين الكبار وقف أحد الحاخامات اليهود في مؤتمر وقال له يعني كيف تزعم أننا يمكن أن نلتقي وأنتم تلعنوننا وتزعمون أن الله قد غضب علينا إلى يوم الدين، فلا مجال للعودة والالتقاء مرة أخرى.
1: طبعا العدل الإلهي يقضي ألا يصدر أحكاما مسبقة على الناس، يعني نحن في دار ابتلاء ودار اختبار، على أساس من العمل فيها سيكون مصير كل منا في الآخرة
0: جميل.
1: فلا يمكن أن يكون هذا الحكم يعني حكم مطلق يشمل اليهود في القديم كما يشعلهم إلى قيام الساعة
0: جميل.
1: هذا غير صحيح
0: جميل.
1: المغضوب عليهم يعني الذين عرفوا الحق ثم حرفوه وزوروه وحاولوا قلبه وحاولوا التآمر عليه وأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كل من يتبع مسلكهم يغضب الله تعالى عليه.
0: جميل جدا
1: نعم.
0: يعني الآن تتحدث بأفعال كلها في الفعل الماضي
1: نعم. نعم.
0: الذين فعلوا الذين فعلوا
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا استثناء من الذين سيأتوا بعدهم
1: نعم.
0: يعني الآن لا يعني ينبغي أن نقول كل اليهود هم المغضوب يعني عليهم.
1: لا، من يهود اليوم من أسلم
0: جميل.
1: ومن يهود اليوم من دخل المسيحية، يعني لا أستطيع أن أقول يعني الأجيال القادمة من اليهود كلهم من المغضوب عليهم، قد يهدي رب العالمين بعضهم
0: نعم.
1: الحكم هذا على الذين فعلوا، أما الذين لم يفعلوا بعد فأعمالهم تحكم عليهم.
0: يعني ما هو مراد الله يعني ألا نكون من المغضوب عليهم؟ ما هو المراد اليوم يعني نردد هذه الآية اليوم؟
1: المراد أن اليهود يعني استهانوا برسالات السماء، الذين غضب الله عليهم من اليهود
0: نعم.
1: الذين استهانوا برسالات السماء وقاتلوا الأنبياء وحرفوا الدين وزوروا على الله سبحانه وتعالى واستعلوا على الخلق وأفسدوا في الأرض وتآمروا على بقية البشرية تآمرا كبيرا، وقسموا البشر إلى يهود وأمميين، جوز أند جنتايلز، يعني يقول يهود وأمميين. اليهود شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، والأمميون حيوانات خلقت في حياة الأدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولذلك في كتبهم إلى اليوم يقول كل أرض تطعوها أرضك لليهودي هي ملكك، كل مال يصل إلى كفك هو ملك يمينك، كل امرأة تنظر إليها هي ملك يمينك.
0: يعني أين نجد ذلك؟
1: في العهد القديم، في العهد القديم إلى يوم هذا.
0: هي التوراة؟
1: لا، التوراة ضاعت. يعني هم يقولون أن الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم وسمونها الكتب الخمسة هي التوراة، لكن هذه كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة، وكتبت بلغات غير لغة الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فأقراها الكثير من التحريف والتبديل والتغيير والتزوير إلى آخره.
0: يعني عندما يذكر القرآن ربما يعني سؤال يخطر الآن،
1: نعم،
0: ما هي التوراة الفعلية التي يعني أنزلها القرآن؟ نحن نعلم أنها يعني عبارة عن صحف،
1: نعم،
0: أتت لسيدنا موسى،
1: نعم.
0: هل كان فيها، هل هو معلوم ما كان فيها حقيقة؟
1: وطبعا يعني لا نعلم ما كان فيها إلا ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كانت قد ضاعت حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قد فقدت بالكامل.
0: يعني هناك من يقول أن سيدنا عمر قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك ببعض صحف موسى،
1: نعم،
0: فيعني عنفه النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم، بعض الصحف
0: عاتبه وقال له يعني لو، نعم، كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني.
1: نعم، طبعا هذا ما يقال على ما بقي من ذكريات من هذه الكتب. يعني اللغة التي أوحيت بها التوراة غير معروفة إلى الآن،
0: نعم،
1: ليست العبرية، يعني قد تكون الفرعونية، لأن موسى عاش في مصر وتكلم لغة المصريين.
0: جميل.
1: فنحن لا نعرف لغة التوراة، لكن الذي كان بين يدي اليهود على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحف مكتوبة باليد باللغة العبرية القديمة، يعني وعبر عن صحف موسى ما بقي من ذكريات موسى عليه السلام،
0: نعم،
1: يعني ما كان باقيا بين أيدي اليهود من هذه الذكريات. لكن أقول أن حينما يقول رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها التي تخرج على منهج الله، أنت الذي تتجرأ على وحي الله فتزوره وتدس على الله فيه وتضيف إليه وتحذف منه، ثم تبيع ذلك للناس بأثمان بخس أو أثمان باهظة، وتبتز الناس بالربا، وتبتز الناس بالغش وبالخداع، وتبتز الناس بالاستعلاء وبالكبر. هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. ولما يقول رب العالمين لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
0: الله،
1: ويقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر الآيات.
0: نعم.
1: فالقرآن الكريم يمتدح اليهود في مقامات، يمتدح القوم الذين اتبعوا ملة موسى عليه السلام وعاشوا عليها، لم يحرفوا فيها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهؤلاء هم الذين آمنوا ببعثة عيسى عليه السلام، الذين آمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على كفره، فلعن الذين بقوا على كفرهم لأنهم انحرفوا عن منهج الله وتآمروا على البشرية وكانوا سبب كل الحروب على وجه الأرض، سبب كل الفساد على وجه الأرض. هم أول من أدخل الربا، هم أول من أدخل الغش، هم أول من أدخل نوادي العري، هم أول من أدخل النوادي الليلية، هم أول من أشاع بين الناس الفساد. ولذلك يتهددهم ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذه الكرة الحالية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويهددهم رب العالمين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبير.
0: إذن يعني إن عادوا إلى الإحسان باب التوبة
1: طبعا مفتوح.
0: نعم، ولكن هذا الإصرار على الكفر هو الذي جعلهم في دائرة اللعن والمقت من الله عز وجل
1: والضالين.
0: نعم نعم،
1: دائرة الضلال. نعم.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. طبعا الحديث عن يهود حديث يعني يدمي القلب.
1: نعم.
0: ولكن حسبنا أننا أوضحنا هذا التفريق.
1: نعم.
0: بين اليهود وبين بني إسرائيل.
1: نعم.
0: وسبب كلمة المغضوب عليهم في سورة الفاتحة. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الإضاءة واضحة، هي بداية للبحث والتقصي لنتعلم من أحكام ديننا ما ينفعنا في حياتنا. في الحلقة القادمة نتابع الحديث عن اليهود لكن من جانب آخر، ماذا عن من سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. والله يسمع تحوركما. كانت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تحت أوس بن الصامت فظاهر منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره وهي في طرف الحجرة الصغيرة. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة محدودة، تسمع عائشة رضي الله عنها شيئا من حديثها ويفوتها غيره. تقول عائشة رضي الله عنها وهي شاهد عيان على هذه القصة: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات فأنزل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يسمع الله عز وجل مجادلة امرأة ضعيفة وينزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الضعيف عند الناس لا يلزم أن يكون ضعيفا عند الله، ربما احتقر الناس واستخفوا بمن هو ذي مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، لكن ذلك لن يضيره ولن ينقصه. وصف صلى الله عليه وسلم أهل الجنة بقوله: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف أو متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يستوعب هذا المعنى، يلقى وهو في الطريق خولة رضي الله عنها، وكان يسير مع الناس فتستوقفه فيقف لها ويدنو منها ويصغي إليها رأسه حتى تقضي حاجتها ثم تتصرف. قال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. الميزان عند الله ليس كميزان الناس، حتى تكون عظيما عند الله قريبا منه لست بحاجة إلى جاه ولا إلى مال ولا إلى مكانة، لست بحاجة أن تكون فصيحا بليغا، ولا أن يعرفك القريب والبعيد أو يتحدث عن صلاحك الخاصة والعامة، ليس هناك حجب وأبواب. لست بحاجة إلى من يكون وسيطا بينك وبين خالقك فبابه سبحانه لا يوصد، وليس حكرا على أحد دون غيره. الميزان ميزان الصدق والتقوى، ميزان التدين الحق لله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. يعني الفقير بالعادة مظهره وشأنه لا يغري الناس على أن يعطوه ويجيبوا سؤاله وشفاعته. قال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض مثل هذا. جعلنا الله وإياكم ممن يسمع دعاءه ويجيب سؤاله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: لما قعدنا في بيوتنا في الكورونا حصلت مشاكل كتير، لأن احنا مش متمرنين نقعد في وش بعض فترات طويلة، وظهرت طبقات من السلوكيات فيها بعض الملل وفيها بعض الزهق وفيها بعض عدم التعاون حتى بيننا وبين بعض واحنا في البيوت، وكأن ظهر ان احنا محتاجين نستعيد آداب النبي عليه الصلاة والسلام وسننه المنسية وفي بيته حاله باللغة بتاعتنا، يعني اللي بنقولها على نفسنا، المود اللي الواحد محتاج يقعد بيه هو في البيت وسلوكياته هو قاعد مع أهله. وطبعا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة للرجال والستات، فالكلام للرجال والستات. ست آداب نبوية وسنن منسية في أحوال النبي في بيته. حاجة الأولانية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم نفسه، ما كانش بيتعب حد، كان بيشوف إن كل واحد عنده رحلته ومعركته والحاجات اللي بيستهلك فيها طاقته، فكان لو يقدر يعمل الحاجة بنفسه في البيت كان بيعمل كده. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، لو التوب بتاعه محتاج يتنظف بيقعد ينظف فيه، طلع منه أي حاجة فيها أذى، ولو عايز يشرب كوباية لبن ما يقولش هاتولي لبن فالناس تروح تجيب المعزة وتقعد تحتها تحلب، هو اللي كان يعمل كده. ولما كان يحب يعمل أي حاجة أنا هعملها لنفسي، يخدم نفسه، كأنه دايما إضافة على الناس. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بدل ما يبقى بياخد، لا، هو العطاء هو الأصل فيه صلى الله عليه وآله وسلم. كلام للأب والأم والولاد كمان اللي بيشغلوا أهاليهم، وتبقى الأم وسطها مقطوم من كتر الخدمة في البيت، والشباب بتلعب بلاي ستيشن وسايب الأم هي اللي بتساعد في كل حاجة. فأول حاجة خدمة النفس في البيت. تاني حاجة النظافة. النظافة، الواحد بيتجمل ويرش البرفانات اللي شاريها بفلوس كتيرة عشان الغرب، ويبقى قاعد في بيته مش حاطط برفان ولا غسل سنانه، وقاعد بالفانيلا الداخلية، عارف، القديمة اللي فيها نقرة مقطعة، وكأن النبي قال خيركم خيركم لأهله، أكون مع أبويا وأمي ولا أكون مع مراتي وتكون مع جوزها، الأسرة دي هي أولى الناس بخيري. وسئلت السيدة عائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وكانت السيدة عائشة تقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر، بيحط العطر في مفرق رأسه، وكان يكثر القناع. القناع حتة قماشة بتتحط تحت العمامة من كتر العطر اللي في شعره عشان العمامة ما يجيش عليها الزيت فايه تبقع كده، كأن ثوبه ثوب زيات، كأنه صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتاجر في العطر، كأن ثوبه ثوب زيات. فاحتري مهم قوي، لأن البني آدم بعد شوية بيمل من التجمل أمام أهم الناس المفروض أصلا يتجمل قدامهم، ودي سنة من سنن النبي المنسية صلى الله عليه وسلم. سنة التالتة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الضحك في بيته. كلام ده للرجالة وللستات، لأن كتير من الأوقات ما يتوصف الرجال انه قاعد مقريف في بيته، ويتوصف الستات انها قاعدة منكدة في البيت على جوزها، او العيال قاعدين ساكتين بصين كده في الموبايلات، البيت ما فيهوش روح. سيدنا النبي ما كانش كده صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته كان ألين الناس واكرم الناس، كان رجلا من رجالكم الا انه كان ضحاكا بساما. ايوه، ما هو الضحك ده بيجدد الحياة ويحسسنا ان احنا قريبين من بعض. وعلى فكرة اللي بيحاول يضحك المقربين منه ده انسان متواضع، لانه عايز يشوفهم فرحانين، مش هو التقيل ابو ضحكوني وهزروا انت وانا كده ايه اهز دماغي كده، لا، ده انا هفكر في افكار تخلي الوقت جميل. عشرة كأنك عايش في الجنة في الدنيا. كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في عشرته في البيت انه كان بينده السيدة عائشة بالدلع على طول، فإما يقول لها يا عائش، وإما يقول لها يا حميراء، وإما يقول لها أم عبد الله، هي ما خلفتش سوى كان بيقول لها يا أم عبد الله. الكونيا دي كانت بتفرحها جدا. بتحكي السيدة عائشة في القصة الشهيرة لما جل أحباش يلعبوا في المسجد في يوم العيد، قال يا حميراء، حميراء يعني البيضة اللي وشها مشرب بحمرة، اللي احنا في اللغة بتاعتنا نقول حمار وحلاوة، يعني يا زي القمر يا جميل، يا حميراء هل تحبي أن تشاهدي الحبشة؟ قالت نعم يا رسول الله. فوضع يده زي ما أنتم عارفين وحط دقناها هنا وخدها على خد النبي، وكل شوية يقول لها هل اكتفيتي؟ تقول له لا. هل اكتفيتي؟ تقول له لا. وهي تقول أنا مش عايز أتفرج، لكن أريد أن تعلم النساء مقامي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في حاله في البيت أنه كان بيقسم وقته في البيت لثلاث أجزاء، جزء لربه وجزء لأهله لأهل البيت، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، جزء لربه اللي فيه العبادة، والجزء لأهله الكواليتي تايم اللي احنا بنقول عليه الوقت اللي ببقى حاضر فيه. لو أنا ست يبقى مع جوزي، لو أنا راجل مع مراتي مع عيالي مع أبويا أمي، أنا موجود أنا متاح. وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعدين الجزء بتاع نفسه ده قسمه إدى شوية لأصحابه اللي عندهم أسئلة، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. لأن في بعض البيوت في نعزال، خش البيت كده يقعد على جنب كده في تلفزيونه في تليفونه، ويحرم أهله من أجمل حال فيه، فتبقى العشرة مضلمة. بيت النبي كان منور بجمال النبي عليه الصلاة والسلام. آخر سنة من سنن النبي المنسية هي أنه صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الموجود، بيأكل الموجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، السيدة عائشة بتحكي، فيسأل هل عندكم من طعام؟ فإن قلت لا قال إني صائم. فبعدما نوى الصيام، صيام سنة، واحد بعت للسيدة عائشة من بيت من البيوت بعته للسيدة عائشة أكل، قالت له يا رسول الله في حد بعت لنا أكل، قال هل عندك؟ نعم لا هاتي. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابة بيعلقوا بيقولوا فمثله صلى الله عليه وسلم كمثل المتصدق الذي أخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أعطاها وإن شاء ردها. إن هو صام صيام التطوع، بس يبدو إنه صلى الله عليه وسلم كان محتاج يأكل. فقال خلاص ما فيش أكل، رضا الحمد لله، من غير ما يلوم ولا يعاتب ولا يقول مش كل يوم ولا نبهتي 100 مرة قبل كده، إني صائم. جه الأكل، أكل صلى الله عليه وسلم. جمال ولطف، حياة خفيفة منورة، كل ده بسبب السنن اللي بقت منسية في أحوال النبي في بيته الشريف.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة وبزيارة البيت الحرام، طبعا سنوات بعد الهجرة، السنة السادسة هذه، قال لهم راح نروح البيت الحرام ونطوف بالبيت ونعتمر. فرحانين الصحابة، تجهزوا، هذا بعد الأحزاب واللي صار في المشركين وشون تفرقوا، قال احنا رايحين البيت الحرام. طلعوا من المدينة لين وصلوا على أطراف مكة، مشركي قريش طلعوا لهم جيش، ما تدخلون، احنا مو جايين نقاتل، احنا جايين نعتمر حتى لو عمره، ما تدخلون. طيب ما يحق لكم انتوا سدنة البيت، خدم البيت، لا يحق لكم أن تمنعوا أي أمة من الأمم تأتي إلى بيت الله، هذا بيت الله. خالفوا القاعدة وخالفوا ما اعتادوا عليه وأخرجوا جيشا للقتال. أوف، إيش قاعد تسوون يا أهل مكة؟ وبدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين قريش وكفارها. واحد من الناس اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يعني يبي يحاول أنه يعني، ويقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى هؤلاء الناس راح يقاتلونك ويصدونك على البيت، ما راح يخلونك، ترى مو سهلين هذي القريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نجل القتال، حنا مو جايين نقاتل، حنا جينا معتمرين. وإن قريشا، النبي يقول حق بديل، قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، خلي الصلح بيني وبينهم ويخلوا بيني وبين الناس، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فعلوا إذا ظهرت على الناس، وإلا فقد جموا، يعني خلوني مع الناس. فوالذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبديل، لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، لين يقطع رأسي أو لينفذن الله أمره. بديل سمع الكلام، قال لم يخالف، راح أقول لهم. جيح قريش قال له أنا جئتكم من هذا الرجل وسمعته يقول ما يقول، يعني قال لهم شنو اللي صار. ثم بدأ الناس يتكلمون، هاج الناس وماج الناس، كل واحد يقول رأي، كل واحد يقول رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. قام عروة بن مسعود، لما الناس قام يهجون في الكلام في قريش، قال لهم يا قوم ألست لكم بمنزلة الوالد؟ قالوا نعم. وألست بالولد، يعني لبعضكم والد بعضكم والد؟ قالوا بلى. هل تتهموني؟ قالوا لا. ألست تعلمون أنني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ قال نعم. قال ما رأيكم أن آتي لكم بخطة رشد أكلم فيها محمد؟ قالوا افعل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا محمد، أرأيت أن استأصلت قومك، لو أنت دشيت وقاتلتهم واستأصلتهم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ في واحد قاتل أهله؟ وإن تكن الأخرى، يعني لو هم كانوا أقوى منك، فوالله إني لأرى وجوها أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقام له أبو بكر الصديق وقال له كلاما أسكته، ثم قال أنا فر عنه وندعه، أحنا نفر عنا يا عروة. فقال عروة يسأل من هذا، يسأل الناس اللي حوله من هذا اللي تكلم، قالوا هذا أبو بكر الصديق. قال لولا يد له عندي لم أجزك بها لأجبتك، أنت لك فضل علي ولا كان جاوبتك ورديت عليك. ثم جعل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أنه ما يدخل مكة ولا شيء. وهو قاعد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قام يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العرب هذه من عاداتهم، وهو يتكلم يمسك لحية الرجال اللي أمامه. واحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم مغطي نفسه بالحديد، عليه مغفر وحديد
كل ما عروة بن مسعود، هذا قبل الإسلام ترى عروة بعدين أسلم، كل ما يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بعقب السيف، يضرب على إيده ما يخلي يمد إيده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أخر يدك عن لحية رسول الله. شوف الصحابة شو حبهم لرسول الله، ترى الموقف مهيب. عروة كان يطالع كان يقول من هذا، من هذا كل ما مدت إيدي قاعد يضربني؟ فقالوا له هذا المغيرة ابن شعبة. تدرون من هذا المغيرة؟ عروة عمه أخو أبوه. فقال له أي غدر لا زلت أسعى في غدرتك، ليل حين وأنا قاعد أمشي في المصيبة اللي أنت مسويها. المغيرة ابن شعبة قبل إسلامه في الجاهلية صار بينه وبين قوم من الأقوام خلاف، فقاتلهم، فقتل منهم 13 نفرا وأخذ أموالهم. فلما جاء النبي صلى الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، قال له الرسول أما المال فلست منه في شيء، أنا ما لي علاقة في المال، ترجع المال لأصحابه. وعروة ابن مسعود هو الذي دفع الدية للثلاثة عشر واحد اللي قتلهم المغيرة ابن شعبة. المغيرة قاعد وهو يحاول يكلم النبي، عروة وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بخطته، كان يراقب الصحابة شنو يسوون، يشوف النبي لما يتكلم الكل يسكت، وإذا في أحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يطالعه حياء له، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على وضوئه. تدري شنو يتقاتلون على الوضوء؟ يعني الماء اللي ينزل من رسول الله كانوا يبون يأخذونه يتبركون فيه. لما رجع عروة إلى مكة، رجع إلى قوم قريش، قال يا قوم أنا وفدت على الملوك، على قيصر وعلى كسرى وعلى النجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما شفت واحد يعظم ملكة مثل ما يعظمون، إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم حتى النظر لا يحدون النظر تعظيما له، وقد عرض خطة صلح يا قوم نصحا لكم اقبلوها. عروة بن مسعود تمر به السنون بعد السنين، هذا الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر فيه، هذا الموقف أبو بكر ومغيرة شنو سوى، أخلاق الصحابة مع الرسول أثر فيه، راح حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأسلم، دخل في الإسلام، وقال له قال حق الرسول أنا برجع لقومي أدعوهم، قال له الرسول لا تروح، لا تروح يا عروة خليك معنا، قال لا أنا معزز مكرم في قومي ما راح يسوون لي شيء، سأدعوهم إلى الإسلام. وفعلا عروة أسلم، حسن إسلامه، رجع إلى قومه فقتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام. شفت الموقف اللي صار مع الرسول لم ينسه عروة، وجاء وكان سببا لدخوله في الإسلام، فما أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.